صدق بأنك أنت ما اتقيت الله وما انضبطت بأمر الله وما ابتعدت عن إيذاء الخلق، فأنت في سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. وأنتم تعلمون بأن الجيل الذي قبلنا أو الذي قبله كان دخله أبسط بكثير مما تملكون في أيديكم ومما أملك في يدي، سبحان الله، وعنده سعادة ومسرور ومرتاح، ويكلمونك عن السعادة التي كانوا يعيشونها مع بساطة عيشهم. والآن ربما كثرت يعني وسائل الرفاهية، بس الناس ما تشعر براحة وطمأنينة وسعادة. السعادة لأنها تنبع من الداخل مش من الخارج. السعادة اللذة تأتي من الخارج، أما السعادة تأتي من الداخل. من يبدا تأتي السعادة؟ من قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت إذا كنت متقي لربك غير مؤذي لخلقه مرتاح، يعني تأكل وأنت مرتاح، تشرب وأنت مرتاح، بتنام أنت ومرتاح، تضحك بملء فيك، الحمد لله مرتاح. أما لا سمح الله أنت واحد مثلا أذى إنسان ببيع أو شروي، صحيح هو باع وأخذ الفلوس، بس بيضله بعقله الباطن، لا يقوم يرجع، لا يقوم حدا يقول له شيء، لا يقوم هذا جاري يقلبه عليه، تلاقيه مشوش عم يأكل بس ماله كتير مرتاح، عازمه على مطعم أنت بس مخه مشغول إنه لأنه هو آذي إنسان. إذا ما كان بيرجع بيخاف إنه الله بيحاسبني، الله بيأخذني. فلذلك الولي يكون وليا إذا كان في محله منضبطا بأمر الله تعالى. هذا بيقتضي علينا يا أخوان أمر أن يتعلم أحدنا أحكام الحلال والحرام، لأن عددا بالبيع والشراء، لأن عددا من الناس يقعون في الحرام لأنهم لا يدرون أنه حرام. هلأ ما دمت أنت مسلم وموجود في دمشق ومجالس العلم حولك تحف بك من كل مكان، ما في عذر بقى أخي، أنا ما بعرف والله. دعونا إن شاء الله عما قريب أنا سأقيم دورة في المعاملات المالية. نحن كل فترة منساوي إما دورة في الحياة الزوجية أو دورة بالمعاملات المالية، يعني هذا ملف مفتوح بشكل دائم. عما قريب حنساوي دورة، بدي كل الأخوة اللي ما حضروا سابقا، كثير منكم حضر، بس اللي ما حضر سابقا يحضر إن شاء الله، سنعلمكم بمكانها وزمانها. وحتى اللي حضر ونسي كمان بيرجع بيستذكر معلوماته ليتعلم ما هو الحلال والحرام في بيعنا وشرائنا. وكان يونس ابن عبيد هذا التاجر الولي يقول: ليس شيء أعز من شيئين، درهم طيب ورجل يعمل على سنة. ليس شيء أعز من شيئين، يعني هالأشياء عم دور عليها عم بلاقيها عزيزة قليلة الوجود. درهم طيب، شايف ذاك الأولياء بيتحروا يعني في الرزق الحلال، درهم طيب ورجل يعمل على سنة، يعني موافق للسنة في كل تصرفاته. ختاما قال جعفر بن برقان: بلغني عن يونس بن عبيد فضل وصلاح، فكتبت إليه: يا أخي بلغني عنك فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليك، فاكتب إلي بما أنت عليه. فكتب إلي: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، وأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وأن تكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيد. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر بالبصرة أيسر عليها من ترك ذكرهم. هذا أمري يا أخي والسلام. سبحان الله، الأولياء بيتهموا أنفسهم، بس حسبه أنه يحدث نفسه ويحاسبها. شوف، قال: عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وأن تكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك ببعيد. والله أنا مو منيح، مو هيك، ألا ممكن يكون هيك وأحسن من هيك. وهو القصة الماضية تنبيك بأنه هو يحب للجارية وأهلها أكثر ما يحب لنفسه. والقصة التي عن هذا التاجر الشامي اللي اشترى منه المطرف تنبيك بأنه لا، هو يحب للتاجر أكثر ما يحب لنفسه، بس يتهم نفسه. يقول: ترى أنا عرضت على نفسي أنه أحبي للناس ما تحبين لنفسك، وكرهي لهم ما تكرهين لنفسك، ما رضيت. قال: ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير. قلت له: ألا طيب، إذا ما بدك هيك أقل شيء لا تحكي عليهم بالسوء، لا تغتابيهم. قال: كمان ما رضيت، ووجدت أن الصوم في اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر بالبصرة، بالهواجر يعني عند الظهيرة، وبالبصرة بلد حار

فيه 4000 حديث، ويكفي المسلم لدينه فيه 4 أحاديث. هذا فن الاختصار، يعني هو فن العصر. هذا العصر كله عصر الاختصار. بيقولوا نظام الكمبيوتر كلياته وهالسباق الرقمي الموجود قائم على الشيء بيسموه الصفر واحد. الاختصار شغلة كتير كبيرة. وابن العلماء قالوا أنواع التأليف 7، واحد منها اختصار ومطول. يعني أنت تقرأ لنا كتاب 500 صفحات لخص لنا إياه مثلا ب10 صفحات. هذا شغلة كتير كبيرة. أبو داود من وفيات 273 للهجرة، يعني من 1200 سنة علماءنا عندهم موضوع الاختصار موجود. فبيقول أنا جمعت 4000 في هذا الكتاب، أخذت من 500000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. ما هي؟ هذا ما ستسمعونه في الدرس القادم. تتذكرون شو هن الأربعة؟ بس لكم عناوينهم. الأعمال بالنيات 1، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا شاهدنا من الكلام. وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أحسنت يا بطل. دون 4 أحاديث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد همه على غيره، نفسه يساعد وينفع، فربنا سبحانه وتعالى بيديله هدية كبيرة قوي هتنفعه في دنيته، وهيتفاجئ بثقل ميزانه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. معنى الحديث: لو علمت أي حد أي حاجة فيها خير أنت تعلمتها، هياخدوا ثواب الخير اللي بيعملوه، وانت كمان تشاركهم في الثواب. من غير ما تاخد من ثوابهم انت هيضاف لميزان حسناتك ثواب قد الثواب اللي اخدوه لما تعلموا منك الحاجة اللي فيها خير دي. يعني واحد يتعلم يصلي على ايديك، هو بياخد مليارات الحسنات، وانت كمان نفس الحسنات دي بتتحط في ميزان حسناتك. واحدة اتعلمت منك وهي زميلتك في الشغل شيء معين خلاها متقنة اكتر ومحترفة اكتر في الشغل، فبقت تأدي وظيفتها في الدنيا بطريقة اكثر احترافية واكثر نفعا، فربنا وسع عليها في الرزق واخد الثواب عمارة الارض. كل ده في ميزان حسناتك انت كمان، لانك انت اللي علمتيها. واحد اتعلم يعتذر بسبب ان انت علمته ازاي يعتذر، ويبقى دايما بيكبر بخاطر اللي حواليه، فكان كل مرة يكبر بخاطر حد ويعتذر له انت كمان تشاركه في الثواب اللي ما يتوصفش اللي ربنا بيديه لكل انسان بيكبر بخاطر اللي حواليه. واحدة انت اللي وصلت لها عمل الخير، فطلعت 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 جنيه وفكت كربة انسان محتاج، اخدت مليارات الحسنات وربنا اخلف عليها في فلوسها، وانت كمان او انت كمان لانك انت اللي دليت على الخير. خدت بالك؟ ممكن تفترق انت والشخص اللي تعلم منك الخير ده لكنكم افترقتوا في الدنيا، او انت رحت عند ربنا سبحانه وتعالى لكن الميزان شغال في صدقة جارية.

0: انك علمت اللي حواليك حاجة تنفعهم في دنيتهم وتهديهم ان هم ينفذوا مراد ربنا منهم في الحياة اللي احنا عايشينها، وربنا رضي عنهم ورضي عنك. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير من غير ما تعمل حاجة؟ انت بس علمت اللي حواليك الخير ده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يبني الانسان الايجابي اللي بيفكر في نفع اللي حواليه. الشخص اللي مش بيفكر بس ياخد ثواب وينول رضا ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده عايز يشوف الناس كلها ربنا راضي عنها، والناس كلها بتاخد حسنات، والناس كلها ربنا بيغفر لها، ونشترك كلنا في رضا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبعدها بآية، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. خدت بالك الفرق بين المؤمن والمنافق؟ المؤمن دايما بيأمر بالخير والمنافق بيأمر بالشر. المؤمن محرك لكل شيء يرضي ربنا وبينشره وبيعلمه للي حواليه. عشان كده النبي قال المؤمن كالغيث أينما حل نفع. الغيث يعني المطرة، لما بتصيب أي شيء أو أي مكان تحييه، فخليك أنت كمان محيي للخير في اللي حواليك، ودل الناس على كل خير تشاركهم في الثواب، ودي هدية من الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هي صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: تحدثنا عن الجهاد بأنواعه، وتحدثنا عن النصر، وأن عوامل النصر إيمان وإعداد، انطلاقا من الواقع الذي نعيش فيه وما فيه من إشكاليات. فهل حالة الذل مستمرة؟ وهل مد الطغاة إلى ما لا نهاية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذ جميل، بادئ ذي بدء، لئلا يصاب المسلمون وقد أصيبوا بحالة اسمها اليأس أو الإحباط،
1: نعم،
2: أو ثقافة الطريق المسدود. اليأس والإحباط وثقافة الطريق المسدود قد تجعلهم لا يصدقون أي نصر. هي حالة خطيرة جدا، وأنا أقول دائما أخطر حالة أن يهزم الإنسان من داخله.
1: نعم.
2: لذلك لئلا يصاب المسلمون بالإحباط وباليأس وبالسوداوية، ولئلا يقولون قد انتهينا، ولئلا يقع المسلمون في حالة من الطريق المسدود، هناك حقائق لا بد من سردها. أولا، لا يمكن لطاغية على وجه الأرض،
1: نعم،
2: من آدم إلى يوم القيامة أن يسمح الله له أن يكون طاغية إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين،
1: نعم،
2: من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، وبلا أجر وبلا ثواب. طالبني بالدليل،
1: نعم،
2: لأنه لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وأنا أتمنى من كل أخ كريم أن يتسلح بالمعرفة، ألا يرفض شيئاً إلا بالدليل، وألا يقبل شيئاً إلا بالدليل، لأن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، وابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الدليل أنه ما من طاغية إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين. قول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني استخدم ورقة الفتن الطائفية، وهذا شأن كل الطغاة، هي الورقة الرابحة بأيديهم،
1: التفريق.
2: والمؤمنون بوعيهم وفهمهم الدقيق والعميق وإخلاصهم يستطيعون إسقاط هذه الورقة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الآن دقيق: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض،
1: نعم،
2: ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الطاغية من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، طغيانه يدفع الناس إلى باب الله،
1: سبحان الله.
2: طغيانه يعمق فهم الناس لحق الله عليهم، لأنها شدة وراءها شد إلى الله، لأنها محنة وراءها منحة من الله. فالطغيان له وظيفة قد لا ننتبه إليها. يعني مثلا حرب غزة وحدتنا كمسلمين، أثارت أعماق مشاعرنا النبيلة، ظهر تضحيات تفوق حد الخيال. حرب غزة محنة كبيرة لكنها لها إيجابيات قد لا نعلمها إلا بعد حين. هذه الحقيقة الأولى، أن الطغيان يوظف. الشيء الثاني، لا شيء يستمر. كيف أن كل إنسان له أجل ينتهي؟ وسبحان من قهر عباده بالموت، وأيضا لكل أمة أجل. ما في أمة تستطيع أن تستمر، لأنه حينما تستمر في طغيانها كأن الله ألهاها. لذلك الله عز وجل لا يسمح لجهة أن تتأله. لذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا قذفته في النار. إذن ولكل أمة أجل. الشيء الآخر، الدعوة مستمرة. الشيء الذي لا يصدق، الذين كفروا ينفقون أموالهم الطائلة المليارات، يخططون يسهرون يخططون لإلغاء الإسلام، والإسلام يزداد قوة. الشيء العجيب أن الذي أراد إلغاء الدين هو غبي جدا وساذج جدا، وما علم أن الطرف الآخر هو الله خالق السماوات والأرض. لذلك قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن الدعوة مستمرة، بل إنني أرى أنه لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يفسدوا على الله هدايته لخلقه لا يستطيعوا، لقوله تعالى: إن علينا للهدى. وكلمة على إذا جاءت مع لفظ الجلالة يقول عنها العلماء أن الله جل جلاله ألزم ذاته العلية بهداية الخلق. فالهداية الإلهية لا يمكن أن تقف، ولا يمكن أن يوقفها إنسان، ولا يمكن أن يمنعها إنسان، لأنه عندئذ يريد أن يطفئ نور الله بفمه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا شيء مستحيل. تصور إنسان توجه إلى الشمس ونفخ عليها من أجل إطفائها، بيكون أغبى الأغبياء. والحق كالشمس الحق، فلذلك ما بيستطيع إنسان أن يلغي هداية الله عز وجل. لكنهم يهددون يتوعدون يخططون، لكن بالنهاية لا ينتصرون. هذا الدين في له خاصة عجيبة، أنك إذا دعمته يزداد قوة، وإذا حاربته يزداد قوة.
1: سبحان الله، لأنه دين.
2: يزداد قوة شئت أم أبيت. يزداد قوة بدعمك له أو بمحاربتك إياه. بل إن الذي يحارب الدين كأنما يحاول إطفاء النار بالزيت. شيء عجيب، لأن الدين هواء، هذا الهواء لا يحتكر ولا يمنع. يعني الدين عظمته هو دين جماعي ودين فردي. لو أن الجماعة أعرضت عنه دين فردي، بإمكانك أن تستقيم على أمر الله وأن تنتفع من كل خصائص الدين وحدك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا الدين لا يمكن أن يلغى، والأقوياء أدركوا هذه الحقيقة. فماذا فعلوا؟ أرادوا تفجيره من الداخل. إلغاء الدين مستحيل، بقي أن يفجروه من الداخل عن طريق التشويه، تشويه رجال الدين، اصطناع أشخاص كرجال دين يرتكبون الأخطاء الفادحة من أجل تشويه سمعة الدينين. فلذلك هذه العملية اسمها تفجير من الداخل، أو عن طريق الفتاوى التي تحل كل المعاصي، أو عن طريق التأويل السيء للقرآن والسنة، أو عن طريق إلغاء السنة أصلاً. هناك دعوات هدفها تفريغ الدين من مضمونه. فالدين دين الله لا يمكن أن يوقفه أحد، لكن يحاولون. بالمناسبة، محاولات أعداء الدين لإلغاء الدين تجري لكنها لا تنجح. أنا حينما أقول إن الله حفظ كتابه من أن يزور، ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولة، لكن المعنى الدقيق أن هذه المحاولات لا تنجح،
1: تبوء بالفشل.
2: فلذلك لا تستطيع جهة في الأرض مهما قويت أن تفسد على الله هدايته لخلقه. إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذه نقطة دقيقة جدا في الموضوع. مثلا هذه العصا الغليظة، الغليظة جدا في المنطقة التي وضعت لتأديب أي دولة في الشرق الأوسط، هذه العصا الغليظة كسرت مرتين، يعني إسرائيل كسرت مرة في عام 2006 مرة في عام 2008. إذن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشيء الآخر هو أن جهة قوية جدا أرادت أو خططت لبناء مجدها على أنقاض الشعوب، وبناء قوتها على إضعاف الشعوب، وبناء غناها على إفقار الشعوب، وبناء عزها على إذلال الشعوب. هذه الجهة القوية جدا العملاقة التي ما فوقها إلا الله لا يمكن أن تنجح خططها على المدى البعيد. الكلمة الدقيقة التي أؤمن بها بكل خلية في جسمي وبكل قطرة في دمي أن هذه الجهة القوية جدا العملاقة المتفوقة حينما تخطط لبناء مجدها على أنقاض الشعوب. الآن دقق فيما سأقول، نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده
1: سبحان الله.
2: أنا أطمئن أي إنسان، الحال لا يستمر، بل إن الخط البياني في طريقه إلى الهبوط. وشيء ملاحظ، ولكل أمة أجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن البطولة الكبرى ألا ينفرد الباطل بالساحة، البطولة الكبرى ألا ينفرد الباطل بالساحة ولا نقلق على هذا الدين إنه دين الله، بل ينبغي أن نقلق ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح أن نكون جنودا له.
1: نعم سبحان الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وحل الغنائم له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. وعن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار رضي الله عنه: أرأيت قتالكم؟ أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. أخرجه مسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقتين السابقتين وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، لأن الأمر بوجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام جاء غير مقيد بزمن. يقول الله جل شأنه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، العرب، لأن العرب كانوا أميين. لما بعث عليه وآله الصلاة والسلام لم يكن في العرب من يعرف القراءة والكتابة سوى 17 رجلا، كما ذكرت ذلك في أمية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا أميين، والأمي هنا استطراد، ليس معنى الجاهل، هذا من الجهل الذي وقع عند المسلمين والعرب خاصة. صاروا الأمي يرادف الجاهل، لا، هذا غلط في اللغة وفي الاصطلاح وفي الترجمة. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. المولى عز وجل لما قال عن نبيه عليه وآله صلاة والسلام: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وبين النبي عليه وآله الصلاة والسلام معنى الأمي: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وليس معنى الجاهل. الجاهل يقابل العالم، أما الأمي يقابل القارئ والكاتب. وهذا باتفاق علماء التفسير وعلماء اللغة، وبينت هذا في ذلك الكتاب وهو مطبوع. فالعرب كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب ولا تكتب. فالله عز وجل لما قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يعني أمم أخرى تأتي بعدهم، بعد ذلك الجيل، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أمم أخرى تأتي بعدهم فيشملهم الخطاب، فهم يتعلمون الكتاب ويتعلمون السنة، لأن الحكمة هي السنة هنا كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله عز وجل، ويزكيهم الله تعالى بهذا الكتاب وبهذه السنة، سواء كانوا في زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه وآله الصلاة والسلام. فالنص صريح في شموله لمن كان في زمانه عليه الصلاة والسلام ولمن يأتي بعده عليه وآله الصلاة والسلام: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني لم يدركوهم، يدركوا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الإلحاق هو شمول الأصل بإيش؟ بالفرع. مثل قوله سبحانه وتعالى عندما تقرأ أنت: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالوالدين، أنه سبحانه وتعالى في سبيل إسعاد الوالدين وإراحة الوالدين وإكرام الوالدين الصالحين الصالحين إذا دخلا الجنة حتى يسعدا في حياتهما في الجنة، فإنه سبحانه وتعالى يلحق الأولاد ذريتهم، يلحقهم بمرتبة والديهم وإن كانوا دونهم في العمل، بشرط واحد هو الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما بينقص منزلة الوالدين، ما ينقص من الوالدين من إيش؟ من عمل الوالدين شيئا حتى ينزلوا إلى مرتبة الإيش؟ الذرية. لا، هذا من رحمة الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى أنه في سبيل إسعاد الوالدين يلحق الذرية بهم حتى يكونوا معهم في الجنة، لأن الوالدين إذا رأيا أولادهم وذريتهم عندهم سيسعدون، ينبسطون، يرتاحون. فكذلك هنا المولى جل شأنه لما قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ما أدركوهم أدركوا ذلك الجيل الذي بعث النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فيهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يقول مولا جل شأنه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأمة بجسده عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام، وبسنته بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام. ولا يعلم نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل حفظت سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته وحياته وشمائله وأخباره من يوم ولادته حتى وفاته عليه وآله الصلاة والسلام كما حصل مع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لا يوجد. وقد أكرمني الله تعالى بقراءة تراجم الأنبياء من آدم حتى عيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، فلم أرى واحدا منهم قد حفظت سيرته وحياته ما حفظت سيرة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، بل لا يوجد نبي من الأنبياء يستطيع المتأخرون بعده ب200 أو 300 أو 1000 أن يوردوا نصا واحدا بسند متصل إلى نبيهم كما هو موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أكرم الله تعالى هذه الأمة، نحن الآن في هذا الزمن نروي ألوف الأحاديث بالأسانيد المتصلة إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، هذا لا يوجد عند أمة من الأمم. فشمل هذا النص الكريم من جاء بعد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فمن لم يرضى أن يكون من هؤلاء فهو إذن غير مزكى وغير مرحوم وغير فالح والمشتكى إلى الله عز وجل. المولى عز وجل لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. والوحي أيها الإخوة باقي، تكفل الله تعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يتغير ولم يتبدل، لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ كتاب إلا هذا الكتاب. ولهذا جميع الكتب السابقة حرفت وغيرت وبدلت، ولو كان الأمر يتسع لذكرت لكم نماذج في دعوتي لغير المسلمين وأنا أحمل 3 أناجيل مختلفة الطبعات ومعتمدة من جهات كنسية مختلفة، وتجدون بينها الفرق الشاسع بين 3، بينما نحن ولله الحمد والمنة القرآن الكريم من زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وحتى قيام الساعة لن تجدوا فرقا واحدا في مختلف تلك النسخ، سواء كان مخطوطا أو مطبوعا وفي أي بلد من البلاد. وهذا من التكفل الذي تكفل الله تعالى به. فإذا كان الوحي موجودا فسواء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته، والوحي القرآن وما تضمنه وما حواه مبينا مفصلا مبين مقيدا مخصصا زائدا على تشريعاته وأحكامه، وهو السنة النبوية. والسنة عندنا معشر أهل السنة محفوظة أيضا لأنها من الوحي، وهذا ما نجده نحن اليوم إلى اليوم ونحن نروي الأحاديث سواء كان في الصحيحين ولا الكتب 6 ولا 8 ولا 10 ولا 20، وكلها مدونة ولله الحمد والمنة. لذلك الحكم واحد سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعده. المولى عز وجل إذا كان قد ألزم من قبل النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالإيمان به واتباعه ونصرته عليه وآله الصلاة والسلام، عندما قال جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا كان الله تعالى قد ألزم من قبل النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من علية القوم خيار الخلق وهم الرسل الأنبياء من آدم حتى عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فمن أولى بالاتباع؟ فمن أولى بالطاعة؟ فمن أولى بالأخذ بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام؟ أهو من سبق فحسب، أم نحن الذين ندعي أمته؟ نحن الذين ندعي أمته عليه الصلاة والسلام. لا شك نحن أولى باتباعه والإيمان به ونصرته وتأييده وطاعته وامتثال سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث لنا معشر المسلمين خاصة ولجميع الخلق عامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وحل الغنائم له. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب قبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة، مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. الحديث أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك.
فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، ويرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من

0: يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. أخرجه أبو داود.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت،

وأذنت لربها وحقت السماء وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت. نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صلي صلاة الليل وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم بفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية لأصحاب الذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء. هدية النهاردة لحظات، عمل بسيط بيغفر للإنسان ذنوبه حتى لو كان ما يقدرش يعدها من كتر هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من أشهر الأحاديث، قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. عارف معنى الكلام؟ عارف يعني إيه زبد البحر؟ العرب زمان يا جماعة البحر بالنسبة لهم كان مخلوق كبير، وإحنا كمان أنت بتبص للبحر ما تجيبش أخر، وبيعلو مياه البحر فوقها كده بيبقى فيه رغاوي، الرغاوي دي قد مية البحر، وإنت لو بصيت للبحر هتلاقي نفسك عينيك ما تجيبش آخر البحر ده. ولما النبي يقارن ذنوب إنسان بالبحر، ده معناه أن الإنسان لو بص على ذنوبه عينيه ما تجيبش آخر الذنوب. نظرات كتيرة حرام، ألفاظ كتيرة حرام، خطوات كتيرة لأماكن حرام، صلوات اتنست، وأيام الإنسان عاش فيها غافل عن رب العالمين، ورب العالمين بيغرقه بالنعم والعطايا والهدايا. كل ده هيروح وهيغفر وهيعفو عنه رب العالمين في 4-5 دقائق بتقول فيهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومع مغفرة الذنوب الإنسان بتكشف عنه هموم كتيرة، لأن ربنا في القرآن بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جزء كبير من الضنك اللي الإنسان عايش فيه في الدنيا بسبب ذنوب هو بيعملها، فلازم يبقى عارف كويس أن الأحزان اللي الإنسان بيعيش نفسه فيها تحتاج توبة لرب العالمين ورجوع لربنا في ثواني بسبحان الله وبحمده 100 مرة. ولكن الجوارح اللي عصت أيام كتيرة واستمتعت أيام كتيرة، ليه ربنا بيغفر لنا بالذكر ده بالذات؟ أقولك ليه؟ لأن ربنا عايزك تكرر المعنى ده سبحان الله وبحمده، وكلما تكرر المعنى ده على اللسان والقلب كلما استقرت علاقة الإنسان بربنا، والإنسان اتعلق جدا وحب ربنا. سبحان الله يعني يا ربي أنت تنزهت عن أن تفعل الخطأ، تنزهت يعني أنت أرفع وأرقى يا رب العالمين وأكمل من أن يصدر منك فعل خطأ. ده معنى سبحان الله، أن تنزه رب العالمين عن الخطأ أو التقصير أو التأخير أو عدم الحكمة، أنت كامل يا رب. وبحمده يعني الحمد لله على كل أفعالك. عايزك تتأمل معايا كده كل يوم بتقول يا رب أنت ما بتغلطش، الحمد لله على كل حاجة بتعملها. يا رب أنت ما بتتأخرش عني في أي حاجة، الحمد لله على اللي بتقدمه أو على الحاجة اللي أنا افتكرتها اتأخرت، لا هي متأخرتش. يا رب أنت سبحانك وتعالى مفيش حاجة بتتعمل من غير حكمة، أنا راضي بيك يا رب وبأفعالك. تخيل كل يوم أنت بتقول الكلام ده كل يوم 100 مرة حتى تستقر هذه المعاني: أنا راضي عنك وعن أفعالك يا من لا تخطئ يا رب العالمين. ساعتها الإنسان سيشعر بالسكينة في السراء والضراء، هيشعر بالحب سواء ربنا استجاب دعوته أو شوية الدعوة دي كان الإنسان فاكر إن فيها خير وكان فيها شر فربنا اداله حاجة تانية بدلها، لكن الإنسان زي الطفل عايز الحلوى وممكن الحلوى تكون مضرة على صحته. ساعتها تستقر بكلمة سبحان الله وبحمده، قولها 100 مرة تغفر خطاياك وتستقر في علاقتك وتتعلق برب العالمين، وكل ده هدية من الرحمة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدن. حسن الختام بأن ألقاه في عدن.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن التعذيب الذي كان يتعرض إليه المسلمين في مكة، وقلنا إنهم كيف كانوا يعذبوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية قريش راحت لأبو طالب وكلمته بالذوق وقالت له يعني شوف كيف بيسفه عراءنا ويعيب ديننا، فردهم ردا جميلا. لما شافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو، راحوا الآن بطريقة أقوى وأقسى، فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلا فينا، وإنا قد استنهاك من ابن أخيك، قلنا لك خلي ابن أخيك ابعد عننا، فلم تنهيه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله. الآن ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، أرسل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. صار يبكي فولى. لما راح نادى أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، قريش ما حتاخذ أبدا مني شيء. رجعت قريش مرة تانية، شافت إنه الأمر ما انتهى والرسول صلى الله عليه وسلم ما ضف عمله، وعرفت إنه أبو طالب أبى إنه يخذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكيد حيفارقهم ويعاديهم. راحوا له الآن طريقة ثانية، قالوا طريقة البدل، جابوا له واحد من أولادهم اسمه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، قالوا له يا أبا طالب هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، هذا أحسن واحد وأجمل واحد عندنا، خذوا فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، ودينا ابن أخوك اللي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامك ونقتله، نعطيك واحد بواحد بدل ببدل. قال لهم أبو طالب والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. قال له المطعم ابن عدي، قال له والله يا أبا طالب قومك خلاص أعطوك وحاولوا قدر الإمكان إنهم يخلصوك من اللي شي تكرهه، وإنت ما انت راضي تقبل منهم شيء. فقال لهم والله ما أنصفتموني ولكنكم أجمعتم إنكم تخذلوني والظاهر القوم علي، سووا اللي تبغوه ما أنا أستمع لكم شيء. قريش لقت إنها فشلت في المفاوضات وما وفقت في إقناع أبو طالب إنه يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكف عن الدعوة. الآن قررت تختار سبيل حاولت تتجنبه من أول عشان كانت خايفة إيش التبعات اللي حتصير. قررت إنها تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن إيذاءهم حيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كانت تبغى تسوي كده، كانت تحترم الرسول وتتعاظم من يوم ما ظهرت الدعوة، لكن الآن الغطرسة عند قريش زادت فبدأت تمد يد الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت سخرية استهزاء تشويه تلبيس تشويش كلها الآن باعتداء. مين المقدمة أول واحد فيهم؟ أبو لهب. هذا أبو لهب كان أحد رؤوس بني هاشم وما كان يخاف اللي خافوا الآخرين، لأنه هو يعتبر عم الرسول، فلو سوى فيه شيء ما حيسووا له أي حاجة بنو هاشم.
فاكرين قلنا في الحلقة اللي قبلها لما رموا سل الجزور؟ طيب فبدأوا الآن يأذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يسوي؟ إيش الأشياء اللي عملها أبو لهب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فاكرين لما قلنا قال تبا لك، هذا أبو لهب كان أولاده عتبة وعتيبة كانوا متزوجين بنات الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. أول شيء سواه، يعني شوف سبحان العظيم لما إنسان يؤذى في بناته، أمر أولاده إنهم يطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم طلقوهم الاثنين. ليه؟ حتى يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله الابن الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب قال إيه وراح لقريش وراح للمشركين وقال لهم محمد صار أبتر. أبتر يعني ما عنده أولاد، وزي ما قلنا كان لما يمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق وكان يضرب بالحجر، تخيلوا عمه يضرب بالحجر حتى يدمع عقباه اللي هو كعب الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجة أبو لهب أم جميل، هذه أروى بنت حرب بنت أمية أخت أبو سفيان، زوج زي زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل الشوك وتحطه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه لي في الليل، وكانت امرأة صليطة لسانها ما يسكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده وصفها القرآن بحمالة الحطب. أقول لكم شيء جميل، قصة جميلة، لما سمعت اللي نزل فيها وفي زوجها من القرآن، طيب اللي هو وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جيدها يعني عنقها حبل من نار. النساء عادة تلبس في عنقها القلادات، هذه حتاخذ من نار. إيش سوت؟ راحت للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الكعبة، عند الكعبة مع أبو بكر الصديق، وفي يدها جابت حجارة، في مجموعة في يدها، فلما وقفت عليهم دحين أبا أقول لكم شيء، وشوف الشيء الغريب اللي صار. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالسين الاثنين جنب بعض، وجاءت أم جميل بيدها الحجارة فوقفت، ما هي شايفة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ما هي شايفة، واقفة قدام أبو بكر، فصارت تقول له بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال لها أبو بكر لا ورب هذه البنية اللي هي الكعبة. طيب فقالت له فين صاحبك هذا، أفينه؟ قال لها قالت ترى أنا شاعرة، وحتى قالت شعر. إيش الشعر؟ قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فبدأت تزب، قالت له شوف لو شفته أنا حرمي بهذه الحجارة، وراحت. لما انصرفت أبو بكر انتفت لرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أما رأتك؟ يعني أنت جنبي قاعد. قال له ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني، ما شافته. سبحان الله العظيم، هذه قصة جميلة جدا، أنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه. أيضا من القصص التي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يؤذوا، طيب أنه كانوا يمروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يطوف، فكانوا يؤذوه ويستهزئوا به ويعني سبحان الله العظيم ويتضاحكوا عليه، على الرسول صلى الله عليه وسلم يضحكوا عليه. فكان يعني أبغاكم تتخيلوا يا جماعة، لما أنتوا تكونوا ماشيين وتحسوا دا يتكلم عليكم ودا يتكلم عليكم ودا يأشر عليكم، كيف إحساسكم؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عشان تعب يوصل لنا هذا الدين، وإحنا المفروض كيف نزيد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان لما يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به. من ضمن الأشياء اللي قالها أبو لهب إنه قرر في يوم من الأيام إنه لما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد حيجي ويطأ على عنقه. غدا سنعرف ماذا حدث لأبو لهب عندما قرر أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما، سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل. انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا، وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا، ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة
فإن هذه النعم ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا، فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم، وهذه صفة العبد الكفور الجاحد. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته أنه ترك أمورا يحبها رحمة بالناس. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة القيام في هذا الشهر ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي تليها صلى بالناس العشاء ثم قام فدخل بيته، فبقي الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون، ثم صار بعضهم يحصب باب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من حصى المسجد ظنا منه أنه قد نام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر. قال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ترك صلاة القيام خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعونها أو يجدون مشقة بالغة في فعلها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك الذي هو مطهرة للفم، مرضاة للرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، لكنه ما أمر الناس بالسواك أمرا جازما خشية المشقة عليهم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بهم أنه شرب من زمزم وهو قائم، لأنه لو جلس فإن الناس سيجلسون وسيحصل شيء من الزحام والتدافع، فشرب من زمزم وهو قائم تخفيفا على الناس. من رحمته أنه ترك دخول الكعبة وهو يحب ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دخلها فإن الناس سيقتدون به ويتأسون بفعله، ويكون في ذلك مشقة، لأن الذين شهدوا معه تلك الحجة بلغوا 120,000. أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته نهيه عن الوصال، نهاهم عن الوصال، مع أنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يصوم ليومين والثلاثة، وربما واصل أسبوعا كاملا يصوم لا طعام ولا شراب ولا بالليل. فلما أراد الصحابة محاكاته نهاهم عن ذلك، فقالوا: إنك تواصل. قال لهم: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه يجد من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب. وكذلك من رحمته وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته أنه سن لهم في السفر أن يجمعوا بين الظهرين وبين العشاءين تقديما أو تأخيرا. يصلي المسافر الظهر مع العصر، في وقت الظهر أو في وقت العصر أيهما أيسر، والمغرب مع العشاء، في وقت المغرب أو في وقت العشاء أي ذلك كان أيسر. وهذا كله من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه، وصدق ربنا إذ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: يا أبا غياث، إن الظلام الدامس في هذا الوادي يجعلنا نجهل أين نحن، وأخشى أن نضل طريقنا. أرى أن نستريح قليلا في مكاننا هذا حتى يذهب الليل ونتحرك مع خيوط الفجر.
1: معك حق يا أبا علقمة، ولكنني أخشى أن تهاجمنا الوحوش البرية الجائعة، فالذئاب والضباع والأفاعي تنتشر في هذا الوادي، ونحن لا نملك سلاحا ندافع به وندفع الأذى عنا وعن ناقتينا.
0: يا رجل توكل على الله ولا تخشى شيئا، وسأقوم بإشعال بعض الحطب الذي جمعناه في طريقنا، فالنار بإذن الله تمنع الوحوش من الاقتراب منا.
1: ونعم الرأي رأيك يا

الأمر، فلربما تكون إحدى القوافل يستريح رجالها في هذا المكان، وتكون الفرصة قد لاحت لي لأسلب ما أستطيع سلبه منها. هذا رزق بعثه الله لك يا أبا حنظل.

0: يا من؟ ما هذا؟
1: السيف على عنقك يا رجل، إذا نطقت بكلمة واحدة سأطيح برأسك، فالزم الصمت حتى لا يستيقظ صاحبك فأقتلكما معا، والآن سأربط يديك خلف

0: ما لك يا رجل؟ توقظني هكذا؟ هل أصيب لسانك بالخرس فلا تتكلم أبدا؟ أبا غيث، الآن استطعت رؤيتك. أنت مكمم ومقيد اليدين والقدمين. ماذا حدث يا رجل؟ سأحل كمامتك وأفك قيودك في الحال، انتظر قليلا.
1: يا أبا علقمة، لقد هاجمنا قاطع طريق واستولى على أموالنا وبضاعتنا وناقتينا ولم يؤذنا.
0: يا ويلاه، لقد فقدنا كل ما نملك، فقدنا كل ما لدينا. ولكن كيف حدث هذا؟ ومن هذا اللص قاطع الطريق يا أبا غياث؟
1: العلم عند الله، لقد وضع سيفه على عنقي وهددني بالقتل إن نطقت بكلمة واحدة أو أتيت بأي حركة.
0: يا سبحان الله، لقد كنا نخشى الوحوش البرية فسلمنا منها، ولم نسلم من الوحوش البشرية الآدمية. يا لها من ليلة سوداء علينا.
1: الحمد لله، الحمد لله يا أبا علقمة أن اللص لم يقتلنا ولم يأخذ ناقتينا، وإلا ضعنا في هذا الوادي ونحن

البلدة القريبة من هنا لأصلها عند الفجر وأبيع ما سرقته الليلة وما سرقته ليلة أمس من الرجل الذي قتلته عندما قاومني الليلة الماضية.

0: لقد وصلت مع آذان الفجر، سأعقل فرسي وأستريح بجانب جدار المسجد حتى تنتهي الصلاة ويخرج المصلون وأعرض عليهم ما سأبيعه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
0: تبا لك يا أبا حنظل، سرقت وقتلت وزنيت، أنى يغفر لي؟ أيغفر الله لي بعد كل هذا الفساد وهذه الذنوب؟
1: يا إخوة الإسلام، بعد أن أدينا صلاة الفجر بحمد الله سبحانه وتعالى، فدرسنا لهذا اليوم موضوعه قتل النفس وقطع الطريق، وهما من الكبائر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
0: ثكلتك أمك يا أبا حنظل، وكيف كنت غافلا عن هذا؟
1: وقال تعالى: في من يقطع الطريق ويفسد في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. فإن مجرد إخافة قاطع الطريق لأهل السبيل يكون قد ارتكب كبيرة، فكيف إذا أخذ أموالهم وإذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما غلبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذه في المحرمات.
0: يا ويلي، سأدخل المسجد وأتحدث إلى هذا الشيخ، عسى الله أن يهديني على يديه.
1: كان بحمد الله وفضله هذا درسنا لهذا اليوم. أعانني الله وإياكم من كل شر وأثابني وإياكم كل خير. اللهم آمين، اللهم آمين.
0: يا سيدي الشيخ، إنني غريب عن هنا وسمعت حديثك الطيب وأنا بجوار المسجد، وكل ما ذكرته في الدرس من الكبائر والمحرمات قد ارتكبته بحق العباد وبحق نفسي، وكثرت الذنوب ويئست من المغفرة، فهل يغفر لي؟
1: استغفر ربك يا أخي،
0: استغفر الله العظيم،
1: واقلع عن معصيتك واندم على ما فاتك واعزم على ألا تعود. لكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فأحسن الظن بربك الذي خلقك ولا تيأس من رحمته، فهو سبحانه وتعالى القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. فلو كانت خطاياك بما يقارب مثل الأرض لغفرها الله لك إلا أن تشرك به شيئا. واسمع الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق الله العظيم، وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: كنتم مع روضة المصطفى
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جميل الخلال والصفات الحسنة التي تستحسنها كل النفوس، مؤمنها وكافرها، كبيرها وصغيرها، صفة تميز الشخص على غيره وتجعل الناس تشير إليه بالبنان، بالمحبة والإكرام والتقدير، الصدق. الصدق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز من قائل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا ثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم، ثناء ومديح، مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، وثناء من الرب على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وكثيرا ما يحدث الصحابي حديثا قال: أخبرني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه ولم يحفظ عنه كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذه الحلقة في هذا البرنامج المبارك سأتكلم فقط عن شهادات الأعداء، شهادات الخصوم، شهادات ألد الخصوم، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شهادات من لم يؤمن به ولم يؤمن برسالته، شهاداتهم على صدقه صلى الله عليه وسلم. هرقل لما سأل أبو سفيان، سأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيء مما صنعه صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل، يسأل يقول أبو سفيان: هل شهدتم عليه كذبا؟ قال أبو سفيان: لا لا، كلمة حق. أبو سفيان يشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل أن يؤمن به. قال هرقل: قد سألتك هل شهدتم عليه كذبا؟ فقلت: لا. فعرفت أن من لم يكذب على الناس لن يكذب على الله. شوف هرقل عاقل، قال: علمت أن الرجل الذي ما يكذب على الناس، ما أثر عنه كذبة، لن يكذب على رب الناس. لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى في بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، اجتمعوا لي. كل بطون قريش قال لهم صلى الله عليه وسلم مقدمة جميلة، قال: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ اجتمعت كلمة البطون وإجابتهم على كلمة واحدة، كل البطون، كل بطون قريش قالوا: والله ما عهدنا عليك إلا صدقا، ما علم، لا يؤثر عنك إنك كذبت كذبة، لا بشبابك ولا بهالعمر، والله ما علمنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كل مشركين قريش يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، لأن أعظم صفة لابد تتوفر في المربي، في الداعية، في الموجه، في القيادي، في المسؤول، الصدق. إذا كنت تريد تكون مربي ناجح وموجه مبدع لابد تكون صادق، لأن إذا شهد الناس عليك لو مرة واحدة كذبا، لو مرة في موقف واحد تعمدت الكذب، اهتزت الصورة واهتز ميزانك واهتزت ثقة الناس فيك، فحاش الأنبياء أن يكذبون، وعلى رأس هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية والعالم أجمعين. في قصة جميلة لسعد بن معاذ، صحابي الجليل من الأنصار، كان صديقا لأمية بن خلف قبل إسلام سعد بن معاذ. أمية بن خلف صنديد من صناديد الكفر والشرك. جاء سعد بن معاذ يعتمر في مكة، وهو يطوف رآه أبو جهل، رآه سعد بن معاذ، الرجل غريب، قال: من هذا؟ قال: سعد بن معاذ، وهو يعرف اسم سعد بن معاذ.
فقال تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا. مهاين على أبو جهل إن هؤلاء آووا النبي صلى الله عليه وسلم والآن جاي يطوفون الكعبة، كأن الكعبة يملكها أبو جهل. فقال سعد نعم، فتلاحى الرجلان، أبو جهل على صوته على سعد، سعد رد عليه بما يستحقه. هنا أمية بن خلف مع أن صاحب سعد ويعرفه قبل إسلامه أخذته الحمية والفزعة لأبي جهل، فتدخل أمية بن خلف مع أبي جهل فقال له سعد دع عنك، فإني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. سعد يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنك مقتول. فقال أمية إياي؟ يعني أنا الخبر عني أنا عن أمية؟ قال إياي؟ قال نعم. ماذا قال أمية وهو رأس الكفر؟ قال والله ما يكذب محمدا إذا حدث، والله ما يكذب محمدا إذا حدث. رجع أمية بن خلف إلى زوجتي فأخبرها الخبر، قال أما علمت ما قال لي أخي اليثربي من يثرب من المدينة؟ قالت ما قال؟ قال زعم أن محمدا قاتلي. ماذا قالت زوجة أمية بن خلف؟ كلاهما على الشرك، كلاهما على الكفر، كلاهما لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسالته، لكن نطق بكلمة الحق. أمية أقسم بالله أن محمدا صلى الله عليه وسلم يصدق إذا حدث. فماذا قالت زوجة أمية؟ قالت والله ما يكذب محمدا إذا حدث. سبحان الله، اتفقت كلمة زوجة أمية بن خلف مع كلام أمية بن خلف، كلاهما أقسم بالله العظيم وشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعوة ناجحة لابد من الصدق، أي دخول في الكذب لأي دعوة مآلها إلى الفشل. إن أردت أن تكون محبوبا مؤثرا لابد تكون صادق، عليك بالصدق.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

عرفتك قبل يعرفني الغرام، أنا الصب المعنى المستهام، وطيفك حاضر أبدا بذهني، وفي جنبي طاب له المقام، وحبك في حنايا القلب باق مدى الأزمان يرضعه الوئام. لئن جاد الوفاء وعشت فيه على مر السنين فذا الغرام، إذا ذكر الغرام ذكرت فيه، فجسمي هده ويحي السقام. وأذكر أنني قد عشت دهرا بقلبك حين حاربك المنام، وفي عينيك نمت قرير عين عزيزا طول عمرك لا أضام، فكنت إليك أقرب من قريب، ولا بالود يعدلني الأنام. ولا أدري حبيبي إن سلوتم أم الذكرى يغذيها الضرام، أم الأطياف أزعجها صراع، وطيفي في حناياك يسام. ففي قلبي وفي عيني وروحي منازلكم بأعلاها تقام، وحبي طهره باق لنبقى كبثنة أو جميل لا نلام. فهل بقي الوداد وأنت مثلي؟ أنا الصب المعنى المستهام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كلها صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: سبق الحديث عن الجهاد ومكانته والنصر وأسبابه وبشرى إحقاق الحق وإبطال الباطل، ماذا عن جهاد الدعوة خصوصا، ومن هو المسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله أعلى مقام يناله إنسان، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلا أن الدعوة إلى الله يتوهمها الناس فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. وهذا الكلام بعضه صحيح، لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.
1: نعم.
2: والمن للتبعيض. طبعا الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق وإلى قدرة فائقة على رد كل الشبهات حول الدين.
1: نعم.
2: هو اختصاص، والاختصاص فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن الذي قد لا يصدقه معظم الناس أن الدعوة إلى الله فرض عين. كيف فرض عين؟ لماذا الإنسان يصلي المسلم؟ لأن الصلاة فرض. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض، فلا بد من أن يكون كل مسلم داعية إلى الله بطريقة أو بأخرى. فالدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني إنسان حضر خطبة جمعة تأثر بها تأثرا بالغا، ينبغي أن يجعلها محور حديثه في هذا الأسبوع لأقربائه، لجيرانه، لشركائه في المحل، لأصدقائه، لزملائه. فإذا جعل من هذه الخطبة أداة دعوية طوال الأسبوع. والشيء الدقيق جدا أن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم. ومع من تعرف. في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. أنا حينما أؤكد بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض عين، قد يقول أحدهم: أين الدليل؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. فالإنسان بنص هذه الآية خاسر لا محالة، إلا أن الله استثنى من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين. بل إن التواصي بالحق أحد أركان النجاة، أحد أركان النجاة. بل إن المؤمن لا يمكن أن يستقر في قلبه الإيمان إلا وأن يعبر عن ذاته بحركة دعوية نحو الآخرين.
1: نعم،
2: هي حقيقة. أما الدليل الثاني أوضح، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، ومعنى بصيرة بالدليل المؤصل والتعليل. إذن الذي لا يدعو إلى الله لا يتبع رسول الله، والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله. والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صار معنا دليلان قويان على أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف.
1: إذن الدعوة قسمين.
2: نعم.
1: القسم الأول فرض عين.
2: نعم.
1: ضمن حدود الإمكان.
2: نعم.
1: والقسم الثاني هو قسم خاص،
2: فرض كفاية.
1: نعم، فرض كفاية. تمام.
2: إلا أنه في مفارقة حادة أستاذ جميل، أنا أرى أنه ما من شيء يتذبذب بين أن يكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. ترقى وترقى وترقى حتى تقترب من صنعة الأنبياء، وتسقط وتسقط وتسقط حتى تغدو عملا سخيفا لا يثير أي اهتمام. متى ترقى؟
1: نعم.
2: ومتى تسقط؟ حينما تطبق ما تقول، وحينما تخلص فيما تقول، وحينما تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس، يمكن أن تكون عندئذ في دعوتك ترقى. أما حينما يتاجر الإنسان بالدعوة ويستخدم الدين كورقة رابحة بيده من أجل الدنيا، كقوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا

0: الدعوه التي على نهج الانبياء وبين الدعوه الساقطه، بين ان تموت من اجلها وبين ان ترتزق بها، هذا هو الفرق. لذلك النقطه الدقيقه جدا ان الدعوه تتذبذب بين ان تكون ارقى عمل على الاطلاق يرقى الى صنعه الانبياء، وبين ان يكون اتفه عمل على الاطلاق لا يستاهل الا ابتسامه ساخره. الا انني اريد ان اضيف ان الدعوه الى الله دعوتان: دعوه الى الله خالصه، ودعوه الى الذات مغلفه بدعوه الى الله. الدعوه الخالصه من خصائصها الاتباع. الاتباع، قل انما انا متبع، انما انا متبع ولست بمبتدع. من خصائص الدعوه الى الله الخالصه الاتباع، ومن خصائص الدعوه الى الذات الابتداع. ينبغي ان تبتدع حتى توهم الناس انك جئت بجديد. والحقيقه لا جديد في الدين، الدين توقيفي. واذا تجاوزنا فسمحنا لانفسنا ان نسمي التجديد في الدين فلا يعني الا ان تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من خصائصها التنافس. علامة إخلاصك أن تتعاون، وعلامة انتفاعك بالدعوة أن تتنافس. الآخرة توحدنا والدنيا تفرقنا. من خصائص الدعوة إلى الله الاعتراف بالآخر وتقدير الآخر، ومن خصائص الدعوة إلى الذات إلغاء الآخر وجحد مكانة الآخر وتسفيه الآخر. من خصائص الدعوة الخالصة إلى الله قبول النصيحة، ومن خصائص المنتفع بالدعوة ألا يقبلها. فصار في عنا دعوة خالصة متألقة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله أساسها المكاسب الدنيوية. فأستاذ جميل، يعني حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني ما في عمل أعظم من الدعوة. هذه خصوصية لهذا النبي الكريم، واصطنعتك لنفسي. يعني هو كلطيفة سأل واحد أحد الشيوخ كم الزكاة؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عجيب، كم دين فيه؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده.
1: سبحان الله،
0: هذا معنى واصطنعتك لنفسي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالدعوة إلى الذات هكذا، والدعوة إلى الله هكذا. فلذلك الدعوة إلى الذات لا تنجح، بينما الدعوة إلى الله الخالصة هي التي تستقطب. لذلك قالوا حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1. حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1. النقطة الدقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعة صغيرة تسبب متاعب وخصومات وتنافس، وهذا حال بعض الجماعات الدينية المتنافسة التي تتراشق التهم. أما الانتماء الحقيقي انتماء إلى مجموع المؤمنين، بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الإيمان أرقى أخوة. فقد ورد في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا، والمتزاورين فيا، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون.

0: يوم القيامة.
1: يعني الذي أتمنى أن يكون واضحا، إن لم يكن انتماء الإنسان إلى مجموع المؤمنين فهناك مكاسب يحققها، فلذلك لا يريد أن يوزعها على الآخرين. أما حينما يكون العمل خالصا لوجه الله هذا طالب علم. يعني أنا أذكر كلمة قالها بعض الشيوخ أعجبتني، قال له يا ابني ائت لي بإنسان من الملهى إلى المسجد، لا من مسجد إلى مسجد.
2: نعم.
1: يعني بطولتك أن تستطيع إقناع الطرف الآخر، أن تأخذ بيد الشاردين إلى الله عز وجل. والدعوة عمل عظيم، لأنه تدعو الناس إلى الله، تدعوهم إلى السعادة، تدعوهم إلى السكينة، إلى الاستقرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والآية التي بدأت بها هذا اللقاء الطيب قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومرة قابلت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وسألته سؤالا متعلقا بنصيحة يقدمها إلى الدعاة، فقال لي كلاما مختصرا جامعا مانعا، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. يعني الدعوة إلى الله الخالصة، والدعوة إلى الله الخالصة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرف الإخوة المؤمنون إلى دعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون.
2: للحديث بقية إن شاء الله فضيلة الدكتور، ولكن الوقت أدركنا. نشكر لكم أيها الإخوة حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة عياش يبتلع الطعم. في الطريق إلى مكة رمق أبو جهل أخاه هشاما بنظرة خبث، نظرة توحي بتآمرهما على عياش. نادى أبو جهل عياشا بكلمات تتسلل كالحية وقال له: والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك؟ فرحب عياش وقال: بلى. توقفت الإبل وانحدر عياش وأبو جهل ليتبادل المقاعد، لكن هشاما ترجل أيضا، فاستغرب عياش نزوله، وإذ به يفاجأ بأخويه يهجمان عليه يطرحانه على الأرض حتى تمكنا من تقييده، ثم حملاه فوضعاه مكتفا على ظهر البعير وانطلقا به. ها هو عياش كتلة من الندم، يعاني من طريق طال أكثر مما هو طويل، طريق مثقل بالهواجس والهموم، فقد فيه حريته وناقة صاحبه عمر الذي كان أحن عليه من أمه. ترن كلمات ابن الخطاب في أذنيه وهو ينصت لشتائم هذا الشرير، يصادر حقه في الحرية والتوحيد والتوقف للصلاة والعيش حيث يريد. شاحب هذا الطريق لا شمس فيه ولا قمر ولا أنيس. ولما وصلوا مكة أخذوه لمعتقله وحبسوه، ثم عذبوه حتى أذعن لمطالبهم. وصلت أخباره إلى يثرب، فتحسر ابن الخطاب على أخ لم يعد أخاه، يتحسر عليه وعلى هشام شقيق عمرو بن العاص، ويتحدث لمن حوله فيقول: أوثقاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن، والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا، ولا يقبل توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. كان عياش وهشام بن العاص يقولان هذا أيضا، موقنين أنه لا توبة لهما، وأن الله لن يقبل منهما عدلا ولا صرفا. ترى هل لهذا الليل من نهاية؟ سؤال ستجيب عنه أيام مكة التي بدأت تخلو من المؤمنين، ولم يعد فيها منهم إلا مختف أو مأسور. في هذه الأيام بدأ ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في طرقاتها ينذر مما أصاب قريشا بالجنون. وفي أحد الأيام نزل جبريل عليه السلام بآية بقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق. فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى اشتعلت الظهيرة والتهبت الرمضاء واختفت الأقدام من شوارع مكة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم متنكرا يتسلل نحو بيت أبي بكر في وقت لم يكن يزوره
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هدى هدى فاضي بعد شوي؟
1: بس أخلص أساعد خالتي بشغل المطبخ، بفضلك بعدين يوم اللول.
0: في كم مسألة بالمساق بدي منك تساعديني فيهم، والله إنهم صعبين كتير.
1: لتكون نظريت في تغارس العامل المشترك، ولا ليكون كرايمر.
0: وانتي شو عرفك؟
1: قلبي دليلي، أغلب البنات سألوني عنها.
0: مين قدك؟ انتي الأولى على الدفعة وامتياز كمان يا عم.
1: ربنا ما يضيع تعب حد، ويلا انتي مش ضايلك كتير وتصير امتياز. شد حيلك وأنا هيني هان عشان أساعدك.
0: طيب أنا رح أعمل شاي وبنعنع كمان عشان نركز.
1: ورح أعلمك كمان كيف تعمل الحلويات.
0: جد؟ ورح أصير شاطرة كمان في المطبخ مثلك؟
1: لا، وأشطر مني كمان.
0: أكيد طبعا، ما أنا تعليم الشيف هدى.

0: يرضى عليك يا أبو فارس، اليوم ضروري تجيب لي معاك رطلين كوسة وكيلو ورق عنب.
1: حاضر، بس ليش كل هدول؟ مش شايفة إنه كتير؟
0: يا أبو فارس، أختي أم عمر اليوم جاية تزورنا ومن مسافة بعيدة، وانت عارف الظروف اللي مرت فيها.
1: حاضر يا أم فارس، إن شاء الله إن شاء الله كل شي بيصير زي ما بدك.
0: وما تنسى باقي الخضار.
1: حاضر يا أم فارس، على راسي. أم فارس.
0: أيوة أبو فارس.
1: بعينك الله، اسألي هدى، يمكن لازمها إشي من السوق أو بدها غرض حاجة، اسألي لي إياها.
0: مش بتقول؟ إيش يعني بده يلزمها؟ ما هي ماكلة شاربة عايشة حياتها بالطول وبالعرض معنا، أكم طبخة بدنا نطبخ يعني؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي أنت بدك تخسر إشي لما تسأليها؟ والله ما فيها إشي، اسألي هالبنت.
0: فلتك من هالكلام. أهم إشي يا أبو فارس تنساش تجيب الليمون والبقدونس، وأهم إشي اللحمة تكون مفرومة منيح.
1: حاضر يا أم فارس، بصل وليمون ولحمة مفرومة وتكون كويس مفرومة، غيره؟
0: والبصل، البصل صحيح.
1: حاضر، والبصل.
0: وتنساش هيك تستصلح بالفاكهة.
1: حاضر يا أم فارس، وبدي أستصلح في الفاكهة. أم فارس.
0: أيوة يا أبو فارس.
1: بدكش فراولة كمان؟
0: والله أنا كويسة بالسوق، هات معك وكتر، خليني أعمل مربى فراولة.
1: أوف، مالك يا أم فارس، أنت كدك مش بعقلك؟ اللي طلبتيه هذا كله مين بده يعمله؟ مين بده يقوم بالشغل هذا كله؟
0: مالك مستقل فينا؟ أنا وهودة وألاء طبعا.
1: راكنا يعني. حاضر حاضر، يا بركة الدار ونورتها.
0: روح روح تسهر، روح.

0: كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا ماما؟
1: أنا كويسة الحمد لله. أنت اللي كيفك؟ طمنيني عنك.
2: طمنيني عليك يا أختي، إن شاء الله أحسن.
0: كويسة الحمد لله.
2: وكيف صفية الصغيرة؟
0: بتقول مشتاقة لخاله.
2: نوليني إياه، نوليني إياه، ما شاء الله يا أختي عليها يا ناس، كل مسكينة كل مسكينة ناس.
0: ادخل، بدك تضلك واقف على الباب.
2: معلش أجيت أوصل أمي، قلت أنزل وأسلم عليك. مستعجل يا أختي، ديري بالك على حالك.
1: الله معك يا محمد، وتنساش يا ماما تيجي تاخدني كمان ساعة.
2: حاضر يا أمي، ولا يهمك.
0: تفضلي يا ماما، تفضلي.

0: يا ألاء يا ألاء.
1: أيوة يا ماما. أيوة مالك بتنادي؟
0: روحي نادي على ست الحسن والدلال تشرفنا بالمطبخ.
1: أوه. علينا محاضرة أنا وهي، وبدنا نطلع سوا، والمطبخ رتبنا والبيت زبطنا. إيش ضايل؟ إيش ضايل بس؟
0: والله بدكم تطلعوا أنتوا التنتين؟ ومين بده يساعدني بشغل المطبخ المتلتل؟
1: يا ماما يا ماما طولي بالك على هدى، والله بعرف انك بتلمحي عليها وبتلحني لك من الصبح. امبارح اجت امها عليها وما خلتيها تقعد معاها فوق بشقتها، ايش كمان بدك منها؟
0: لانه شقتها رح يسكن فيها الباشا احمد بس يرجع لي بالسلامه من السفر.
1: كمان رح تاخدي شقتها؟
0: ليش لا، تقعد عندي هان، هاي بيتنا واسع والله مكتر الوسع.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا ماما هذه شقه فارس. فارس
0: اسمعي، الشقه لاحمد صارت، انا قررت وخلص الكلام.
1: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب يا ماما، الساعه 10 هالقيت وتاخرنا كتير على محاضرتنا، عنا محاضره ساعه واحده بس، حنغيب انا وهدى نروح نحضرها ونجيكي طياره. لا تعبي حالك بشغل البيت، بس نيجي بنشتغله كله عنك.
0: طيب نفسي تتعدلي بالاكل زي ما انت معدله بالحكي اللي على الفاضي.
1: بس اتزوج بوعدك اتعدل، ولا يهمك يا ست الكل، كل يوم رح اجي اتغدى عندك.
0: كملت والله كملت. شوفي هدى كيف شاطره وبتطبخ وبتسمع الكلمه، قد ما عصب عليها عمرها شكت او سمعت من حدا انها برمت او شكت لاهلها. اخ منك يا ألاء.
1: يا هادي يا رب يا هادي، الله يا شيخ يوفق لنصفق.

0: ألا السلام عليكم. يا هدى طمنيني يا ماما، كيف الامتحان؟
1: امتحان سهل الحمد لله، مع أني كنت خايفة منه بس الحمد لله طلع سهل.
0: ربنا يوفقك ويعلم ردك كمان وكمان. اسمعي، اليوم طبخت مفتول وحسبت حسابك يا ماما، بعدته مع محمد أخوك شوي وبصلك ويمكن وصلك.

0: ايديك يا غالية.
1: يلا سلام يا ماما.
2: خذي يا هدى، خذي هذا من أخوك محمد.
1: هذا يا خالته مفتول من ماما، عملته حاسبة حسابنا فيه.
2: شلي شلي من قدامي. إيش هذا؟ إف مش طايقة ريحته. قومي قومي شلي شلي.
3: إيش هالريحة الحلوة، والله باين عليه زاكي. استني استني يا هدى، بدي أجي معك على المطبخ، خليني أدوق منه معلقة. والله إنه كتير جاي عبالي وخاصة بهيك أجواء.
2: اسمعي يا هدى، اتخليش أهلك تاني مرة يبعتولنا أكل هان على البيت. عنا أكل كتير والحمد لله.

0: حاسس انه هدى مش مبسوطة مش مرتاحة.
1: ايه وانت شو عرفك يا ابو حسيس؟
0: اخت هدى انا بحس فيها وبعرفها لما تكون متضايقة او فرحانة او زعلانة. انا لازم اجيبها تاني يعني.
1: والله احنا مصدقنا ترجع على بيتها. هل انت بدك تعملي فيها ابو الاحاسيس وترجع لي اياها تاني؟ اي والله البيت يا محمد يا دوب مكفينا.
0: ايش يعني وداد؟ ذاكره وانا خاطبك كنت اقول لك انت الوحيده في حياتي. ليش؟ لان انسان مفلس معيش ولا النكلة. قلت لك يا وداد وضعي 1 2 3 وقلتي لي انت بالحرف الواحد امك وابوك في عينيا التنتين، صح ولا لا يا وداد؟
1: صح يا محمد، انا قلت لك امك وابوك بعينيا، بس هادي اختك واختك ارمله الها حق عند اهل زوجها والها بيتها والها راتبها، انا شو دخلني اتحملها؟
0: وداد انا باجي مطحون طحن من الشغل ملعون سلسفين سلسفيني. ايش في؟ دق دق دق، قومي اعملي لي قهوه مره. الله يمرر عيشتك.

0: وبعدين يا ابو محمد هدى خدامة طول الوقت بتخدم فيهم ومتحملة وطول الوقت بتنظف من شو؟ من ورا سلفها.
1: يعني ايش نعمل المشاكل النسوين؟ حكيت لها ترجع تسكن عندنا ما بدهاش.
0: والله حيرني امرها كتير، وجهها اصفر مثل الليمونة وضعفانة كتير، يا دوب تلاحق شغل حماتها.
1: عارفة يا محمد، لو اضمن من كل اللي بيجوها بتقدمولها واحد فيهم مناسب لازوجها.
0: شو؟ وفكرك هدى بتوافق؟ ما بتوافق وما تخلينا نفتح السيرة من أساسها قدامها.
1: البنت لسه صغيرة يا محمد، مش أرحملها من العذاب هذا؟
0: أنا عارفة ربنا يقدم اللي فيه الخير.

0: صفية تعبانة وكتير يا عم، مش عارفة إيش أعمل لها.
1: إيش؟ طيب جهزوها جهزوها جهزوها، خلينا ناخذها على المستشفى. الله يستر يا رب.
0: البنت جاهزة، هتصل على أخويا محمد يجي بالسيارة.
1: يلا يلا يلا بسرعة.
0: أنا رايحة ألبس العباية مسافة ما هو يجي.
2: ألو. وعليكم السلام يا هدى. خير
0: خير خير، بس صفية تعبانة وكتير، تعال عشان توصلنا على المستشفى يا محمد.
2: ماشي ماشي ولا يهمك، مسافة الطريق.
3: ما أنا قلت البنت بردانة عشان هيك سخنت.
4: بلشت مفارس. يا ماما اهدي يا ماما، الأطفال طبيعي بهذا الوقت بيمرضوا كتير، مالك شتا الدنيا.
3: لا يا حبيبتي، بس هدول بنات هالأيام هي إمها فاضية طول نهارها ويطالعة عالمة الزرة.
4: طيب يا ماما اهدي هالقيت، خليهم يوصلوا المشفى ونشوف شو بده يصير، وخلي هاليوم يمضي على خير.
3: والله وكبرتي يا ألاء وصرتي بالجامعة، والجامعة علمتك كيف تجاوبي أمك.
4: حقك عراسي من فوق يا ست الكل، خلص سامحيني.
3: آخ منها هدى ومن عمايلها، من الأول مش مأمنالها، عملت التوكيل عند أهلها.
4: يا ماما والله الكلام ما هو وقته، خلينا نشوف صفية شو بده يصير فيها في الأول، بعدين التوكيل بابا اللي عمله. والله حرام تظلميها.
3: وليش الست هاني بتخلي أخوها اللي يقبض راتب الشهيد؟ بدك مني أأمن عليها على بنتنا؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حدثتكم في سنن الطوفان عن هذه القوانين، عن هذه السنن، حدثتكم عن هذه القواعد التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في التاريخ وتكررت كثيرا، وحدثتكم في عدة حلقات أيضا عن الصبر وأهمية هذا الصبر وجزاء هذا الصبر العظيم. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان فيه منكوبين أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء، ونذكر أنفسنا ونذكرهم بالصبر، الصبر الجميل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لكن عندي هنا نصائح تتعلق بهذا الصبر. الصبر هو ليس وعظ، اصبر هي نعم فيه وعظ، لكن هناك شيء أكبر من الوعظ. هناك أمور من يعملها ستكون قدرة على الصبر مضاعفة. هذه الأمور نسميها ما يعين على الصبر. ما هي الأمور التي تعين الناس على الصبر؟ دعوني أحدثكم في هذه الحلقة عن هذه القواعد القرآنية التي تعين على هذا الأمر الرئيسي الذي بدونه لا يتحقق نصر، الصبر وما يعين على الصبر.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الصبر إذن ليس وعظ نعظه للناس، الصبر له أدواته، الصبر له وسائل، هناك أمور تعين على الصبر. دعوني في هذه الحلقة رسالة لإخواني وأخواتي الصابرين في كل مكان وبالذات في غزة وفلسطين، أوجه لهم رسالة من القرآن الكريم، ما هي الأمور التي ستعينهم على هذا الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر. فإذا أول أمر يعين على الصبر هو التقوى، التقوى، تقوى الله عز وجل، معرفة أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويرانا، وأن اليقين بأن الأجر عظيم لمن صبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا صبرتم أنتم الذين سترثوا الأرض، أنتم الذين ستنتصروا في الدنيا قبل الآخرة، لكن الطريق شاق والطريق مؤلم وهو كله أشواك، لكن نتيجته النجاح في الدنيا والمعالي في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى مما يعين على الصبر كذلك الاستعانة بالله دوما. الإنسان ما يتوكل على نفسه، أنا صابر أنا ثابت أنا، لا، وإنما أنا صابر بعون الله، أنا ثابت بإذن الله، بتوفيق الله، بتوجيه الله، بإعانة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فيعطينا الرسالة أن إذا صبرت أنا سأكون معكم، فاستعينوا بالله عز وجل. ولذلك كان من كلام الصالحين تجاه من آذاهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن الاستعانة بالله، توكل على الله، عدم الاعتماد على النفس، توجيه كل طاقتنا، أننا كبشر لا نملك شيئا والملك كله لله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين على الصبر الاقتداء بالعظماء، أن هذا هو منهج العظماء. يحدثنا القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أعتاهم نصرنا. إذن هذا هو طريق العظماء، طريق الأنبياء عليهم السلام. فأنتم عندما تسيروا في هذا الطريق أنتم لستم وحدكم، أنتم تكملوا هذه المسيرة العظيمة من الأنبياء عليهم السلام. وكذلك نجد هذا التوجيه للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حتى نقتدي به، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الأعظم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن يصبر فهو يسير على منهج محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومما يعين على الصبر الدعاء المستمر بأن يفرغ الله علينا الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا. أنتم تخيلين كلمة أفرغ يعني ماذا؟ يعني مثل ما واحد ماخذ إناء ماء ويصب صب، هذا الإفراغ. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه أنه يصب علينا هذا الصبر، لأن أحيانا الصبر صعب، صعب جدا، فيحتاج هذا الثبات من عند الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالدعاء المستمر لله عز وجل. وأخيرا لا تستعجلوا. شوفوا اللي يصبر ويقول متى نصر الله، طولنا، هذا ما هو صابر. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم الأنبياء الخمسة الكبار، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ممنوع الاستعجال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فإذا هذه معاني ستعين على الصبر. وأختمها بمعنى رئيسي، قد لا ينجح الإنسان في الدنيا. أهل الأخدود الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى قتلوا وحرقوا، هل انتصروا في الدنيا؟ ما انتصروا في الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة البروج يحدثنا أن هم الذين انتصروا فعلا، وأعداؤهم هم الذين انهزموا، لأن احنا معاييرنا ليست معايير الدنيا، لأن الدنيا هي ليست النهاية، وإنما يوم القيامة ستأتي العاقبة للمتقين. اصبروا ولكم كل هذه الجزاءات، واستعينوا بكل هذه الأدوات. ووعدنا عند الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض أصلان وضاح رعد بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة بي بوزيتيف، فمن تتوفر لديه هذه الفئة التوجه إلى بنك الدم الصليب الأحمر اللبناني مفرق طريق الميناء، ولكم من الله الأجر والثواب.

إذن أكرر عليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض أصلان والضاح رعد بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة بي بوزيتيف، فمن يرغب في التبرع التوجع إلى الصليب الأحمر اللبناني بجانب مفرق طريق الميناء، ولكم من الله الأجر والثواب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فنستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وفي وافى ربيع ما زلنا نكمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا في دروس سابقة عن مأكله ومشربه وفراشه صلى الله عليه وسلم. وأما نكاحه صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدنيا أمورا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه ويحسن التعامل معهم ويعطيهم حقوقهن من الإتيان. وهذا النموذج الحقيقي لهذا الحلال الذي يجب أن يشيع في الناس. إن أكبر مصائب الأمم اليوم هي في اللوثة الجنسية التي تعاني منها كثير من البيوت. فعندما تضيق أمامنا دائرة الحلال، تتسع أمامنا دائرة الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، إنما هو يتعامل بفطرة الآدمي، فهو بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد منا أن نتحبب إلى أهلنا، وأن نمارس حياتنا بالحلال، وأن نأتي أهلنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وليس في ذلك ما يعيب النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يخجل أو يحاول أن يستحي من ذكر هذه المسائل، وهي مبسوطة في كتب الفقه، وقد أفرد لها الإمام البخاري كتابا سماه كتاب النكاح. وقد تعلمنا في ذلك في كتب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شيء، بل كانت أكثر الأحاديث التي تروي عن العلاقة بين الرجل وزوجته هي أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تحدثنا عن هذه العلاقة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار يحتويه الحياء وفي إطار مهذب. فكانت تقول رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فيفضي لي وأفضي له. وكانت تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع أهله، وكان أول ما يدخل يسلم ثم يقبل صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي أصحابه ويقول: لا يقعن أحدكم على زوجه كما تقع البهيمة، ليكن بينهما القبلة والكلام. يتحبب الرجل إلى زوجته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن تعامل الزوجة معاملة فيها احتقار أو أذى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضربن أحدكم زوجه كما يضرب البعير، فلعله أن يأتيها من آخر الليل. لا يتناسق ولا يتناسب هذه المعاملة الخشنة مع إتيان المرأة في آخر الليل، بل ينبغي أن يعامل بالرفق وبالكلمة الطيبة وبالحسنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الناس بأربع: بالسماحة والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل وهن 11. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، رواه البخاري. وعن طاووس ومجاهد أعطي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا في الجماعة.
وكان صلى الله عليه وسلم من قوته أنه كان يجامع صلى الله عليه وسلم على الجوع، وكانت العرب تمدح الرجل الذي يأتي أهله على الجوع وتعتبر أن ذلك قوة فيه. وروى ابن سعيد عن مجاهد قال: قوة بضع وأربعين رجلا، كل رجل من أهل الجنة. الله أكبر. وعند أحمد وغيره من حديث زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة في الأكل والشرب والجماع والشهوة. وعن صفوان بن سليم مرفوعا: أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعين رجلا في الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في الجماع وأعطي الكثير منه، أبيح له عدد من الحرائر ما لم يبح لغيره. قال ابن عباس: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، يشير إليه صلى الله عليه وسلم. هذه سيرته في نكاحه صلى الله عليه وسلم. وأما نومه عليه الصلاة والسلام فكان ينام أول الليل ويستيقظ في أول الصف الثاني، فيقوم فيستاك، أي يستخدم السواك، ويتوضأ، ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن ذاكرا لله تعالى حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البطن من الطعام والشراب. وكان عليه الصلاة والسلام ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنطع الجلد،

0: جاء على شقه الأيمن، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. وقالت عائشة، وهذا الذي يهمنا في هذه المسألة أن نتفهم هذا الأدب في كيفية حصول نومه صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وقال أنس رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه الترمذي. وقد كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه موصول بالله، قلبه ذاكرة لله، قلبه منشغلة بمولاه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا من حديث عائشة قال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت له أتنام قبل أن توتر، فكان يقول لها تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث استعرضنا في حلقات سابقة شيئا من أكله وشرابه صلى الله عليه وسلم وفراشه وسيرته في النكاح ونومه صلى الله عليه وسلم وأذكاره، إلى أن نتقدم إن شاء الله في درس قادم لنتكلم في بقية معجزاته وآثاره وشمائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى دائما أمامنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. جيد أن نتعرف على طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه ومنامه وحسن ملاطفته لأهله، وإذا فعلنا ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبنا شيئا من سنته الطاهرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا يا كريم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وابعثنا على شريعته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده اليمنى المبارك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. إلهي وسيدي ومولاي، نسألك ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفع البلاء عن أمة محمد. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، والأمر من قبل ومن بعد إليك. نسألك اللهم أن تتحنن علينا يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نعود إلى القراءة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث في تراجم أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصحبة يا أخوان أحيانا تكون صحبة مادية، يعني أنت تجالس الإنسان، أنت تآكل هذا الإنسان، أنت تمازح هذا الإنسان، وأحيانا تكون صحبة فكرية عقلية، تقرأ عنه، تترجم له، تدرس سيرته، تراجع أعماله. هذه صحبة فكرية. مفيد جدا أن تكونوا دائما تجتهدوا أن تصحبوا الكبار حتى يأخذوكم إلى حيثهم، سواء في صحبتكم المادية أو في صحبتكم الفكرية. غير مفيد، مؤذي أن تقرأ في تراجم الناس الدون، في تراجم الناس الهمل. غير مفيد أن تتابع أخبار الناس الذين لا قيمة لهم في هذه الحياة، لأنه يخشى من كثرة الصحبة أن يعلق قلبك بواحد فتذهب حيث هو. وإنما صاحب الكبار، صاحب الأولياء، صاحب الفقهاء، صاحب العلماء، صاحب العباقرة، فيأخذونك إلى حيثهم. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والذي يترجم لأولياء الأمة، والهدف أن تصير أنت وليا من الأولياء. ولازم يا أخوان، لازم قبل ما تموت لازم تصير ولي، وإلا ليش؟ يعني كيف صار الشيخ محي الدين الشيخ محي الدين؟ يعني هو ولد من بطن أمه هيك، هو عمل فصار. كيف الشيخ صار الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يعني لإما بدنا نضلنا نقول إنه هو الولي وهو الولي. طيب إما أنت بدك تصير الولي والناس يتحدثون بك، بعيدا عن تحدث الناس، بس أنت بين يدي الله تعالى تكون من أوليائه. والحقيقة يا شباب يا رجال، إذا واحدنا مات ولم يبلغ درجة الولاية، يعني يا حصرتي على هالعيشة اللي عاشها، ليش عاش؟ علما أن الولاية ميسورة مع صعوبتها، بس هي ميسورة ممكنة. والولي ليس إنسانا قابعا في محراب مسجد، ولا واقفا على منبر مسجد، ولا معتزلا الخلق. الولي كما تسمعون، نحن نقرأ في تراجمهم، الولي أحيانا يكون تاجرا، وأحيانا يكون صانعا، وأحيانا يكون خابزا، وأحيانا يكون شابا، وأحيانا يكون رجلا، وأحيانا يكون متزوجا، وأحيانا يكون أعزبا، وأحيانا يكون امرأة. ما كن حيث ما كنت، بس اضبط أمورا ثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدها أنت من الأولياء. بس هدول الثلاثة ركزهم. قلت لكم مرارا، إذا بدك تسجل ابنك أخوك مدرسة الابتدائي صف أول، بدك خمس وراء، خمسة أشياء تجيبها يا رجل. مشان تصير ولي بدك ثلاث شغلات بس. الأمر ليس مستحيلا، هو بين يديك، بس عليك أن تبذل له شيئا. هذه الثلاثة إذا أتقنتها أنت دخلت في مدارج الأولياء. ثم هم الأولياء رتب كمان، كلما اجتهدت أكثر كلما علت رتبتك. بس لابد لابد، والدليل أن هذه الثلاثة تعطيك مرتبة الولاية، قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هذون أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن بفضل الله، بفضل الله يا أخوان من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك تضبط وكانوا يتقون، تضبط يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرائض يا سنن، والمنهيات محرمات. ترك الحرام، ركز الفرائض، أدي السنن، أنت صرت من الأولياء. فنحن نقرأ في سير الأولياء لنمشي مشيهم ونحذو حذوهم. عبد الله ابن عون يكنى أبا عون، قال بكار: كان ابن عون، كان عبد الله ابن عون مشغولا بنفسه، وكان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة
في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى، يعني الضحى، ثم أقبل على أصحابه، وما رأيته شاتما أحدا قط، ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هل هذه من صفات الأولياء؟ مشغولا بنفسه. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود يقول: كتبت 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت لكم في كتابي سنن أبي داود 4,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا كاتب 500,000 ووضعت في كتابي 4,000، وترى يكفي المسلم منها 4. واحد منها الأربعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مشغولا بنفسه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أن تبقي وقتك مهدورا، هذا كبير، هذا صغير، هذا طلع، هذا انخفض، هذا منع، هذا أعطى، مضيع للوقت. اجعل شغلك أن تصحح معاملاتك مع ربك، أن تصحح التزامك بمنهج ربك، أن تصحح ممشاك في هذه الحياة. خلي شغلك الشاغل نفسك التي بين جنبيك تشتغل بها بأن تقبل على الله عز وجل. فالأولياء هذا شأنهم، لا يتحدثون عن الناس، لا يعيبون على الناس أفعالهم، لا يبقون يشتمون الوقت ويشتمون الزمان، وإنما يشتغلون بتنمية أنفسهم ليزدادوا قربا إلى الله عز وجل. كان مشغولا بنفسه، وكان إذا صلى الغداة الصبح مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابه. أنتم تعلمون هذا هو ورد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الفجر بقي مستقبل القبلة. شو عم يعمل مستقبل القبلة؟ هيك إلى أن تطلع الشمس، يعني في ساعة زمان. شو يفعل؟ يذكر الله تعالى. لذلك يا أخوان أكثر من ذكر الله تعالى. هذا الطريق لابد فيه من أن يمتلئ القلب بنور الله تعالى، وهذا القلب لا يمتلئ بالنور إلا إذا أكثرت من ذكر رب العالمين. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. كان بعض الصالحين له مثل هذه الجلسة، في كل يوم يصلي الفجر ثم يذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، ثم يصلي الضحى، ثم يلتفت إلى أصحابه يقول لهم: هذه غدوتي، هذا الفطور تبعي، إذا لم أتغدى خارت قواي، إذا ما بأخذ هالوجبة الصباحية تذهب قواي. 100 فائدة لذكر الله تعالى يا شباب. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا: ما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله. أكثر من 81 مرة أو 81 مرة في القرآن الكريم رب العالمين يأمرنا بذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك، واذكر ربك، اذكروا الله ذكرا كثيرا. لذلك يا شباب اجعلوا الذكر صديقكم، اجعلوا الذكر رفيقكم، اجعلوا الذكر خليلكم. أقل أخ فينا، أقل أخت منا، 100 100 100 ألف كل يوم، أقل شيء 100 استغفار، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1,000 مرة الله الله الله الله. تخيل حالك أنك أنت تقرع باب الملك كل يوم 1,000 مرة: الله الله الله، يعني يا الله، الله الله الله. معقول ما يرد عليك؟ معقول ما يفتح لك؟ معقول ما يجيبك؟ معقول ما يلبيك؟ بس أنت ابقى لازما بابه. شوف جلسة الذكر كيف تسكب في روحك يعني الطهارة، وتسكب في قلبك النور، وتسكب في داخلك النقاء. واللي ما في ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها. اللي الواحد ما عنده صلاة، ما عنده ذكر في الصلاة، الحريقة الساعة شغالة. ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتطفئها. يعني ما بيصلي، ما عنده ذكر، الحريقة شغالة. ليش الناس أعصابها عم تتلف؟ ليش السكتات الدماغية تكثر؟ ليش الجلطات القلبية تزيد؟
ليش الأطباء النفسية صاروا بحاجة إلى من يراجعهم أكثر؟ لأن هذه الأعصاب عم تتلف، هذا يكذب وهذا يغدر وهذا يغش وهذا يتأخر وهذا يبكر وهذه تسيء وهذه تحسن، الأعصاب عم تتعب. طيب كيف تفرغ هذه الأحمال؟ ليس لك إلا ذكر الله تعالى. لذلك أولياء الله تعالى كلهم لهم أوراد من الذكر، أجمع العلماء على ضرورة ذكر الله تعالى. بدك تشتغل في الدعوة إلى الله بدك ذكر، لأنه الذكر هو بيحرك لك المحرك تبعك، القلب تبعك. متى ما اشتغل قلبك بحب الله ما عاد تقدر تسكت أصلا عن التبليغ عن أمر الله تعالى، ما بتقدر ما بتقدر. هلا يا أخوان، المرأة التي فقدت ابنها ما بتقدر، وين ما جلست بدها تحكي عن ابنها، حتى شو ما حكيتوها هي عقلها مع ابنها وقلبها مع ابنها هذا الفقيد. من دون أن تتكلم هذه المرأة التي فقدت ابنها، من دون أن تتكلم، إذا بتطلع فيها أنت تتأثر، مع أنه ما حكيت معك شيء، لأن قلبها مشغول بابنها. لما قلبك بصير مشغول بربك بتصير أنت وين ما قعدت ما بتقدر، بدك تحكي عن ربك. إذا ما بتحكي عن الله اللي بيطلع عليك بيتذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس يشوفوك فورا يتذكرون الله. وهذا الحمد لله يا أخوان، عدد من الإخوة منكم صار هكذا حاله، بل يأتي يسأل أنه حتى بين أصحابه أول ما بيشوفوه فورا بيتغير الحديث، يعني بيكون الحديث مضيع للوقت بيصير حديث أنه أخي شو معنات هالآية، شو معنات هذا الحديث، ليش؟ مع أنه ما قال لهم شيء، مجرد ما جلس معهم. الحمد لله أنك أنت تصير رؤياك تذكر الناس بالله تعالى. بس بدك بقى هذا القلب يشتغل بالذكر، بدك ورد من كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تذكر الله. واحد من الصالحين قيل له: كيف نلت هذا الحال؟ قال: بجلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة. أنا صلي 20 سنة كل يوم كل يوم كل يوم عندي ورد من الذكر. يبدو عنده يعني مثل هيك خلعة في طرف بيته، في عنده درج، قال أنا بقعد من الزاوية أذكر الله كل يوم كل يوم، عندي نص ساعة عندي ساعة. جربوا يا أخوان، أو مو جربوا، الحمد لله أنتم تفعلون، بس يعني خلينا نحافظ على وردنا من ذكر الله تعالى. شوف الأنس الذي يحل بك، شوف الراحة والطمأنينة التي تنزل بك حتى تنزل ببيتك. إذا بيتك فيه ذكر، إن البيت الذي يذكر فيه الله يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. كل ما كثر الذكر بيصير نور النجم أكبر. مثل الذي يذكر ربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا أخوان، يعني ما عم يذكر ميت ميت ميت، صح عم يأكل، صح عم يشرب، صح عم يحكي، صح عم يمشي، بس يا حصرتي قلبه ميت، إيمانه ميت. الذي يذكر ربه حي. في رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت. بيت الميت القبر، البيت اللي ما في ذكر مثل القبر. يقول لك يا أخي عم بفوت على هالبيت عم يقمط قلبي، عم بفوت على هالبيت عم بضيق صدري. ومرات أنت بتفوت على بيت يمكن مؤلف غرفة واحدة ومنتفعاتها، ومو أخذ ولا جهة يعني مشرقة فيها الشمس، تقول يا أخي سبحان الله ارتحت بالبيت، حسيت أنس هيك، شرحة كثير كبيرة بالبيت، مع أنه البيت كلها غرفة واحدة. شو اللي بيصير؟ فيه ذكر، هذا البيت فيه ذكر. لذلك أكثروا من ذكر الله تعالى. الأولياء ديدنهم ذكر الله تعالى. عبد الله بن عون قال: كان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابي. اجعل وردك في الصباح، ما ساويت الصباح ساوي الظهر، ما ساويت الظهر ساوي قبل ما تنام، بس ما تترك حالك من دون وظيفة من الذكر في كل يوم. لا سمح الله لا سمح الله شي يوم راحت عليك وظيفتك بكرة بقضية. قال: وما رأيته شاتما أحدا، ما بيحكي بالنقص على أحد، لا في غيبة ولا في سخرية ولا في نميمة. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة على ضبط لسان. لأن إحنا يا أخوان أحيانا ننفعل، يعني طبيعة الحياة بيجي هذا بيزعجك، موقف معين بيوترك،
طيب هلا شو الفرق بين الشاب الملتزم والشاب غير الملتزم، بين الانسان الملتزم والانسان غير الملتزم؟ نحن عند السرور وعند الراحه وبالجامع كلياتنا ملاح. يعني هلا بالجامع شو بده يساوي الواحد؟ بده يقرا قران، يسمع درس، يحضر خطبه، يخطب خطبه، يصلي، هذا بالجامع. بس بدنا نشوفك نحن وطالعين وشي واحد مثلا دفشك شي دفشه ماكنه مثلا. مره انا خطر لبالي والله هيك، ابعت لي شي كم واحد على الباب انتوا طالعين يتفشلوا كم واحد، شو بده يصير هناك؟ نحن بدنا اياك انك تكون انت ضابط للسانك، وهو هذا اثر الصلاه واثر الذكر واثر مجلس العلم انه ينعكس. مرات بقلب المحل، بقلب الجامعه، بالسرفيس، على الدور، هناك انت بتنفعل. نحن كلنا نغضب ما في مشكله، بس انت اذا غضبت حافظ على لسانك ان لا ينطق الا بكلمه مناسبه. إذا غضبت حافظ على يدك أن لا تتحرك إلا حركة مناسبة. أما واحد طلع خلقه عنده بلور راح خبط هيك كسر البلور شق إيده 16 قطبة، في والله في مرة شخص هيك خلاص حفظت عليه، حفظت عليه أنه أخي هذا الزلمة كثير منيح وأكابري ومحترم وجنتلمان وكذا، بس مشكلته وديروا بالكم بس يغضب تفلت الزنبركات ما بعرف شو بيطلع معه. هذا بيخوف، يخوف. يعني هلا انا اذا قيل لي يا اخي نزوجه بقول والله بخاف، خاف. كلنا نغضب، بركي شي مره طلع خلقه شو بيعمل؟ يحمل لوح البلور يضرب فيه المرأة بيخوف هذا. لذلك يا شباب نحن كلياتنا بنغضب، بس مطلوب منك ان تدرب نفسك على انك اذا غضبت الا تتكلم الا بما يليق. علما الذين يريدون اسقاط الرجال يسقطونهم في مكانين، إما أن يغضبونهم، إما أن يغضبوهم غضبا شديدا بيخلوه يحكي بقى شو ما بده، ولما بيحكي بيسجلوا له الكلام يقولوا شوف هذا بس يطلع، هذا اللي أنت شايفه ملاح شو اسمع اسمع شو بيقول بس يطلع خلوه. وإما عندما يفرحون فرحا شديدا، في ناس بس تفرح كثير ما عاد كمان ما عاد يعني يغلب هواه عقله، لأنه الغضب والفرح عاطفتان جياشتان. الإسلام بده منك أنك أنت تفرح وتغضب بس تبقي عقلك مسيطرا على هذه العاطفة. فأنا بدي أتدرب أنني إذا غضبت أن أسكت، إذا غضبت أن لا أتكلم كلام غير مناسب. كيف؟ شو تساوي يعني أنتو؟ هلأ كل واحد بيناتكم مرات والدته تطلب منه شغلة بينهز بدنه منه خير الله. مثلا هو واعد رفيقه الساعة 3 بده يجي لعند رفيقه، قام امه 3 الا 5 قالت له الله يرضى عليك روح جيب لنا كيلو لبن، ما بعرف كيلين لبن، جيب لي هالغرض وارجع. هلا هو صار له ساعة قاعد، حتى قال لهم قبل ساعة بدكم شيء؟ انا بعد ساعة مشغول، بدكم شيء؟ قالوا لا لا استريح. قام 3 الا 5 قالت له روح جيب لنا الغرض. هلا هو عبقت معه والدايا هيك، ويعني استشاط غيظه. درب حالك سكوت إلا على عيني. هلا وانت فاير هيك من جوا وعم تغلي، بس هذا تدريب يا شباب، لأنه هو الغضب تدريب والتؤدة والحلم تدريب. فدرب حالك. مرات أخوك الصغير تجي انت على هالبيت ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر، ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر تبع الجامعة تبعك وقاعد عم يرسم عليه هيك متلي لك يا شخويط وأشكال وألوان، وأنت فعلا طالع خلقك وتستطيع أن تبطش به ومعك حق يعني، بس درب حالك أنه ما تحكي شيء وأنت متضايق مزعوج خير الله في داخلك، ويعني تشعر أنه في نار في داخلك، سكوت ما تحكي شيء. هذا تدريب. هلأ بكرة بتصير إذا رحت إلى موقف عام أمام الناس أحد استثارك هيك إثارة ليغضبك ما بلاقي حالك غير هدئت، لأنك أنت مدرب أن تكظم غيظك. ما رأيته شاتما أحدا ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة يسيطر على لسانه، وهذه قوة كتير كبيرة. الإنسان يستطيع أن يضبط لسانه، وكم من مرة سقط إنسان من جراء لسانه. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا مين صيام مين؟ هذا ذكر سيدنا داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله
صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هلأ هذه يا أخوان موهبة، أنا سأتوقف عند هون. الله عز وجل موزع المواهب على العباد. هلأ نحن اللي قاعدين كل واحد بيناتنا موهوب بشيء. من جملة المواهب الله بيفتح لك أبواب للتقرب إليه. هلأ بعضنا محبب إليه الصيام، بحب الصيام. لا احنا كلاتنا منصوم الحمد لله نافلة، بس في واحد بيصوم يعني هيك على ثقل انه هو عم بيصوم، بس والله يا اخي لا اجلنا الصيام. في واحد بيصوم وهو يحب ان يصوم، وبالعكس يعني لما بيفطر بتضايق، هو بيحب الصيام. هلا اذا واحد بيناتكم وجد ملقى في قلبه حب الصيام، فليعلم ان واحدا من ابواب التي تقربه الى الله الصيام. لذلك خليك صايم توكل على الله، هذا فتح أن يصوم يوما ويفطر يوما طيلة عمره إلى أن مات. هلأ في أخ بيناتنا محبب إليه الصلاة، بحب الصلاة. هلأ إحنا كنا بفضل الله منصلي، بس في واحد يعني بيشعر فعلا في ثقل أنه يلا صار ما صار يا أخي بدي صلي وأخلص من القصة، بس في واحد لا يعني هيك يستمتع بالصلاة، جعلت قرة عينه في الصلاة. إذا واحد بيناتكم يا شباب وجد في نفسه فعلا هيك تشوف وتطلع وأنس كبير في الصلاة، قد ما بتقدر تكثر من الصلاة افعل. هلأ في واحد مناتنا يفتح عليه بالقرآن، تلاقي هيك إذا مسك القرآن يعني القرآن حبيبه ورفيقه، نحن كلنا نقرأ القرآن وكلنا نحب القرآن، بس هو فعلا يعني بيشعر بينه وبين القرآن يعني في صداقة عجيبة، لا يرتاح إلا بالقرآن. هلأ إذا واحدكم وجد في نفسه هذا الشيء، إن استطعت ألا تدع القرآن لا في يقظة ولا في منام افعل، هذا فتح الله بيفتح، هذا رزق الله بعث لك يعني. واحد بيناتنا الله يفتح عليه ببر الوالدين، احنا كلنا من بر آبائنا وأمهاتنا، بس في واحد بيحب يعني هيك لحظة السعادة تبعه لما أمه بتطلب منه شغلة، لحظة السعادة تبعه لما هو هيك بيجيب شي شغلة بفرح أمه فيها وبتدعي له، هيك بيشعر كأنك عطيته الدنيا. يعني صدق إذا بتقول له حصلت على دكتوراه، لما تقول له أنه أمك دعت لك، لا أمه دعت لك. هلا إذا وجدت في نفسك هيك قد ما بتقدر تدخل من هذا الباب، باب بر الوالدين افعل. نحن يا أخوان كل واحد منا موهوب. في واحد مفتوح عليه بالذكر، هلا إحنا كلنا بنذكر الله، بس في واحد تلاقي بيذكر الله 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، عنده هالأوراد 100 100 100 ألف، بيقول لك بدي خلصهم لأنه لازم وظيفة ساوية، بس في واحد مو هيك. في واحد تلاقي بيقعد هيك يذكر الله بيقعد له 4 ساعات، أربع يلا خلاص بقوم بدنا ناكل بدنا نروح بدنا، عم يدق تليفون ماله هون. في ناس مفتوح عليه بالذكر. نحن كلنا موهوبون، الله موزع المواهب للعباد، بس انت بقال شوف وين انت مفتوح عليك، المكان المفتوح عليك اكثر منه، لعل الله عز وجل ان يجعله بابك للقرب اليه. ابن عون عبد الله كان فيما يظهر مفتوحا عليه بالصوم، يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم إلى العناوين. في صحيفة نيويورك تايمز، استقالة وزير الجيش بعد خلافات مع وزير الحرب هيكسيف. صحيفة أكال إيرانية تكتب عن قمة شانغهاي نحو عالم متوازن متعدد الأخطاب. وفي موقع الميادين يكتب مازن النجار، العالم يرجو النصر لإيران، لماذا دول كثيرة تؤيد إيران سرا؟ نبدأ مختاراتنا بصحيفة نيويورك تايمز مع الحدث الأبرز في واشنطن اليوم عن استقالة وزير الجيش بعد خلافات مع وزير الحرب هيكسيف. وفق المقال، قال مسؤولون في الإدارة إن وزير الجيش دانييل دريسكول، وهو أعلى مسؤول مدني في الجيش الذي صدم مرارا وتكرارا مع وزير الحرب بيت هيكسيف، قدم استقالته للرئيس ترامب. لقد كانت هذه الاستقالة متوقعة، لكنها تأتي في وقت عصيب، إذ يواجه أكبر فروع الجيش الأمريكي أكثر فتراته ضغطا منذ حربي العراق وأفغانستان، ويلعب جنود الدفاع الجوي التابعون للجيش دورا محوريا في حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من الهجمات الصاروخية الإيرانية المتطورة بشكل متزايد. في السياق، نطالع في الميادين اسبانول هذا الرسم الكاريكاتوري الذي يتحدث عن أزمة الجيش الأمريكي أيضا لخورخي، وقد جاء الرسم بعنوان تم التبول، أي تمت المهمة. هنا نلفت الانتباه إلى أن هذه الكلمة باللغة الإسبانية تشبه كلمة مهمة، أي أن الرسام لعب على الكلام لإيصال المعنى عن أزمة الجيش الأمريكي.

0: ننتقل إلى صحيفة وطن أمروز الإيرانية التي تنقد الادعاءات الأمريكية بشأن الرد الإيراني العسكري الأخير. في هذا السياق تنقل الصحيفة عن مصادر قولها إن خلافا لادعاءات ترامب، حيث أنه ألحقت الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد الأمريكية في الأردن والإمارات أضرارا جسيمة بالمنشآت الحيوية الأمريكية، كاشفة أن 6 مراكز عسكرية أمريكية مهمة واستراتيجية أصيبت بالهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن. وفي سياق الحرب على إيران والمواجهة الكبرى الحاصلة، يكتب مازن النجار في موقع الميادين نت تحت العنوان التالي: العالم يرجو النصر لإيران، لماذا؟ دول كثيرة تؤيد إيران سرا. وفي أبرز ما يقولها الكاتب نقرأ: بعد 6 أشهر يجد ترامب نفسه عالقا في حرب خاسرة بلا نهاية في الأفق، ويشعر المسؤولون في جميع أنحاء العالم بالارتياح لأن المقاومة الإيرانية الناجحة منعت ترامب من الانتقال إلى أهدافه التالية فعليا. وكما قال مسؤول من حليف تقليدي للولايات المتحدة: لولا صمود الإيرانيين لكان ترامب هاجم كوبا على الأرجح الآن، وربما ضم غرينلاند أيضا. يخلص الكاتب إلى القول: ربما لا تريد إيران والعالم هزيمة أمريكا وإهانتها، بل يريدانها متوازنة ومقيدة وغير عدوانية. محور آخر في سياق هذه الحلقة هو عن قمة شانغهاي المنعقدة في بيشكاك، حيث نقرأ في صحيفة أكا الإيرانية عن قمة شانغهاي: نحو عالم متوازن متعدد الأقطاب. في ضوء سياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة، تبدو شانغهاي الساحة التي تجتمع فيها قوى كبرى كالصين وروسيا إلى جانب دول آسيا الوسطى لبناء هندسة أمنية جديدة تضع الولايات المتحدة في الزاوية. حسب المقال ينبغي البحث عن الإجابة في تداعيات القمة على الأمريكيين، فعندما يكون رئيس إيران ضمن منظومة تضم معظم أعضائها كالصين وروسيا وغيرهما لاعبين مؤثرين وأقوياء، تدرك الولايات المتحدة أن سلاحها الاقتصادي في المنطقة لا يحقق النتائج المرجوة، وأن إيران تمتلك ركائز قوية في الشرق. هناك عامل آخر يتمثل في أن إيران لا تعيد تعريف دورها في المنطقة من خلال الدبلوماسية فحسب، بل عبر التوافق البنيوي مع القوى الأوراسية أيضا. وكانت الولايات المتحدة تسعى لأن تبقى إيران وحيدة في إحدى زوايا العالم، لكنها تواجه الآن مشهدا لا يصب في مصلحتها على الإطلاق، حيث تجلس إيران في قلب التحالف الشرقي وتعمل على تنسيق سياساتها الاقتصادية والسياسية مع القوى العالمية. المحور الأخير في حلقتنا يتعلق بزيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة المرتقبة مساء اليوم، حيث نشر كل من الإعلام المصري وحتى الصيني مقال لكل من الرئيسين تناول العلاقة المتينة بين البلدين. في مقال الرئيس الصيني صرح شي جين بينغ أن العلاقات الصينية المصرية أصبحت معيارا للتعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، بين الصين وأفريقيا. أكد أن الصين على أتم الاستعداد لتعميق شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع مصر، وعلى ضرورة أن تتقدم الصين ومصر جنبا إلى جنب وتكونا رائدتين في ترسيخ العدل والإنصاف، مضيفا أن البلدين أيضا عليهما أن يقفا صفا واحدا ويعملا معا لتوجيه التعاون الصيني العربي والصيني الأفريقي. أما في مقاله الذي ركز فيه على مستقبل أكثر ازدهارا للشعوب والشعوب والبشرية، أكد الرئيس المصري أن مصر ستظل ثابتة في دعمها التعاون العابر للحدود وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بدلا من النهج الأحادي الذي يلحق الضرر بجميع الأطراف المعنيين. ويتابع: لقد أصبحت مصر والصين شريكتين تسهمان معا في تعزيز دور دول الجنوب في النظام الدولي بما يحقق مزيدا من العدالة والإنصاف للدول النامية. أرحب بالزميل جواد علي من الصين تنضم إلينا في هذه الحلقة. لا شك أن هذه القمة في شانغهاي تحمل العديد من الرسائل والدلالات على أهميتها انطلاقا من اللحظة الدولية التي تمر بها كل من روسيا، الصين، وبالتحديد إيران. من أي زاوية يمكن قراءة مجمل مسار هذه القمة اليوم؟
1: تحياتي لك محمد. يعني طبعا نحن نتحدث اليوم مع ختام هذه القمة بالفعل التي هي يعني كانت اختتمت قبل قليل وصدر الإعلان عنها سمي بإعلان بشيك، لأن المنظمة هذا العام تستضيف وفد غرغيزستان تحديدا في العاصمة شيك. أولا ربما ترجم كل هذا الكلام وهذه التصريحات ب 28 اتفاقية تعاون جديدة كانت اتفقت عليها أو اتفق عليها قادة دول المنظمة والدول الأعضاء، وأيضا تعديلات في البروتوكول للمنظمة التي ستمتد لربع قرن قادمة إلى 25 عام القادمة. ربما أهم نقطتين ميزت هذه القمة هذا العام مسألة اليوم الحديث وإيجاد بعض المخرجات الفعلية مسألة التعاون المالي الاقتصادي بشكل عام ولكن المالي تحديدا، ونتحدث عنه هنا أكثر بالتفصيل، مسألة الحديث على إنشاء بنك خاص بالمنظمة منظمة شنغهاي، مسألة إيجاد طرق التعاملات المالية ما بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية. هذا على الجانب الأول. وعلى الجانب الثاني والنقطة التي لا تقل أهمية

0: شبح الحروب يقيم اليوم على كل منطقة من العالم، هذا دفع دول أعضاء المنظمة إلى أن تتخذ إجراءات أكثر واقعية يعني وأكثر عملاتية لنقل ربما في مسألة تعزيز التعاون الأمني المشترك. طبعا هذا التعاون الأمني يشمل على مسألة صد الاعتداءات الخارجية والعدوان الخارجي، مسألة التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف، مسألة محاربة مكافحة المخدرات، مسألة العصابات أو الجريمة العابرة للحدود، كل ما يتعلق بالمجالات. وهذا طبعا أكد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الرئيس الإيراني مسعود بزجيكيان. بالعودة للنقطة أيضا كما قلنا المسألة المالية والاقتصادية، بالمناسبة هو كان مقترح من الرئيس الإيراني مسعود بزجيكيان، كان قد أطلقه في العام الماضي عندما استضافت الصين في مدينة تيانجين قمة شانغهاي للتعاون ومسألة البنك المشترك للمنظمة. كان وطبعا من هنا محمد هذا إجراء طال انتظاره لدول المنظمة، لأنه اليوم ربما جميع هذه الدول يفرض عليها عقوبات غربية تقود الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العقوبات إلى حد كبير كانت الدول ترفضها ولكن بشكل أحادي، تحاول العمل عليها وإيجاد حلول لها بشكل أحادي. ما كان يعيق عمل المنظمة ككتلة واحدة وداعمة اقتصادية هو مسألة عدم وجود صيغة مالية مشتركة جامعة بين هذه الدول. الحديث اليوم على مسألة البنك المشترك للمنظمة ومسألة اليوم التبادل بالعملات المحلية، مسألة تسهيل القروض الداخلية، إنشاء بنوك الاستثمار، إضافة بنوك أخرى، إضافة عفوا دول أخرى لمثلا البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، كل هذه المشاريع اليوم هي المخرجات العملية الحقيقية التي كان يعني التي كانت تنتظرها ربما هذه الدول وشعوب هذه الدول لتكون هي بالفعل المخرج الحقيقي أو صدا حقيقي وردا حقيقي لمسألة العقوبات. اليوم لدينا دولة كإيران شن عليها حرب، شن عليها عدوان عسكري، اليوم يجاهر الطرف الأمريكي بأنه يشن حربا اقتصادية. عماد هذه الحرب الاقتصادية كان مسألة هيمنة القوة ربما الأمريكية في مسألة الاقتصاد والدولار والمعاملات المالية ليس فقط الأمريكية على المستوى العالمي. وجود اليوم هكذا صيغة، وجود هكذا تبادل، نتحدث عن الدول العشر الأعضاء وحدها من دون الدول المشاركة، هي تمثل حوالي 40% من سكان العالم، حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فمثل هكذا إجراء بشكل حقيقي ربما كان يعتبر من أبرز ما ميز هذه الدورة القمة 25 منظمة شنغهاي، أن هي مخرج عملي حقيقي طبعا كما قلنا لمسألة فعلا صد لمسألة هيمنة غربية ومسألة أحادية وتحكم أحادي تحديدا عن مستوى العماد الاقتصادي.
1: شكرا لك مرسلنا في بيجينج جواد علي. أرحب بضيفي في هذه الساعة الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية حسن مقلد. يعني لا شك أن هذه القمة في شنغهاي أستاذ حسن يعني تحمل طابعا اقتصاديا لا شك، إلا أن المخرجات السياسية والعسكرية طاغية سيما على ساحات ثلاث مهمة من أعضاء هذه المنظمة، إيران بالدرجة الأولى، روسيا، فالصين. اليوم هل يمكن حصر أهمية ومخرجات هذه القمة فقط بالبعد الاقتصادي أم أنه فعلا هناك هندسة أو إعادة بناء هندسة أمنية جديدة لوسط آسيا للمحيط الأوراسي بأكمله بوجه الهيمنة والسيطرة الأمريكية؟
2: تحياتي لكم. أول شيء الموضوع الاقتصادي ما عاد بالعالم بشكل عام وبهذه اللحظة بحياة بهاللحظة المفصلية بالكون منه موضوع مفصول عن السياسي وعن الأمن. يعني نحن اليوم عم تعقد هذه القمة بعد تقريبا 8 أيام من إعلان الإدارة الأمريكية، من إعلان ترامب الحرب الاقتصادية باتجاه الموت لإيران. يعني الاقتصاد عم يكون جزء أساسي من الحرب وسبب أساسي للحرب. يعني لهذا السبب ما بعتقد اليوم هيدي القمة الموضوع الاقتصادي هو موضوع طرفي أو جانبي أو بغض النظر عن الموضوع الأمني والموضوع السياسي وموضوع مستقبل هيدي الدول. من هون عم تكتسب أهميته الاستثنائية. منظمة شنغهاي كل أعضاء مصرين أنه هي نادي لقاء، يعني مثل اليوم في عنوان كبير أنه أخصام الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها موجودين فيها، مش مثل البريكس، مش مثل يعني إذا ما ناخذ الصين إيران روسيا وحدهم على جنب، ولكن حتى الدول اللي عندها صداقات وشركات مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عم بتعاني من السياسة الأمريكية، من الاضطهاد الأمريكي لها. يعني وهذه عم تدفع بعض الدول بقلب هيك منظمات بهيك تجمعات لتاخذ مواقف ما كانت تاخذها قبل. يعني اليوم أول إعلان عن الحصار الجديد

0: متجدد بعد 47 سنة، رغم أنه غلفوه بعناوين كبيرة لإيران، أنه حرب غير مسبوقة، موت إلى آخره، المنبوذ دوليا. طب أول ما صار الإعلان، ثلاث دول محيطة بإيران اللي هي تركيا واللي هي باكستان واللي هي العراق أعلنت عدم قبولها أو استطاعتها للردوخ لهذا الموضوع. إذا ما نوسع شوي، روسيا والصين أعلنوا فورا عدم موافقتهم وكفوا العقد بالعادي.
1: حتى يعني الخارجية الإيرانية تحدثت عن 15 دولة مجاورة باستطاعتها أن تتصل برا وجوا بإيران من دون الخضوع لهذه الإجراءات الأمريكية.
0: تماما. إذا اليوم بتراقب قمة شنغهاي من التحضيرات لها لليوم، البيان هلأ اللي قبل شوي كان عم يحكى فيه احترام سيادة إيران وأراضيها ودعوة لحل دبلوماسي، ولكن المسؤولين الكبار، عم نحكي عن مين؟ عم نحكي عن الصين، عم نحكي عن روسيا، عم نحكي عن الهند رغم كل مواقفها السياسية، عم نحكي عن باكستان، عم نحكي عن تركيا اللي حاضرة اليوم كحضور بقلب المؤتمر. كل هذه الدول بما فيها دول مثل أوزبكستان وكازاخستان، الدول يعني آسيا الوسطى، كلها أعلنت أنه هي مكفية بالعلاقة الاقتصادية مع إيران وما عندها إمكانية للقبول بهذا الموضوع.
1: طب حتى نفهم أكثر من حضرتك أستاذ حسن عن أهمية المسار الأوراسي في الوقوف صدا منيعا بوجه السياسات الغربية أو الهيمنة الأمريكية تحديدا، ما المقاومات التي تقوم عليها هذه المنطقة ببعدها الديموغرافي، اليد العاملة، الكثافة السكانية، جودة اليد العاملة فيها، وبالتالي العوامل التي تجعل منها لاعبا مؤثرا في السوق الدولية؟
0: شوف، قبل العوامل اللي بتخلي هذه الدول يكون عندها ميزات تسمح لها أن تكون، وحضرتك ذكرت بالتقرير أو زميلك بالصين أكد أنه عم نحكي عن 40% من سكان العالم، عم نحكي ما بعرف ليش بعض التقارير ذكرت 25 برقم، أداء 30% من الناتج المحلي العالمي عم بتشكلها هذه عمول. قبل ما نحكي عن الميزات، القضية لها علاقة بالقرار، هل الدول بتاخذ قرار تكون متميزة مستقلة ولا تكون تابعة؟ من زمن انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية لليوم، يعني لا حرب أوكرانيا تقريبا، بحكي بالمجال الاقتصادي، شيل الصين على جنب، كل الدول بما فيها روسيا كانت ماخدة قرار تكون عندها تبعية قبلانة تلعب دور كجزء من المنظومة العالمية، ودورها بالمنظومة العالمية هو تابع. قلت إذا شلنا الصين على جنب، ولكن إيران خارج هذه المنظومة
1: كانت. وما الذي تبدل؟
0: تبدل فعليا أنه حجم الأزمة بالاقتصاد الأمريكي اللي جعل، مش يعني مش نزق عند ترامب، حجم الأزمة بالاقتصاد الأمريكي خلى الأمريكان بعد أزمة 2008-2010 يكبوا كل خسائرهم على حلفائهم وأصدقائهم لاستمرار الهيمنة الأمريكية. صارت الولايات الأمريكية عم تعمل إجراءات وتدابير ما خاصة بكل شيء هي دعت له خلال 80 سنة، يعني صارت تحط قيود، صارت تحط رسوم، صارت تفرض ضرائب، صارت هي نفسها نقيت كل شيء قالته عم نظبط التجارة العالمية. هيدا الشيء دفع هيدي الدول غصبا عنها لإعادة التفكير بوضعيتها. هون جعل هيدي الدول مجرد ما صارت مضطرة، يعني خذ مثلا من نموذج الهند شكلت يعني تقريبا تطابق شبه كامل مع السياسة الأمريكية لفترة طويلة، ولكن اجا ترامب حط فرض شروط على الهند ما قدرت الهند تحملها، لأنه الهند اليوم أكبر مجال، يعني أكبر دولة عم تاخد نفط من روسيا وعم تعيد بيعها، رفضت، فاتت بمواجهة هي وياه. إذن هيدي القرارات الأمريكية جعلت هيدي الدول تفكر مرة تانية كيف يكون عندها حيز من الاستقلالية هامش معين يسمح لها. هون نجي للمميزات. شو المميزات؟ المميزات إذا بدنا نحكي باللغة هيك، موتور الاقتصاد بالعالم نقل من الغرب إلى الشرق. يعني إحنا عم نحكي عن منطقة اليوم، إذا بتحكي عن الصين والهند وروسيا وإيران وباكستان، عم تحكي عن قلب العالم. إذا قربت على منطقة الآسيا الوسطى بمعنى كازاخستان وأوزبكستان، يعني الدول الإسلامية اللي كانت جزء من اليوم الكومنولث وكان جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، أنت عم تحكي عن حجم سكان هائل، عم تحكي عن موارد وخيرات كل شيء بيخطر ببال الإنسان موجود فيه، عم تحكي عن طاقات علمية كبيرة موجودة.
1: لكن لا شك أستاذ حسن أنه حتى اليوم هناك بعض المعوقات دون تحول هذه الشركات الاستراتيجية إلى أحلاف. العلاقات الصينية الهندية تتحسن، العلاقات الروسية الهندية قائمة اليوم على أسس جديدة تتعلق بمسارات وإمدادات الطاقة والنفط، العلاقات الإيرانية الباكستانية، العلاقات الإيرانية الصينية، يعني العلاقات البينية الاستراتيجية بين هذه الكتل، ما الذي يحول دون تحولها إلى أحلاف لتتحول إلى ما يشبه الناتو الأوراسي إذا صح الوصف؟
0: لك أول شيء في مسار بده يأخذ وقته، يعني أنت اليوم بدك تشرح هيدي المكونات. هناك تحالف عميق حقيقي بين ثلاث دول اللي هي الصين وروسيا وإيران، وأخذت وقت طويل لتحولت الصداقة إلى شبه تحالف. يعني اليوم في ناس كتير ما بيعرفوا حجم الاتفاقات الاستراتيجية المشتركة بين الصين وروسيا، بين الصين وإيران، وبين روسيا وإيران والصين وإيران. حجم تحالف، يعني حجم اتفاقات استراتيجية بالسياسي وبالاقتصاد، لكن عندما أحكي بالاقتصاد أنت عم تحكي عن مئات مليارات الدولارات اللي معمولة بتشابك اقتصادي عميق جدا. مثلا العلاقة بين باكستان وإيران أعمق بكتير ما الناس بتعتقد، وعلى المستوى الاقتصادي بالتحديد العلاقة بين باكستان والصين أعمق بكتير. الهند عندها خصوصيتها المختلفة، الهند والصين على خلاف عميق جدا استمر عشرات السنوات. أول مرة نجح الرئيس بوتين من سنتين بجمع الرئيس الصيني والهندي بموسكو بالاجتماع اللي صار بقازان للبريكس، كان وقتها كسر جليد استثنائي. بس هيدي بدها مسار. اليوم الاقتصاد وسياسة الرعناء للولايات الأمريكية هي عم تدفشهم يكونوا هيك. هل بيقدروا يتحولوا لتحالفات؟ الزمن بيحدد، ولكن بالتأكيد في نواة بيناتهم بتقدر. اليوم بس نحكي عن شنغهاي، ما فينا ما نحكي عن البريكس. شو المشكل؟ يعني اليوم المشكل الحقيقي انه في دول أساسية ما كانت مقتنعة انه لازم تكفي بهيدي البنى لتوصل لتكامل او لتوصل لأحلاف، لانه كانت معتقدة انه في إمكانية تاخد حصة اكبر، او معتقدة ما عندها قدرة تطلع من المنظومة العالمية. بحكي بصراحة، يعني مثلا البنك الدولي الخاص بالبريكس، مثل ما اليوم عم يتفق على بنك خاص بمجموعة شنغهاي، الصين اللي هي أكتر حدا كان حاطط مال فيه وأكتر حدا كانت مهتمة فيه، بنفس الوقت كانت أكتر حدا عم بتأجله، لأنه كانت معتبرة إذا بلشت فيه عم ننقل لشكل مواجهة عالمية اليوم هني مش محضرين له أو مش وقتها. وكان كل الناس بتعرف أنه قبل 2030 ما كان في قرار بهذه المواجهة. اليوم تبدلت الدنيا، مش تبدلت لأنه هيدي الدول غيرت رأيها، لأنه حجم تسارع السياسة الأمريكية والعقوبات والضغط اللي عم ينحط جعل هيدي الدول اليوم اللي كانت مقدرة أنه بدها تعمله بعد كذا سنة صارت اليوم أنجزته، صار بده كبسة زر بيمشي. وأغلب الظن أنه بداية هذه السنة رح نشهد تغيرات كبير بقلب البنى الهيكلية للبريكس ومن بعدها لشنغهاي. كرمال هيك لا، هذه الدول عندها كل المقومات، العوائق كانت جاية منها هي روسيا بفترة من فترات، بالتحديد بعد ما ترامب صار عنده مشاكل مع أوروبا اعتقدت روسيا أنه بلكي في إمكانية لعلاقة جديدة روسية أمريكية بتأجل إطلاق بعض المنظومات تبعيت البريكس. اليوم أنا بعتقد من حكي القاضي ومن الاتصالات ومن كل الأجواء اللي موجودة هون بفتكر صرنا بمقلب آخر ورايحين باتجاه استكمال هذه البنى. ومنها تفصيل اليوم تبني الاقتراح الإيراني لعقد سنة الماضية بإنشاء بنك لأجل منظومة شنغهاي.
1: قبل أن أسألك يعني بالجانب الآخر من زاوية أطلسية حول رؤية الدول الغربية أو الاقتصادات الغربية لهذا التفاعل، أسألك يعني بعد من زاوية إيرانية، بعد نجاح إيران في الصمود وكسر العدوان الأمريكي، أي إيران تدخل اليوم هذه المنظومة وهي يعني تخطو خطوة جديدة باتجاه عتبة القوى العالمية؟
0: شوف، إيران اليوم من بمنظور العلاقات الدولية ومنظور الوزن والحجم، هذه دول مجرد صمود إيران صمودة بعد كل هالتحالف الكوني اللي أنشئ ضده، وهون عم بحكي عن الحربين بشكل مختلف. يعني الحرب الأولى حتى أصدقاء إيران، إذا نحكي عن الصين وروسيا، كان نمط تصرفهم ونمط رهانهم ونمط تعاطيهم مختلف تماما عن الحرب الثانية. يعني صمود إيران جعل أعداء وأخصامها كما جعل أصدقاء يتعاطوا معها بطريقة مختلفة. اليوم في شيء تكرس، إذا ما صارت أعجوبة في شيء تكرس، أنه في ميزان قوى جديد عمل بقلب منطقة، إذا بنحكي بالاقتصاد، من أهم مناطق الاقتصاد بالعالم وهي الخليج. يعني كل منطقة غرب آسيا اليوم القوة الكبرى فيها اليوم إيران. اليوم إذا بنطلع بس مذكرة التفاهم 14 نقطة، بغض النظر طبقت ولا ما طبقت، الواحد بيطلع فيها بيشوف في إقرار كامل بميزان قوى مختلف. نحن عم نحكي لأول مرة من سقوط الشاه إيران عم تطلع من حدودها أو من حدود محور المقاومة لتكون عامل مؤثر كامل على منظومة مالية واقتصادية بكل هيدا المنطقة. هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني أنه حتى أصدقاء اليوم صاروا يتعاطوا معها بطريقة مختلفة، بوزن وبحجم مختلف. وإيران نفسها اللي قدرت ب47 سنة تحت الحصار وتحت العقوبات وتحت الخلافات مع معظم الدول، لأنه صداقتها مع الصين وروسيا صداقة وإن كانت جديدة نسبيا، ولكن ما كانت على كل الخط هي تحالف وصداقة. كان فيها مطبات وكان فيها طلعات ونزلات وكان فيها حسابات ومصالح كثيرة لهذه الدول، سواء العلاقة بحجمها أو بالعلاقة معها. لهذا السبب اليوم نمط التعاطي مختلف. فإيران الداخلية أيضا اللي قدرت ب47 سنة تعمل هالإنجازات، اليوم مع التبدل اللي عم بيصير بموقعها وبدورها وبعلاقاتها، عم نحكي عن إمكانات قيام مارد اقتصادي جديد مع كل هالإمكانات والتحالفات. حكمة رح يكون لاعب على المستوى الاقتصادي والجيوبوليتيكي أكبر بكتير من المرحلة الماضية اللي احنا شهد بينهم.
1: طب في ظل يعني هذه المعطيات أستاذ حسن، لا شك أن هناك انكماش اقتصادي وتحديات كبرى على المستوى الأوروبي، أكثر من اقتصاد أوروبي بدأ يعلن حالة من التمرد على الأحادية القطبية، وهذا يعني واضح الملامح إن سواء يعني بالتصريحات السياسية من البيت الأبيض أو بعض الرئاسات الأوروبية أو حتى على مستوى المجلس الأوروبي وديناميته. ما المقبل من سيناريوهات على هذا الاقتصاد الغربي مقابل هذه الدينامية التي تشهدها منطقة أوراسيا؟
0: إذا بتطلع بلوحة بالعالم، نحكي عن أوروبا بس هيك لوحة بالعالم، إحنا اليوم مثلا اليابان اليوم تواجه واحدة من أكبر
1: صحيح
0: المشكلات المالية اللي بتهدد كل مصيرها. واليوم اليابان رغم كل هالمشكلات المالية ما قادرة تنسحب من السوق الأمريكي. اليوم تحولت اليابان لأكبر مستثمر مالي بسندات الخزينة الأمريكية، رغم أنه سندات الخزينة الأمريكية اليوم بأسوأ حالاتها وبأسوأ مؤشراتها
1: تجاوزت الصين في ذلك؟
0: لا، الصين من عدة سنوات أخذت قرار بتخفيف حجم سنداتها بالسوق الأمريكي مهما كانت الخسائر.

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
2: هذه ظاهرة يتحدث عنها كتاب الله تعالى. سليمان عليه السلام وهو ابن داود عليه السلام أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطي أحدا من بعده، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سليمان عليه السلام ورث أباه داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، إن كان يفهم لغة الطير، ولكل أمة على وجه الأرض لغة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والنملة تتكلم فيفهم داود سليمان كلامه. وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يأتمرون بأمره، جنوده من الجن والإنس والطير كلهم كانوا يقومون على طاعته، وهذا ملك ما عرفنا أن الله تعالى أعطاه لأحد من أنبيائه. حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي النمل مكان فيه نمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وهذا كلام رب العالمين ليس كلام قصاص روايات وأساطير، كلام الله. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني ما يشوف النملة لا تكاد ترى. فكلمت صاحباتها ادخلوا المساكن قبل أن تتحطموا بأقدام جيش سليمان وخيل سليمان وجنود سليمان وهم لا يشعرون. وهنا لفتة كريمة من النملة أن سليمان ملك صالح لا يتعدى على أحد، ولكن قد يقع هذا منه عن غير قصد، لأن الخيول إذا سارت والجيوش إذا سارت لا تلتفت للنمال ولا تحيد عنها ولا تراها. ففي هذا شهادة من النملة لسليمان لأنه كان ملكا عادلا، وأن النملة كان يشعر بعدله، وفي هذا إشارة إلى ملوك الأرض الذين لا يرون شعوبهم يدوسون على رقاب شعوبهم، يدوسون على رقاب الضعفاء، على رقاب المعارضين لهم، يدوسونهم ويسحقونهم بأقدامهم ويسحقونهم ويسجنونهم ثم يقتلونهم. والفرق الشاسع بين الملك والنبي العادل وبين حاكم ظالم نحن نراه في أيامنا يتجلى في كثير من الدول كإسرائيل وبعض الدول التي نعرفها والتي تحكم بلادنا. إن الشعوب أقل من النمل، قدرها أقل من النمال عند كثير من ملوك بلادنا ورؤساء بلادنا، إنهم يعظمون الكفر ويكرهون الإيمان، ويعظمون الكافرين ويكرهون المؤمنين. وأما سليمان عليه السلام فكان من عدله يراعي كل الخلق، الطير والجن والإنس كانوا كلهم يعيشون في ملكه بالعدل والإنصاف. وكان الذي يخالف أمر الله وأمر سليمان يعاقبه بالعدل، لأن المخالفة توجب العفو أو العدل أو العقاب بحسب ما يقدر النبي أو الملك أو الحاكم العادل. فتبسم ضاحكا من قولها، سمع من يسمع كلام النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، فرح بهذه الشهادة تشهد له بالعدل لأنه لا يفعل شيئا من الظلم عن قصد. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني قدرني وأعني أن أشكر نعمتك بخلقي عادلا وإعطائي هذه القدرة وهذه الرحمة في سماع الرعية وما تشكو منه الرعية. تصور الإنسان كم يكون مسرورا عندما يعلم أن النملة تعلم بأن سليمان لا يفعل ظلما عن قصد، وشعوبنا تشهد لحكامها بالظلم والجور وبكل مفسدة على وجه الأرض. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، وفقني لعمل الصالحات، وأدخلني برحمتك في عبادك المؤمنين. أدخلني برحمتك. يطلب سليمان من الله الرحمة مع عدله، لأن الإنسان دائما هو في حاجة إلى رحمة الله وإلى محبته له. ولو كان بالناس رحيما فإنه يعتبر بأن عطاء الله تعالى فوق كل عطاء. وتفقد الطير، كان من جنوده الطيور، أنواع الطيور تقوم على خدمة ملكه. وتفقد الطير، تفقد الغربان، تفقد اللقالق، تفقد النسور، تفقد الهداهد، فوجد الهدهد غائب. فقال ما لي لا أرى الهدهد، وين راح الهدهد؟ تصور ملكا يهتم بكل رعيته حتى بالهدهد بالطير، يعني لا ينسى أحدا من التفقد. وهذه من تمام مسؤولية الراعي، مسؤولية الذي يتولى شؤون الخلق. فتفقد الطير فوجد الهدهد أحد الهداهد غائب، وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني غائب، من الذي أذن له بالغياب وهو مكلف بخدمة المملكة بخدمة سيده؟ فمكث غير بعيد، انتظر قليل، شرح الهدهد، فأخبروه بأن سليمان قد سأل عنك وقد تهددك بالذبح أو بالقتل إن لم تأتي بالحجة والدليل والعذر عن غيابك. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كيف بيترك من غير إذن؟ قائم بوظيفة عنده، عمل مهم. فمكث غير بعيد، انتظر قليل، ثم شرف الهدهد، قال أحط بما لم تحط به. أنا اطلعت على شيء لم تطلع عليه. انظر إلى شخصية هذا الهدهد يخاطب ملكا ونبيا ويقول له أحط بما لم تحط به، مسألة خطيرة جدا، اطلعت عليها وجئتك بخبرها، قضية خطيرة. قال له أحط بما لم تحط به. فيك تقول اليوم أنت لملك من ملوك الأرض، قال له أحط بما لم تحط به. لك مينك أنت يا فلان الفلان، أنت تتعالى علينا وتتحدث بأنك تعلم شيئا لا نعلمه؟ مش مسموح قدام الملوك الظالمين أن تنتقدهم أو أن تقول مثل هذه الألفاظ، ولكن الهدهد كان يعلم بأن المهمة التي ذهب بها كانت من أقدس المهمات، كان قد خرج في رحلة يستكشف فيها أمم الأرض من يعبد الله ومن يعبد غير الله، لأن مهمة سليمان أن يحمل الناس على دين الله، أن يدعوهم إلى عبادة الله. والهدهد اكتشف أنه في أرض اليمن في جنوب الجزيرة العربية هناك مملكة وعليها ملكة وهم يسجدون للشمس، ما بيعبدوا رب العالمين. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، ملكة هي رئيسة البلاد، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ملكها كبير، ملكها عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. جماعة مجوس يعبدوا الشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الشيطان صرفهم عن عبادة الله فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الذي يخرج النبات من مطر السماء ويخرج النبات من الأرض، الخبأ ما يخبأ تحت الأرض من ثمار ومن حبوب إذا أنزل الله عليها المطر يخرج الخبأ، المخبأ يخرج، يعني يلفت نظر الناس إلى أن الله تعالى هو الذي يخرج للناس أرزاقهم من باطن الأرض من الحبوب المخبأة داخل وطن الأرض. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والخبأ في السماوات والمطر الذي يخرج النبات، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ماذا قال سليمان بعد أن شرح الهدهد هذا الخبر، بعد أن بلغ هذا الخبر؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، كتب كتاب إلى ملكة سبأ، إلى ملكة سبأ، إلى هذه الملكة التي تعبد الشمس هي وقومها، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر بما يرجع، ماذا يصنعون، نعم، بما يرجع المرسلون. فسقط الكتاب كما يقولون أمامها أو في حجرها أو على سريرها، دخل الهدهد ألقى الكتاب وانتظر يسمع كلامه. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، هدهد الرسول الرسالة من سليمان عليه السلام، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف كلمة كريم، امرأة تحترم الرسل والرسائل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ هكذا، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، تجي المسلمين، لا تعلوا يعني لا تعصوا أمري وأتوني مسلمين، هذا نص كتاب سليمان. كلمتين، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في هذه القضية، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما بيقدر بيفصل في الأمر، أمر خطير، قضية خطيرة وفيها مصير مملكة وفيها مصير عقيدة ودين، والقضايا قضايا الدين وقضايا السياسة قضايا الملك من القضايا العظيمة في نظر الناس. قالوا نحن أولو بأس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن جماعة أقوياء أصحاب بأس وشجاعة وخيول وعساكر، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، بتريد من ننفذه، كل أمرك نافذ سيدتي يا صاحبة الجلالة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، شأن الملوك الذين يحكمون لحسابهم، الذين يحكمون الشعوب باسمهم لا باسم الله، هؤلاء هم الملوك الذين يملكون رقاب الناس ويملكون أملاك الناس وأرزاق الناس يسمون الملوك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، مثل اليوم ببلادنا، نحن أهل البلاد أذلة، هذا ملوكنا وملك إسرائيل الفلسطيني صار عبد في بلده، وكل الناس يستعبدون. أمريكا بتستعبد الشعوب وتنهب ثرواتها وتستعبد يعني كل حريتها، تصادر حريتها. هذه صورة عن الملوك التي أخبرت عنها بلقيس وهي ملكة اليمن، اسمها بلقيس. شوف تعطيك تقرير عن الملوك اليوم، ما يزال هذا التقرير وهذا الوقت ما يزال ينطبق على ملوك الأرض إلى اليوم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوا أخلاقها، أفسدوا زرعها، أفسدوا أجيالها، أفسدوا دينها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. رح تبعث هدية، هدية هي تحية مودة للملك الذي أرسل الكتاب. قالت أنا أمتحنه، إن كان صاحب ملك فإنه يفرح بالهدية، إن كان صاحب دنيا يفرح بالهدية، وإن كان صاحب دعوة فإنه يرفض الهدية. فلما جاء سليمان رجع، جاء سليمان رسول من عند بلقيس وجاءوا بالهدايا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ أم تجيبوا لي هدية وتجيبوا لي مال وجواهر وذهب وفضة وكنوز؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، اللي عندي ما عندكم مثله، بل أنتم بهديتكم تفرحون. انتوا جماعة تفرحوا بالهدية، نحن نفرح بهداية الناس ما بنفرح بهدية الناس. بدنا الهداية إلى مع عبادة الله ولا نريد هديتكم. نحن نعطيكم هدايا إذا ما اهتديتم إلى الحق. ثم قال ارجعوا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إلي، ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، فلنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كان جالس سليمان فطلب من جلاسه قضية مهمة، قال يا أيها الملأ من يأتيني، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين بيجيب لي عرش سيدي بلقيس؟ كان سليمان يسخر أولياء الله من الجن والإنس يقومون على خدمته، وملكه كان ملكا عريضا، وكان باستطاعة جنوده أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى حضرته. فطلب من الجلاس وهو يعلم ماذا عنده من الجنود من أولياء الله، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل ما يوصلوا جيبوا لي عرش بلقيس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل ما يخلص مجلسك، ليش بده مجلسك؟ ربع ساعة نص ساعة وبتقوم على بيتك، أنا بجيب لك يا قبل ما تقوم من مقامك. طبعا هي قوة، قدرة يمدها الله تعالى، ليست قدرته إنما هي قدرة الله الذي يمن بها على عباده الذين يتوكلون على الله، فتكون كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. عندما يحب الله تعالى عبدا يعطيه من القدرة ما أخبر القرآن عنه. قال الذي عنده علم من الكتاب، واحد ثاني عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ كتاب الله، عنده علم حقيقي من الكتاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تطرف عينك، قبل تطرف عينك بتلاقيه قدامك. فلما رآه مستقرا، ما طرفت عينه حتى كان العرش أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. بدك ملك أعظم من هذا؟ ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. ثم تتابعت القصة يا أخوان، تطول قليلا، لكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما أتى بعرش بلقيس قال نكروا لها عرشها، إن غيروا له بأوصافه، ينئموا الجوهر هذه من هنا، ضعوها هنا، وارفعوا الذهب من هنا، غيروا لها معالم عرشها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هذا عرشي. قالت كأنه هو، يشبه كأنه، لأنه في تبديل وتغيير. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فيا أخواننا، للطير لغة، وللنمل لغة، وللإنس لغة، وللجن لغة، ولكل المخلوقات لغات. وهذا ما كشف عنه كتاب الله، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حديثين: حديث النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حديث الهدهد عندما قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا إخواننا، قدرة الله تعالى لم يعرف عنها الناس كل شيء، وإنما القرآن الكريم يكشف بعض المواحي. ثم يكشف الله تعالى كيف أن الملك مهما عظم شأنه لا بد وأن يصغي إلى الرعية وأن يكرم الرعية ولو كانت نملة أو هدهدا، فكيف إذا كانت رعيته من الناس من البشر؟ إن حوار الهدهد مع سليمان يدل على حرية التكلم، حرية إبداء الرأي، حرية الاعتراض. الحكم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. اغتاظ سليمان من غياب هذا الجندي المكلف بمهام، فلما تبين له السبب بطل العجب وأرسله مرة أخرى في رسالة إلى ملكة اليمن بلقيس، حتى جاءت مسلمة قالت في أهل وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت بلقيس وأسلم جنودها وقومها، وتلك مهمة المسلمين اليوم، أن يخرجوا إلى الدنيا كلها ليدعو الناس إلى عبادة الله وإلى إسلام الوجه لله. ليست مهمة الهدهد فقط، بل مهمة المؤمنين والبشر الذين ورثوا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبلغوا الرسالة كما هي بكل أمانة كما بلغها الهدهد، أن يبلغوا الرسالة كما أداها الأنبياء والمرسلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم بلغت يا رسول الله، ونشهد لك بذلك. كل مسلم يجب أن يبلغ عن رسول الله حتى يشهد له الناس، حتى يشهد له الدنيا التي نعيش على ظهرها، لأنه قد قام بحق الله تعالى عليه. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يحقق هداية الناس على أيدينا وأيدي المؤمنين المخلصين، حتى نسعد بالدنيا بحبهم، وحتى نسعد معهم في الآخرة بتكريم الله تعالى لنا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا القرآن، وأن تعلمنا الحكمة، وتعلمنا فصل الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: يا أبا غياث، إن الظلام الدامس في هذا الوادي يجعلنا نجهل أين نحن، وأخشى أن نضل طريقنا. أرى أن نستريح قليلا في مكاننا هذا حتى يذهب الليل ونتحرك مع خيوط الفجر.
1: معك حق يا أبا علقمة، ولكنني أخشى أن تهاجمنا الوحوش البرية الجائعة، فالذئاب والضباع والأفاعي تنتشر في هذا الوادي، ونحن لا نملك سلاحا ندافع به وندفع الأذى عنا وعن ناقتينا.
0: يا رجل توكل على الله ولا تخشى شيئا، وسأقوم بإشعال بعض الحطب الذي جمعناه في طريقنا، فالنار بإذن الله تمنع الوحوش من الاقتراب منا.
1: ونعم الرأي رأيك يا أبا

الأمر، فلربما تكون إحدى القوافل يستريح رجالها في هذا المكان، وتكون الفرصة قد لاحت لي لأسلب ما أستطيع سلبه منها. هذا رزق بعثه الله لك يا أبا حنظل.

0: ليست لقافلة، إنها لرجلين، أحدهما يغض في نوم عميق والآخر يحرس الناقتين. إنه صيد ثمين وسهل يا أبا حنظل. هيا.
1: من؟ ما هذا؟
0: السيف على عنقك يا رجل.

0: ما لك يا رجل تأخذني هكذا؟ هل أصيب لسانك بالخرس فلا تتكلم أبدا؟ أبغيت؟ الآن استطعت رؤيتك. أنت مكمم ومقيد اليدين والقدمين. ماذا حدث يا رجل؟ سأحل كمامتك وأفك قيودك في الحال. انتظر قليلا.
1: يا أبا علقمة، لقد هاجمنا قاطع طريق واستولى على أموالنا وبضاعتنا وناقتينا ولم يؤذنا.
0: يا ويلاه، لقد فقدنا كل ما نملك، فقدنا كل ما لدينا. ولكن كيف حدث هذا؟ ومن هذا اللص قاطع الطريق يا أبا غياث؟
1: العلم عند الله. لقد وضع سيفه على عنقي وهددني بالقتل إن نطقت بكلمة واحدة أو أتيت بأي حركة.
0: يا سبحان الله، لقد كنا نخشى الوحوش البرية فسلمنا منها ولم نسلم من الوحوش البشرية الآدمية. يا لها من ليلة سوداء علينا.
1: الحمد لله، الحمد لله يا أبا علقمة أن اللص لم يقتلنا ولم يأخذ ناقتينا، وإلا ضعنا في هذا الوادي ونحن

إلى البلدة القريبة من هنا لأصلها عند الفجر وأبيع ما سرقته الليلة وما سرقته ليلة أمس من الرجل الذي قتلته عندما قاومني الليلة الماضية.

0: لقد وصلت مع آذان الفجر، سأعقل فرسي وأستريح بجانب جدار المسجد حتى تنتهي الصلاة ويخرج المصلون وأعرض عليهم ما سأبيعه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
0: تبا لك يا أبا حنظل، سرقت وقتلت وزنيت، أنى يغفر لي؟ أيغفر الله لي بعد كل هذا الفساد وهذه الذنوب؟
1: يا إخوة الإسلام، بعد أن أدينا صلاة الفجر بحمد الله سبحانه وتعالى، فدرسنا لهذا اليوم موضوعه قتل النفس وقطع الطريق، وهما من الكبائر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
0: ثكلتك أمك يا أبا حنظل، وكيف كنت غافلا عن هذا؟
1: وقال تعالى: في من يقطع الطريق ويفسد في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. فإن مجرد إخافة قاطع الطريق لأهل السبيل يكون قد ارتكب كبيرة، فكيف إذا أخذ أموالهم وإذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما غلبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذه في المحرمات.
0: يا ويلي، سأدخل المسجد وأتحدث إلى هذا الشيخ، عسى الله أن يهديني على يديه.
1: كان بحمد الله وفضله، هذا درسنا لهذا اليوم. أعانني الله وإياكم من كل شر وأثابني وإياكم كل خير. اللهم آمين.
0: يا سيدي الشيخ، إنني غريب عن هنا، وسمعت حديثك الطيب وأنا بجوار المسجد، وكل ما ذكرته في الدرس من الكبائر والمحرمات قد ارتكبته بحق العباد وبحق نفسي، وكثر الذنوب ويئست من المغفرة، فهل يغفر لي؟
1: استغفر ربك يا أخي،
0: استغفر الله العظيم،
1: واقلع عن معصيتك واندم على ما فاتك واعزم على ألا تعود. لكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فأحسن الظن بربك الذي خلقك ولا تيأس من رحمته، فهو سبحانه وتعالى القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. فلو كانت خطاياك بما يقارب مثل الأرض لغفرها الله لك إلا أن تشرك به شيئا. واسمع الحديث القدسي الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق الله العظيم، وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وحل الغنائم له. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب قبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة، مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا، إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله، أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. الحديث أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، ويرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. أخرجه أبو داود.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة عياش يبتلع الطعم. في الطريق إلى مكة رمق أبو جهل أخاه هشاما بنظرة خبث، نظرة توحي بتآمرهما على عياش. نادى أبو جهل عياشا بكلمات تتسلل كالحية وقال له: والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك؟ فرحب عياش وقال: بلى. توقفت الإبل وانحدر عياش وأبو جهل ليتبادل المقاعد، لكن هشاما ترجل أيضا، فاستغرب عياش نزوله، وإذ به يفاجأ بأخويه يهجمان عليه يطرحانه على الأرض حتى تمكنا من تقييده، ثم حملاه فوضعاه مكتفا على ظهر البعير وانطلقا به. ها هو عياش كتلة من الندم، يعاني من طريق طال أكثر مما هو طويل، طريق مثقل بالهواجس والهموم، فقد فيه حريته وناقة صاحبه عمر الذي كان أحن عليه من أمه. ترن كلمات ابن الخطاب في أذنيه وهو ينصت لشتائم هذا الشرير، يصادر حقه في الحرية والتوحيد والتوقف للصلاة والعيش حيث يريد. شاحب هذا الطريق لا شمس فيه ولا قمر ولا أنيس. ولما وصلوا مكة أخذوه لمعتقله وحبسوه، ثم عذبوه حتى أذعن لمطالبهم. وصلت أخباره إلى يثرب، فتحسر ابن الخطاب على أخ لم يعد أخاه، يتحسر عليه وعلى هشام شقيق عمرو بن العاص، ويتحدث لمن حوله فيقول: أوثقاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن، والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا، ولا يقبل توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم،

0: التوبة لهما، وأن الله لن يقبل منهما عدلا ولا صرفا. ترى هل لهذا الليل من نهاية؟ سؤال ستجيب عنه أيام مكة التي بدأت تخلو من المؤمنين، ولم يعد فيها منهم إلا مختف أو مأسور. في هذه الأيام بدأ ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في طرقاتها ينذر مما أصاب قريشا بالجنون. وفي أحد الأيام نزل جبريل عليه السلام بآية بقوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق. فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى اشتعلت الظهيرة والتهبت الرمضاء واختفت الأقدام من شوارع مكة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم متنكرا يتسلل نحو بيت أبي بكر في وقت لم يكن يزوره
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عن

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صلي صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس، وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه.

التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية لأصحاب الذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء. هدية النهاردة لحظات عمل بسيط بيغفر للإنسان ذنوبه حتى لو كان ما يقدرش يعدها من كتر هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من أشهر الأحاديث، قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. عارف معنى الكلام؟ عارف يعني إيه زبد البحر؟ العرب زمان يا جماعة البحر بالنسبة لهم كان مخلوق كبير، وإحنا كمان انت بتبص للبحر ما تجيبش آخر. وبيعلو مياه البحر فوقها كده بيبقى فيه رغاوي، الرغاوي دي قد مية البحر، وانت لو بصيت للبحر هتلاقي نفسك عينيك ما تجيبش آخر البحر ده. ولما النبي يقارن ذنوب إنسان بالبحر، ده معناها أن الإنسان لو بص على ذنوبه عينيه ما تجيبش آخر الذنوب. نظرات كتيرة حرام، ألفاظ كتيرة حرام، خطوات كتيرة لأماكن حرام، صلوات اتنست، وأيام الإنسان عاش فيها غافل عن رب العالمين، ورب العالمين بيغرقه بالنعم والعطايا والهدايا. كل ده هيروح وهيغفر وهيعفو عنه رب العالمين في 4-5 دقائق بتقول فيهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومع مغفرة الذنوب الإنسان بتكشف عنه هموم كتيرة، لأن ربنا في القرآن بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جزء كبير من الضنك اللي الإنسان عايش فيه في الدنيا بسبب ذنوب هو بيعملها. فلازم يبقى عارف كويس إن الأحزان اللي الإنسان بيعيش نفسه فيها تحتاج توبة لرب العالمين ورجوع لربنا في ثواني بسبحان الله وبحمده 100 مرة. ولكن الجوارح اللي عصت أيام كتيرة واستمتعت أيام كتيرة، ليه ربنا بيغفر لنا بالذكر ده بالذات؟ أقولك ليه؟ لأن ربنا عايزك تكرر المعنى ده سبحان الله وبحمده. وكلما تكرر المعنى ده على اللسان والقلب، كلما استقرت علاقة الإنسان بربنا، والإنسان اتعلق جدا وحب ربنا. سبحان الله يعني يا ربي أنت تنزهت عن أن تفعل الخطأ، تنزهت يعني أنت أرفع وأرقى يا رب العالمين وأكمل من أن يصدر منك فعل خطأ. ده معنى سبحان الله، أن تنزه رب العالمين عن الخطأ أو التقصير أو التأخير أو عدم الحكمة. أنت كامل يا رب. وبحمده يعني الحمد لله على كل أفعالك. عايزك تتأمل معايا كده، كل يوم بتقول يا رب أنت ما بتغلطش، الحمد لله على كل حاجة بتعملها. يا رب أنت ما بتتأخرش عني في أي حاجة، الحمد لله على اللي بتقدمه أو على الحاجة اللي أنا افتكرتها اتأخرت، لا هي متأخرتش. يا رب أنت سبحانك وتعالى مفيش حاجة بتتعمل من غير حكمة، أنا راضي بيك يا رب وبأفعالك. تخيل كل يوم أنت بتقول الكلام ده كل يوم 100 مرة حتى تستقر هذه المعاني: أنا راضي عنك وعن أفعالك يا من لا تخطئ يا رب العالمين. ساعتها الإنسان سيشعر بالسكينة في السراء والضراء، هيشعر بالحب سواء ربنا استجاب دعوته أو شوية الدعوة دي كان الإنسان فاكر إن فيها خير وكان فيها شر، فربنا اداله حاجة تانية بدلها. لكن الإنسان زي الطفل عايز الحلوى وممكن الحلوى تكون مضرة على صحته. ساعتها تستقر بكلمة سبحان الله وبحمده، قولها 100 مرة، تغفر خطاياك وتستقر في علاقتك وتتعلق برب العالمين. وكل ده هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نعود إلى القراءة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث في تراجم أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصحبة يا أخوان أحيانا تكون صحبة مادية، يعني أنت تجالس الإنسان، أنت تآكل هذا الإنسان، أنت تمازح هذا الإنسان، وأحيانا تكون صحبة فكرية عقلية، تقرأ عنه، تترجم له، تدرس سيرته، تراجع أعماله. هذه صحبة فكرية. مفيد جدا أن تكونوا دائما تجتهدوا أن تصحبوا الكبار حتى يأخذوكم إلى حيثهم، سواء في صحبتكم المادية أو في صحبتكم الفكرية. غير مفيد، مؤذي، أن تقرأ في تراجم الناس الدون، في تراجم الناس الهمل. غير مفيد أن تتابع أخبار الناس الذين لا قيمة لهم في هذه الحياة، لأنه يخشى من كثرة الصحبة أن يعلق قلبك بواحد فتذهب حيث هو. وإنما صاحب الكبار، صاحب الأولياء، صاحب الفقهاء، صاحب العلماء، صاحب العباقرة، فيأخذونك إلى حيثهم. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والذي يترجم لأولياء الأمة، والهدف أن تصير أنت وليا من الأولياء. ولازم يا أخوان، لازم قبل ما تموت لازم تصير ولي، وإلا ليش؟ يعني كيف صار الشيخ محي الدين الشيخ محي الدين؟ يعني هو ولد من بطن أمه هيك، هو عمل فصار. كيف الشيخ صار الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يعني لإما بدنا نضلنا نقول إنه هو الولي وهو الولي. طيب إما أنت بدك تصير الولي والناس يتحدثون بك، بعيدا عن تحدث الناس، بس أنت بين يدي الله تعالى تكون من أوليائه. والحقيقة يا شباب يا رجال، إذا واحدنا مات ولم يبلغ درجة الولاية، يعني يا حصرتي على هالعيشة اللي عاشها. ليش عاش؟ علما أن الولاية ميسورة، مع صعوبتها بس هي ميسورة ممكنة. والولي ليس إنسانا قابعا في محراب مسجد، ولا واقفا على منبر مسجد، ولا معتزلا الخلق. الولي كما تسمعون نحن نقرأ في تراجمهم، الولي أحيانا يكون تاجرا، وأحيانا يكون صانعا، وأحيانا يكون خابزا، وأحيانا يكون شابا، وأحيانا يكون رجلا، وأحيانا يكون متزوجا، وأحيانا يكون أعزبا، وأحيانا يكون امرأة. ما كن حيث ما كنت، بس اضبط أمورا ثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدها أنت من الأولياء. بس هدول الثلاثة ركزهم. قلت لكم مرارا، إذا بدك تسجل ابنك أخوك مدرسة الابتدائي صف أول، بدك خمس وراء، خمسة أشياء تجيبها يا رجل. مشان تصير ولي بدك ثلاث شغلات بس. الأمر ليس مستحيلا، هو بين يديك، بس عليك أن تبذل له شيئا. هذه الثلاثة إذا أتقنتها أنت دخلت في مدارج الأولياء. ثم هم الأولياء رتب كمان، كلما اجتهدت أكثر كلما علت رتبتك. بس لابد لابد، والدليل أن هذه الثلاثة تعطيك مرتبة الولاية، قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هذون أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن بفضل الله، بفضل الله يا أخوان من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك تضبط وكانوا يتقون، تضبط يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرائض يا سنن، والمنهيات محرمات. ترك الحرام، ركز الفرائض، أدي السنن، أنت صرت من الأولياء. فنحن نقرأ في سير الأولياء لنمشي مشيهم ونحذو حذوهم. عبد الله ابن عون يكنى أبا عون، قال بكار: كان ابن عون، كان عبد الله ابن عون مشغولا بنفسه،
وكان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى، يعني الضحى، ثم أقبل على أصحابه، وما رأيته شاتما أحدا قط، ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هل هذه من صفات الأولياء؟ مشغولا بنفسه. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود يقول: كتبت 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت لكم في كتابي سنن أبي داود 4,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا كاتب 500,000 ووضعت في كتابي 4,000، وترى يكفي المسلم منها 4. واحد منها 4 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مشغولا بنفسه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أن تبقي وقتك مهدورا، هذا كبير، هذا صغير، هذا طلع، هذا انخفض، هذا منع، هذا أعطى، مضيعة للوقت. اجعل شغلك أن تصحح معاملاتك مع ربك، أن تصحح التزامك بمنهج ربك، أن تصحح ممشاك في هذه الحياة. خلي شغلك الشاغل نفسك التي بين جنبيك، تشتغل بها بأن تقبل على الله عز وجل. فالأولياء هذا شأنهم، لا يتحدثون عن الناس، لا يعيبون على الناس أفعالهم، لا يبقون يشتمون الوقت ويشتمون الزمان، وإنما يشتغلون بتنمية أنفسهم ليزدادوا قربا إلى الله عز وجل. كان مشغولا بنفسه. وكان إذا صلى الغداة الصبح مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابه. أنتم تعلمون هذا هو ورد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الفجر بقي مستقبل القبلة. شو عم يعمل مستقبل القبلة؟ هيك إلى أن تطلع الشمس، يعني في ساعة زمان. شو يفعل؟ يذكر الله تعالى. لذلك يا أخوان، أكثر من ذكر الله تعالى. هذا الطريق لابد فيه من أن يمتلئ القلب بنور الله تعالى، وهذا القلب لا يمتلئ بالنور إلا إذا أكثرت من ذكر رب العالمين. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. كان بعض الصالحين له مثل هذه الجلسة، في كل يوم يصلي الفجر ثم يذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، ثم يصلي الضحى، ثم يلتفت إلى أصحابه يقول لهم: هذه غدوتي، هذا الفطور تبعي، إذا لم أتغدى خارت قواي، إذا ما بأخذ هالوجبة الصباحية تذهب قواي. 100 فائدة لذكر الله تعالى يا شباب. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا: ما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله. أكثر من 81 مرة أو 81 مرة في القرآن الكريم رب العالمين يأمرنا بذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك، واذكر ربك، اذكروا الله ذكرا كثيرا. لذلك يا شباب، اجعلوا الذكر صديقكم، اجعلوا الذكر رفيقكم، اجعلوا الذكر خليلكم. أقل أخ فينا، أقل أخت منا، 100 ألف كل يوم، أقل شيء 100 استغفار، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1,000 مرة الله الله الله الله. تخيل حالك أنك أنت تقرأ باب الملك كل يوم 1,000 مرة: الله الله الله، يعني يا الله، الله الله الله. معقول ما يرد عليك؟ معقول ما يفتح لك؟ معقول ما يجيبك؟ معقول ما يلبيك؟ بس أنت ابقى لازما بابه. شوف جلسة الذكر كيف تسكب في روحك يعني الطهارة، وتسكب في قلبك النور، وتسكب في داخلك النقاء. واللي ما في ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها. اللي الواحد ما عنده صلاة، ما عنده ذكر في الصلاة، الحريقة الساعة شغالة، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتطفئها. يعني ما بيصلي، ما عنده ذكر، الحريقة شغالة. ليش الناس أعصابها عم تتلف؟
ليش السكتات الدماغية تكثر؟ ليش الجلطات القلبية تزيد؟ ليش الأطباء النفسية صاروا بحاجة إلى من يراجعهم أكثر؟ لأن هذه الأعصاب عم تتلف، هذا يكذب وهذا يغدر وهذا يغش وهذا يتأخر وهذا يبكر وهذه تسيء وهذه تحسن، الأعصاب عم تتعب. طيب كيف تفرغ هذه الأحمال؟ ليس لك إلا ذكر الله تعالى. لذلك أولياء الله تعالى كلهم لهم أوراد من الذكر، أجمع العلماء على ضرورة ذكر الله تعالى. بدك تشتغل في الدعوة إلى الله بدك ذكر، لأنه الذكر هو بيحرك لك المحرك تبعك، القلب تبعك. متى ما اشتغل قلبك بحب الله ما عاد تقدر تسكت أصلا عن التبليغ عن أمر الله تعالى، ما بتقدر، ما بتقدر. هلا يا أخوان، المرأة التي فقدت ابنها ما بتقدر، وين ما جلست بدها تحكي عن ابنها، حتى شو ما حكيتوها هي عقلها مع ابنها وقلبها مع ابنها هذا الفقيد. من دون أن تتكلم هذه المرأة التي فقدت ابنها، من دون أن تتكلم، إذا بتطلع فيها أنت تتأثر، مع أنه ما حكيت معك شيء، لأن قلبها مشغول بابنها. لما قلبك بيصير مشغول بربك بتصير أنت وين ما قعدت ما بتقدر، بدك تحكي عن ربك. إذا ما بتحكي عن الله اللي بيطلع عليك بيتذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس يشوفوك فورا يتذكرون الله. وهذا الحمد لله يا أخوان، عدد من الإخوة منكم صار هكذا حاله، بل يأتي يسأل أنه حتى بين أصحابه أول ما بيشوفوه فورا بيتغير الحديث، يعني بيكون الحديث مضيع للوقت، بيصير حديث أنه أخي شو معنات هالآية، شو معنات هذا الحديث، ليش؟ مع أنه ما قال لهم شيء، مجرد ما جلس معهم. الحمد لله أنك أنت تصير رؤياك تذكر الناس بالله تعالى. بس بدك بقى هذا القلب يشتغل بالذكر، بدك ورد من كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تذكر الله. واحد من الصالحين قيل له: كيف نلت هذا الحال؟ قال: بجلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة. أنا صلي 20 سنة كل يوم كل يوم كل يوم عندي ورد من الذكر. يبدو عنده يعني مثل هيك خلعة في طرف بيته، في عنده درج، قال أنا بعد من الزاوية أذكر الله كل يوم كل يوم، عندي نص ساعة عندي ساعة. جربوا يا أخوان، أو مو جربوا، الحمد لله أنتم تفعلون، بس يعني خلينا نحافظ على وردنا من ذكر الله تعالى. شوف الأنس الذي يحل بك، شوف الراحة والطمأنينة التي تنزل بك حتى تنزل ببيتك. إذا بيتك فيه ذكر، إن البيت الذي يذكر فيه الله يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. كل ما كثر الذكر بيصير نور النجم أكبر. مثل الذي يذكر ربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا أخواني، يعني ما عم يذكر ميت، ميت ميت، صح عم يأكل، صح عم يشرب، صح عم يحكي، صح عم يمشي، بس يا حصرتي قلبه ميت، إيمانه ميت. الذي يذكر ربه حي. في رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت. بيت الميت القبر، البيت اللي ما فيه ذكر مثل الإبر، يقول لك يا أخي عم بفوت على هالبيت عم يقمط قلبي، عم بفوت على هالبيت عم بضيق صدري. ومرات أنت بتفوت على بيت يمكن مؤلف غرفة واحدة ومنتفعاتها، ومو أخذ ولا جهة يعني مشرقة فيها الشمس، تقول يا أخي سبحان الله ارتحت بالبيت، حسيت أنس هيك، شرحة كثير كبيرة بالبيت، مع أنه البيت كلياته غرفة واحدة. شو اللي بيصير؟ فيه ذكر، هذا البيت فيه ذكر. لذلك أكثروا من ذكر الله تعالى. الأولياء ديدنهم ذكر الله تعالى. عبد الله بن عون قال: كان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابي. اجعل وردك في الصباح، ما ساويت الصبح ساوي الظهر، ما ساويت الظهر ساوي قبل ما تنام، بس ما تترك حالك من دون وظيفة من الذكر في كل يوم. لا سمح الله لا سمح الله شي يوم راحت عليك وظيفتك بكرة بقضية. قال: وما رأيته شاتما أحدا، ما بيحكي بالنقص على أحد، لا في غيبة ولا في سخرية ولا في نميمة. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة على ضبط لسانه. لأن إحنا يا أخوان أحيانا ننفعل، يعني طبيعة الحياة
بيجي هذا بيزعجك موقف معين بيوترك. طيب هلأ شو الفرق بين الشاب الملتزم والشاب غير الملتزم، بين الإنسان الملتزم والإنسان غير الملتزم؟ نحن عند السرور وعند الراحة وبالجامع كلاتنا ملاح. يعني هلأ بالجامع شو بده يساوي الواحد؟ بده يقرأ قرآن، يسمع درس، يحضر خطبة، يخطب خطبة، يصلي، هذا بالجامع. بس نشوفك نحن وطالعين وشي واحد مثلا دفشك شي دفشة ماكني مثلا. مرة أنا خطر لبالي والله هيك، ابعت لي شي كم واحد على الباب أنتوا طالعين يتفشلوا كم واحد، شو بده يصير هناك؟ نحن بدنا ياك أنك تكون أنت ضابط للسانك، وهو هذا أثر الصلاة وأثر الذكر وأثر مجلس العلم أنه ينعكس. مرات بقلب المحل، بقلب الجامعة، بالسرفيس، عالدور، هناك أنت بتنفعل. نحن كلنا نغضب ما في مشكلة، بس أنت إذا غضبت حافظ على لسانك أن لا ينطق إلا بكلمة مناسبة، إذا غضبت حافظ على يدك أن لا تتحرك إلا حركة مناسبة. أما واحد طلع خلقه عنده بلور راح خبط هيك كسر البلور شق إيده 16 قطبة، في والله في مرة شخص هيك خلاص حفظت عليه، حفظت عليه أنه أخي هذا الزلمة كثير منيح وأكابري ومحترم وجنتلمان وكذا، بس مشكلته أديروا بالكم، بس يغضب تفلت الزنبركات ما بعرف شو بيطلع معه. هذا بيخوف، يخوف. يعني هلا انا اذا قيل لي يا اخي نزوجه بقول والله بخاف، خاف كلنا نغضب. بركي شي مره طلع خلقه شو بيعمل؟ يحمل لوح البلور يضرب فيه المرأة بيخوف هذا. لذلك يا شباب نحن كلياتنا بنغضب، بس مطلوب منك ان تدرب نفسك على انك اذا غضبت الا تتكلم الا بما يليق. علما الذين يريدون اسقاط الرجال يسقطونهم في مكان، إما أن يغضبونهم، إما أن يغضبوهم غضبا شديدا بيخلوه يحكي بقى شو ما بده، ولما بيحكي بيسجلوا له الكلام يقولوا شوف هاد بس يطلع، هذا اللي أنت شايفه ملاح شو اسمع اسمع شو بيقول بس يطلع خلوه. وإما عندما يفرحون فرحا شديدا، في ناس بس تفرح كثير ما عاد كمان ما عاد يعني يغلب هواه عقله، لأنه الغضب والفرح عاطفتان جياشتان. الإسلام بده منك أنك أنت تفرح وتغضب بس تبقي عقلك مسيطرا على هذه العاطفة. فأنا بدي أتدرب أنني إذا غضبت أن أسكت، إذا غضبت أن لا أتكلم كلام غير مناسب. كيف؟ شو تساوي يعني أنتو؟ هلأ كل واحد بيناتكم مرات والدته تطلب منه شغلة بينهز بدنه منه خير الله. مثلا هو واعد رفيقه الساعة 3 بده يجي لعند رفيقه، قام أمه 3 إلا 5 قالت له الله يرضى عليك روح جيب لنا كيلو لبن، ما بعرف كيلين لبن، جيب لي هالغرض ورجع. هلأ هو صلوا ساعة قاعد، حتى قال لهم قبل ساعة بدكم شيء؟ أنا بعد ساعة مشغول، بدكم شيء؟ قالوا لا لا استريح. قام 3 إلا 5 قالت له روح جيب لنا الغرض. هلأ هو عبقت معه والداية هيك، ويعني استشاط غيظه. درب حالك سكوت إلا على عيني. هلأ وانت فاير هيك من جوا وعم تغلي، بس هذا تدريب يا شباب، لأنه هو الغضب تدريب والتؤدى والحلم تدريب. فدرب حالك. مرات أخوك الصغير تجي انت على هالبيت ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر، ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر تبع الجامعة تبعك وقاعد عم يرسم عليه هيك متلي لك يا شخويط وأشكال وألوان، وأنت فعلا طالع خلقك وتستطيع أن تبطش به ومعك حق يعني، بس درب حالك أنه ما تحكي شيء وأنت متضايق مزعوج خير الله في داخلك، ويعني تشعر أنه في نار في داخلك، سكوت ما تحكي شيء. هذا تدريب. هلأ بكرة بتصير إذا رحت إلى موقف عام أمام الناس أحد استثارك هيك إثارة ليغضبك ما بلاقي حالك غير هدئت، لأنك أنت مدرب أن تكظم غيظك. ما رأيته شاتما أحدا ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة يسيطر على لسانه، وهذه قوة كثير كبيرة. الإنسان يستطيع أن يضبط لسانه، وكم من مرة سقط إنسان من جراء لسانه. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا مين؟ صيام مين هذا؟ ذكر سيدنا داود
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هلأ هذه يا أخوان موهبة، أنا سأتوقف عند هون. الله عز وجل موزع المواهب على العباد. هلأ نحن اللي قاعدين كل واحد بيناتنا موهوب بشيء. من جملة المواهب الله بيفتح لك أبواب للتقرب إليه. هلأ بعضنا محبب إليه الصيام، بحب الصيام. لا إحنا كلنا منصوم الحمد لله نافلة، بس في واحد بيصوم يعني هيك على ثقل إنه هو عم بيصوم، بس والله يا أخي لا أجلنا للصيام. في واحد بيصوم وهو يحب أن يصوم، وبالعكس يعني لما بيفطر بتضايق، هو بيحب الصيام. هلا إذا واحد بيناتكم وجد ملقى في قلبه حب الصيام، فليعلم أن واحدا من أبواب التي تقربه إلى الله الصيام. لذلك خليك صائم، توكل على الله، هذا فتح أن يصوم يوما ويفطر يوما طيلة عمره إلى أن مات. هلا في أخ بيناتنا محبب إليه الصلاة، بحب الصلاة. هلا إحنا كنا بفضل الله منصلي، بس في واحد يعني بيشعر فعلا في ثقل إنه يلا صار ما صار يا أخي بدي صلي وأخلص من القصة، بس في واحد لا يعني هيك يستمتع بالصلاة، جعلت قرة عينه في الصلاة. إذا واحد بيناتكم يا شباب وجد في نفسه فعلا هيك تشوف وتطلع وأنس كبير في الصلاة، قد ما بتقدر تكثر من الصلاة افعل. هلأ في واحد بيناتنا يفتح عليه بالقرآن، تلاقي هيك إذا مسك القرآن يعني القرآن حبيبه ورفيقه، نحن كلنا نقرأ القرآن وكلنا نحب القرآن، بس هو فعلا يعني بيشعر بينه وبين القرآن يعني في صداقة عجيبة، لا يرتاح إلا بالقرآن. هلأ إذا واحدكم وجد في نفسه هذا الشيء، إن استطعت ألا تدع القرآن لا في يقظة ولا في منام افعل، هذا فتح الله بيفتح، هذا رزق الله بعت لك يعني. واحد بيناتنا الله يفتح عليه ببر الوالدين، احنا كلنا من بر آبائنا وأمهاتنا، بس في واحد بيحب يعني هيك لحظة السعادة تبعه لما أمه بتطلب منه شغلة، لحظة السعادة تبعه لما هو هيك بيجيب شي شغلة بيفرح أمه فيها وبتدعي له، هيك بيشعر كأنك عطيته الدنيا يعني. صدق إذا بتقول له حصلت على دكتوراه، لما تقول له أنه أمك دعت لك، لا أمه دعت له. هلا إذا وجدت في نفسك هيك قد ما بتقدر تدخل من هذا الباب، باب بر الوالدين افعل. نحن يا أخوان كل واحد منا موهوب. في واحد مفتوح عليه بالذكر، احنا كلنا بنذكر الله، بس في واحد تلاقي بيذكر الله 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، عنده هالأوراد 100 100 100 ألف، بيقول لك بدي خلصهم لأنه لازم وظيفة ساوية. بس في واحد مو هيك، في واحد تلاقي بيقعد هيك بيذكر الله بيقعد له 4 ساعات، أربع يلا خلاص بقى قوم، بدنا ناكل، بدنا نروح، بدنا عم يدق تليفون، ماله هون. في ناس مفتوح عليه بالذكر. نحن كلنا موهوبون، الله موزع المواهب بالعباد، بس انت بقال شوف وين انت مفتوح عليك، المكان المفتوح عليك اكثر منه، لعل الله عز وجل ان يجعله بابك للقرب اليه. ابن عون عبد الله كان فيما يظهر مفتوحا عليه بالصوم، يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، وذكرت في نهاية الحلقة الماضية إلزام من سبقه عليه وآله الصلاة والسلام من الأنبياء بالإيمان به واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعده من أمته فهم من باب أولى بالطاعة والامتثال. أقول لقد جعل الله تعالى إبراهيم عليه وآله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لهذه الأمة، فقال جل شانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأيهما أولى وأقرب بالنسبة لهذه الأمة؟ إن بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألوف السنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب إلينا بلا شك. فبالنسبة للصحابة فمن بعد أيام معدودة، وكلما ابتعدنا من حيث الزمن طال الزمن، ولكن تبقى المسافة بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام أقرب من المسافة بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مما يدل على أنه عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى أن يطاع وأن يتبع ممن كان قبله. وقال جل شانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة أو بعد المهاجرين والأنصار أو بعد أوائل الصحابة الكرام ممن جاء بعدهم من الصحابة الآخرين، يعني المتأخرين من الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ممن سبقهم بالإيمان من أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان المتأخرون من الصحابة يدعون لمن سبقهم، ما الذي حملهم على هذا الدعاء؟ ثم يضاف إلى ذلك هذا القيد المشترك بين الاثنين، وهو وجود الإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما أضافوهم إليهم ولإخواننا، كان الإيمان مشتركا بين الاثنين. فإذا كان الإيمان مشتركا بينهم، بين المتأخرين والمتقدمين، إذن شملت الأوامر المتأخرين كما شملت المتقدمين. وهكذا يقال بالنسبة لمن جاء بعدهم ولو حتى قيام الساعة. فإذا لم تجب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، لزم بعث نبي، بعث رسول بعده عليه وآله الصلاة والسلام، وهذا أمر مستحيل شرعا بعد قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد ختم الله تعالى بنبيه المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فإذا لم تجب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، إذن انقرض وانتهى أمر الإيمان، لأنه لا بد لمن جاء بعده عليه الصلاة والسلام أن يتعبد الله تعالى بشرع، وإذا انتهى شرعه ولم تجب طاعته فماذا يقال؟ لقد أمرنا الله تعالى باتباع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الذي لا يتبع منهج الصحابة في اتباعهم وإيمانهم ونصرتهم وإسلامهم مع رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، جاء هذا التهديد وهذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلوا من الجهود الشاقة في سبيل المحافظة على السنة النبوية الكريمة وعلى نشرها وتعليمها، لذا من خالفهم كان ينتظره الوعيد الذي جاء في آخر الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من أولى بالأخذ بسنته وطاعته ومنهجه؟ الصحابة.

والصحابة ما نالوا هذه المرتبة وما نالوا هذه المزية إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع، وهو أولى بالاقتفاء، وهو أولى بالانتهاج على نهجه عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا كان الذي لا يتبع الصحابة الكرام يأتيه هذا الوعيد في خاتم الآية الكريمة، فالذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يطيعه فهو من باب أولى أن يقع تحت هذا التهديد الشديد. إن هذه الأمة، الأمة المحمدية، ما نالت الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما اتصفوا بالأمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما وصفوا بهذا الوصف المسلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما نالوا هذه الأمة، ما نالت هذه الأوصاف الموجودة في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات إلا لكونها مطيعة متبعة له صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تنال هذه الأوصاف إذا لم تكن مطيعة، إذا لم تكن ملتزمة، إذا لم تكن متقيدة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام؟ وكل ذلك يقتضي من هذه الأمة حتى تبقى خير الأمم، وحتى تكون الأمة الوسط، وحتى يشملها تسمية إبراهيم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمسلمين، وحتى تكون شاهدة على الناس جميعا. ما لن تنال هذا إلا بكونها أمة لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولما أضيفت له يقتضي ذلك أن تكون مطيعة متبعة ملتزمة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام، وإلا فإن هذه الأوصاف لا تقع على المخالفين المعاندين. أيها الإخوة، قلت في حلقة سابقة إن الإسلام هو الدين العالمي الوحيد، ورسالة الإسلام هي العالمية الوحيدة، وإن جميع الديانات السابقة هي ديانات قومية محصورة بالأمم. ففي حديث جابر رضي الله تعالى المتفق عليه، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ومن هنا لو نظرنا في الآيات القرآنية نجد المولى عز وجل يذكر كل نبي لقومه فقط، إلا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإنه سبحانه وتعالى يجعل دعوته شاملة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم إن هذا الدين ورسالة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كانت ناسخة لجميع الديانات، وكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام خاتما لجميع الأنبياء، فمن لم يطع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام معنى ذلك أن جميع الديانات باطلة، لأنه ببعثتها عليه الصلاة والسلام نسخت. فإذا كانت هي منسوخة وهو لم يطع إذن لم يبق دين، وهذا أمر منطقي، هذا أمر منطقي.

0: ذلك لا بد من اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الناسخ. فإذا لم يعمل بالناسخ إذن بطل الجميع. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جميل الخلال والصفات الحسنة التي تستحسنها كل النفوس، مؤمنها وكافرها، كبيرها وصغيرها، صفة تميز الشخص على غيره وتجعل الناس تشير إليه بالبنان، بالمحبة والإكرام والتقدير، الصدق. الصدق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز من قائل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا ثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم، ثناء ومديح، مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، وثناء من الرب على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وكثيرا ما يحدث الصحابي حديثا قال: أخبرني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه ولم يحفظ عنه كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذه الحلقة في هذا البرنامج المبارك سأتكلم فقط عن شهادات الأعداء، شهادات الخصوم، شهادات ألد الخصوم، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شهادات من لم يؤمن به ولم يؤمن برسالته، شهاداتهم على صدقه صلى الله عليه وسلم. هرقل لما سأل أبو سفيان، سأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيء مما صنعه صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل، يسأل، يقول أبو سفيان: هل شهدتم عليه كذبا؟ قال أبو سفيان: لا. لا، كلمة حق. أبو سفيان يشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل أن يؤمن به. قال هرقل: قد سألتك هل شهدتم عليه كذبا؟ فقلت: لا. فعرفت أن من لم يكذب على الناس لن يكذب على الله. شوف هرقل عاقل، قال: علمت أن الرجل الذي ما يكذب على الناس، ما أثر عنه كذبة، لن يكذب على رب الناس. لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى في بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، اجتمعوا لي كل بطون قريش. قال لهم صلى الله عليه وسلم مقدمة جميلة، قال: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ اجتمعت كلمة البطون وإجابتهم على كلمة واحدة، كل البطون، كل بطون قريش، قالوا: والله ما عهدنا عليك إلا صدقا، ما علم، لا يؤثر عنك إنك كذبت كذبة، لا بشبابك ولا بهالعمر، والله ما علمنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كل مشركين قريش يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، لأن أعظم صفة لابد تتوفر في المربي، في الداعية، في الموجه، في القيادي، في المسؤول، الصدق. إذا كنت تريد تكون مربي ناجح وموجه مبدع لابد تكون صادق، لأن إذا شهد الناس عليك لو مرة واحدة كذبا، لو مرة في موقف واحد تعمدت الكذب، اهتزت الصورة واهتز ميزانك واهتزت ثقة الناس فيك، فحاش الأنبياء أن يكذبون. وعلى رأس هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية والعالم أجمعين. في قصة جميلة لسعد بن معاذ، صحابي الجليل من الأنصار، كان صديقا لأمية بن خلف قبل إسلام سعد بن معاذ. أمية بن خلف صنديد من صناديد الكفر والشرك. جاء سعد بن معاذ يعتمر في مكة، وهو يطوف رأى أبو جهل، رأى سعد بن معاذ، الرجل غريب، قال: من هذا؟ قال: سعد بن معاذ، وهو يعرف اسم سعد بن معاذ.
فقال تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا. مو هاين على أبو جهل إن هؤلاء آووا النبي صلى الله عليه وسلم والآن جاي يطوفون الكعبة، كأن الكعبة يملكها أبو جهل. فقال سعد نعم. فتلاحى الرجلان، أبو جهل على صوته على سعد، سعد رد عليه بما يستحقه. هنا أمية بن خلف مع أن صاحب سعد ويعرفه قبل إسلامه أخذته الحمية والفزعة لأبي جهل، فتدخل أمية بن خلف مع أبي جهل فقال له سعد دع عنك، فإني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. سعد يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنك مقتول. فقال أمية إياي؟ يعني أنا الخبر عني أنا عن أمية؟ قال إياي؟ قال نعم. ماذا قال أمية وهو رأس الكفر؟ قال والله ما يكذب محمدا إذا حدث، والله ما يكذب محمدا إذا حدث. رجع أمية بن خلف إلى زوجتي فأخبرها الخبر، قال أما علمت ما قال لي أخي اليثربي من يثرب من المدينة؟ قالت ما قال؟ قال زعم أن محمدا قاتلي. ماذا قالت زوجة أمية بن خلف؟ كلاهما على الشرك، كلاهما على الكفر، كلاهما لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسالته، لكن نطق بكلمة الحق. أمية أقسم بالله أن محمدا صلى الله عليه وسلم يصدق إذا حدث. فماذا قالت زوجة أمية؟ قالت والله ما يكذب محمدا إذا حدث. سبحان الله، اتفقت كلمة زوجة أمية بن خلف مع كلام أمية بن خلف، كلاهما أقسم بالله العظيم وشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعوة ناجحة لابد من الصدق، أي دخول في الكذب لأي دعوة مآلها إلى الفشل. إن أردت أن تكون محبوبا مؤثرا لابد تكون صادق، عليك بالصدق.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هدى هدى فاضي بعد شوي؟
1: بس أخلص أساعد خالته بشغل المطبخ، بفضلك بعدين يوم اللول.
0: في كم مسألة بالمساق بدي منك تساعديني فيهم، والله إنهم صعبين كتير.
1: لتكون نظريت في تغارس العامل المشترك ولا ليكون كرايمر.
0: وانت شو عرفك؟
1: قلبي دليلي، أغلب البنات سألوني عنها.
0: مين قدك؟ انت أولى على الدفعة وامتياز كمان يا عم.
1: ربنا ما يضيع تعب حد، ويلا انت مش ضايلك كتير وتصير امتياز. شد حيلك وأنا هيني هان عشان أساعدك.
0: طيب أنا رح أعمل شاي وبنعنع كمان عشان نركز.
1: ورح أعلمك كمان كيف تعمل الحلويات.
0: جد؟ ورح أصير شاطرة كمان في المطبخ مثلك؟
1: لا، وأشطر مني كمان.
0: أكيد طبعا، ما أنا تعليم الشيف هدى.

0: يرضى عليك يا أبو فارس، اليوم ضروري تجيب لي معك رطلين كوسة وكيلو ورق عنب.
1: حاضر، بس ليش كل هدول؟ مش شايفة إنه كتير؟
0: يا أبو فارس، أختي أم عمر اليوم جاية تزورنا ومن مسافة بعيدة، وانت عارف الظروف اللي مرت فيها.
1: حاضر يا أم فارس، إن شاء الله إن شاء الله كل شي بيصير زي ما بدك،
0: وما تنسى باقي الخضار.
1: حاضر يا أم فارس، على راسي. أم فارس.
0: أيوة أبو فارس.
1: بعينك الله، اسألي هدى، يمكن لازمها إشي من السوق أو بدها غرض حاجة، اسألي لي إياها.
0: مش بتقول؟ إيش يعني بده يلزمها؟ ما هي ماكلة شاربة عايشة حياتها بالطول وبالعرض معنا، أكم طبخة بدنا نطبخ يعني؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي أنت بدك تخسر إشي لما تسأليها؟ والله ما فيها إشي، اسألها البنت.
0: فلتك من هالكلام. أهم إشي يا أبو فارس تنساش تجيب الليمون والبقدونس، وأهم إشي اللحمة تكون مفرومة منيح.
1: حاضر يا أم فارس، بصل وليمون ولحمة مفرومة وتكون كويس مفرومة، غيره.
0: والبصل، البصل صحيح.
1: حاضر، والبصل.
0: وتنساش هيك تستصلح بالفاكهة.
1: حاضر يا أم فارس، وبدي استصلح في الفاكهة. أم فارس.
0: أيوة يا أبو فارس.
1: بدكش فراولة كمان؟
0: والله أنا كويسة بالسوق، هات معك وكتر، خليني أعمل مربى فراولة.
1: اوف، مالك يا ام فارس، انت كدك مش بعقلك؟ اللي طلبتيه هذا كله مين بده يعمله؟ مين بده يقوم بالشغل هذا كله؟
0: مالك مستقل فينا، انا وهدى وألاء طبعا.
1: راكنا يعني. حاضر حاضر، يا بركة الدار ونورتها.
0: روح روح تسهر، روح.

0: كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا ماما؟
1: أنا كويسة الحمد لله. أنت اللي كيفك؟ طمنيني عنك.
2: طمنيني عليك يا أختي، إن شاء الله أحسن.
0: كويسة الحمد لله.
2: وكيف صفية الصغيرة؟
0: بتقول مشتاقة لخاله.
2: نوليني إياه، نوليني إياه، ما شاء الله يا أختي عليها يا ناس، كل مسكينة كل مسكينة ناس.
0: ادخل، بدك تضلك واقف على الباب.
2: معلش أجيت أوصل أمي، قلت أنزل وأسلم عليك. مستعجل يا أختي، ديري بالك على حالك.
1: الله معك يا محمد، وتنساش يا ماما تيجي تاخدني كمان ساعة.
2: حاضر يا أمي، ولا يهمني.
0: تفضلي يا ماما، تفضلي.

0: يا آلاء يا آلاء.
1: أيوة يا ماما. أيوة مالك بتنادي؟
0: روحي نادي على ست الحسن والدلال تشرفنا بالمطبخ.
1: أوه. علينا محاضرة أنا وهي، وبدنا نطلع سوا، والمطبخ رتبنا والبيت زبطنا. إيش ضايل؟ إيش ضايل بس؟
0: والله بدكم تطلعوا أنتوا التنتين؟ ومين بده يساعدني بشغل المطبخ المتلتل؟
1: يا ماما يا ماما طولي بالك على هدى، والله بعرف انك بتلمحي عليها وبتلحني إلك من الصبح. امبارح اجت امها عليها وما خليتيها تقعد معاها فوق بشقتها، ايش كمان بدك منها؟
0: لان شقتها رح يسكن فيها الباشا احمد بس يرجع لي بالسلامه من السفر.
1: كمان رح تاخدي شقتها؟
0: ليش لا، تقعد عندي هان، هاي بيتنا واسع والله مكتر الوسع.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا ماما هذه شقه فارس. فارس
0: اسمعي، الشقة لأحمد صارت، أنا قررت وخلص الكلام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا ماما، الساعة 10 هالقيت وتأخرنا كتير على محاضرتنا، عنا محاضرة ساعة واحدة بس، حنغيب أنا وهدى، نروح نحضرها ونجيكي طيارة. لا تعبي حالك بشغل البيت، بس نيجي ونشتغله كله عنك.
0: طيب نفسي تتعدلي بالأكل زي ما أنت معدلة بالحكي اللي على الفاضي.
1: بس أتزوج بوعدك أتعدل، ولا يهمك يا ست الكل، كل يوم رح أجي أتغدى عندك.
0: كملت والله كملت. شوفي هدى كيف شاطرة وبتطبخ وبتسمع الكلمة، قد ما عصب عليها عمرها شكت أو سمعت من حدا إنها برمت أو شكت لأهلها. آخ منك يا ألا.
1: يا هادي يا رب يا هادي، الله يا شيخ يوفق لنصفق.

0: ألا السلام عليكم. يا هدى طمنيني يا ماما، كيف الامتحان؟
1: امتحان سهل الحمد لله، مع أني كنت خايفة منه بس الحمد لله طلع سهل.
0: ربنا يوفقك ويعلي مرادبك كمان وكمان. اسمعي، اليوم طبخت مفتول وحسبت حسابك يا ماما، بعدته مع محمد أخوك شوي وبصلك ويمكن وصلك.
1: ها شكله وصلني، يسلم إيديك يا غالية. يلا سلام يا ماما.
2: خذي يا هدى، خذي هذا من أخوك محمد.
1: هذا يا خالته مفتول من ماما، عملته وحاسبة حسابنا فيه.
3: شلي شلي من قدامي، إيش هذا؟ إف مش طايقة ريحته. أمه أمي شلي شلي.
4: إيش هالريحة الحلوة، والله باين عليه زاكي. استني استني يا هدى، بدي أجي معك على المطبخ، خليني أدوق منه معلقة. والله إنه كتير جاي عبالي وخاصة بهيك أجواء.
2: اسمعي يا هدى، تخليش أهلك تاني مرة يبعتولنا أكل هان على البيت، عنا أكل كتير والحمد لله.

0: حاسس انه هدى مش مبسوط، مش مرتاح.
1: ايه وانت شو عرفك يا ابو حسيس؟
0: اخت هدى انا بحس فيها وبعرفها لما تكون متضايقة او فرحانة او زعلانة. انا لازم اجيبها تاني يعني.
1: والله احنا مصدقنا ترجع على بيتها. هل اذا بدك تعملي فيها ابو الاحاسيس وترجع لي اياها تاني؟ اي والله البيت يا محمد يدوب مكفينا.
0: ايش يعني وداد؟ ذاكرة وانا خاطبك كنت اقول لك انت الوحيدة في حياتي. ليش؟ لان انسان مفلس معيش ولا نكلة. وقلت لك يا وداد وضعي 1 2 3 وقلت لي انت بالحرف الواحد امك وابوك في عناية التنتين، صح ولا لا يا وداد؟
1: صح يا محمد، انا قلت لك امك وابوك بعناية، بس هذه اختك واختك ارملة الها حق عند اهل زوجها والها بيتها والها راتبها، انا شو دخلني اتحملها؟
0: وداد انا باجي مطحون طحن من الشغل ملعون سلسفيل سلسفيلي. ايش في دق دق دق؟ قومي اعملي لي قهوة مرة. الله يمرر عيشتك.

0: وبعدين يا ابو محمد هدى خدامه طول الوقت، بتخدم فيهم ومتحمله وطول الوقت بتنظف من شو؟ من ورا سلفها.
1: يعني ايش نعمل مشاكل النسوين؟ حكيت لها ترجع تسكن عندنا ما بدهاش.
0: والله حيرني امرها كتير، وجهها اصفر مثل الليمونه وضعفانه كتير، يا دوب تلاحق شغل حماتها.
1: عارفه يا محمد، لو اضمن من كل اللي بيجوها بتقدموا لها واحد فيهم مناسب لازوجها.
0: شو وفكرك هدى؟ بتوافق؟ ما بتوافق وما تخلينا نفتح السيرة من أساسها قدامها.
1: البنت لسه صغيرة يا محمد، مش أرحملها من العذاب هذا.
0: أنا عارفة ربنا يقدم اللي فيه الخير.

0: صفية تعبانة وكتير يا عم، مش عارفة إيش أعمل لها.
1: إيش؟ طيب جهزوها جهزوها جهزوها، خليني أخذها على المستشفى. الله يستر يا رب.
0: البنت جاهزة، أتصل على أخويا محمد يجي بالسيارة.
1: يلا يلا يلا بسرعة.
0: أنا رايحة ألبس العباية مسافة ما هو يجي.
2: ألو. وعليكم السلام يا هدى، خير؟
0: خير خير، بس صفية تعبانة وكتير، تعال عشان توصلنا على المستشفى يا محمد.
2: ماشي ماشي ولا يهمك، مسافة الطريق.
3: ما أنا قلت البنت بردانة عشان هيك سخنت.
0: بلشت مفارس. يا ماما اهدي يا ماما، الأطفال طبيعي بهذا الوقت بيمرضوا كتير، مالك شتا الدنيا؟
3: لا يا حبيبتي، بس هدول البنات هالأيام هي إمها فاضية طول نهارها ويطالعة عالمة الزرة.
0: طيب يا ماما اهدي هالقيد، خليهم يوصلوا المشفى ونشوف شو بده يصير، وخلي هاليوم يمضي على خير.
3: والله وكبرتي يا ألاء وصرتي بالجامعة، والجامعة علمتك كيف تجاوبي أمك.
0: حقك عراسي من فوق يا ست الكل، خلص سامحيني.
3: آخ منها هدى ومن عمايلها، من الأول مش مأمنالها، عملت التوكيل عند أهلها.
0: يا ماما والله هالكلام ما هو وقته، خلينا نشوف صفية شو بده يصير فيها في الأول، بعدين التوكيل بابا اللي عمله، والله حرام تظلميها.
3: وليش الست هاني بتخلي أخوها اللي يقبض راتب الشهيد؟ بدك مني أأمن عليها على بنتنا؟

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته أنه ترك أمورا يحبها رحمة بالناس. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة القيام في هذا الشهر ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي تليها صلى بالناس العشاء ثم قام فدخل بيته، فبقي الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون، ثم صار بعضهم يحصب باب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من حصى المسجد ظنا منه أنه قد نام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر. قال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ترك صلاة القيام خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعونها أو يجدون مشقة بالغة في فعلها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك الذي هو مطهرة للفم، مرضاة للرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، لكنه ما أمر الناس بالسواك أمرا جازما خشية المشقة عليهم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بهم أنه شرب من زمزم وهو قائم، لأنه لو جلس فإن الناس سيجلسون وسيحصل شيء من الزحام والتدافع، فشرب من زمزم وهو قائم تخفيفا على الناس. من رحمته أنه ترك دخول الكعبة وهو يحب ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دخلها فإن الناس سيقتدون به ويتأسون بفعله، ويكون في ذلك مشقة، لأن الذين شهدوا معه تلك الحجة بلغوا 120,000. أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته نهيه عن الوصال، نهاهم عن الوصال، مع أنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يصوم اليومين والثلاثة، وربما واصل أسبوعا كاملا يصوم لا طعام ولا شراب ولا بالليل. فلما أراد الصحابة محاكاته نهاهم عن ذلك، فقالوا: إنك تواصل. قال لهم: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه يجد من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب. وكذلك من رحمته وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته أنه سن لهم في السفر أن يجمعوا بين الظهرين وبين العشاءين تقديما أو تأخيرا. يصلي المسافر الظهر مع العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أيهما أيسر؟ والمغرب مع العشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، أي ذلك كان أيسر؟ وهذا كله من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق ربنا إذ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: سابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
5: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
4: سبق الحديث عن الجهاد ومكانته والنصر وأسبابه وبشرى إحقاق الحق وإبطال الباطل. ماذا عن جهاد الدعوة خصوصا، ومن هو المسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله أعلى مقام يناله إنسان، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلا أن الدعوة إلى الله يتوهمها الناس فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. وهذا الكلام بعضه صحيح، لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والمن للتبعيض. طبعا الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق وإلى قدرة فائقة على رد كل الشبهات حول الدين. هو اختصاص، والاختصاص فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن الذي قد لا يصدقه معظم الناس أن الدعوة إلى الله فرض عين. كيف فرض عين؟ لماذا الإنسان يصلي المسلم؟ لأن الصلاة فرض. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض، فلا بد من أن يكون كل مسلم داعية إلى الله بطريقة أو بأخرى. فالدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني إنسان حضر خطبة الجمعة تأثر بها تأثرا بالغا، ينبغي أن يجعلها محور حديثه في هذا الأسبوع لأقربائه، لجيرانه، لشركائه في المحل، لأصدقائه، لزملائه. فإذا جعل من هذه الخطبة أداة دعوية طوال الأسبوع والشيء الدقيق جدا أن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم.
4: نعم.
5: ومع من تعرف.
4: نعم.
5: في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. أنا حينما أؤكد بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض عين، قد يقول أحدهم أين الدليل؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. فالإنسان بنص هذه الآية خاسر لا محالة، إلا أن الله استثنى من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.
4: نعم.
5: وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين.
4: نعم.
5: بل إن التواصي بالحق أحد أركان النجاة، أحد أركان النجاة. بل إن المؤمن لا يمكن أن يستقر في قلبه الإيمان إلا وأن يعبر عن ذاته بحركة دعوية نحو الآخرين.
4: نعم.
5: نعم. هي حقيقة. أما الدليل الثاني أوضح. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة.
4: نعم.
5: ومعنى بصيرة بالدليل المؤصل والتعليل. إذن الذي لا يدعو إلى الله لا يتبع رسول الله.
4: نعم.
5: والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله. والدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صار معنا دليلان قويان على أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف.
4: إذن الدعوة قسمين.
5: نعم.
4: القسم الأول فرض عين.
5: نعم.
4: ضمن حدود الإمكان.
5: نعم.
4: والقسم الثاني هو قسم خاص،
5: فرض كفاية.
4: نعم. فرض كفاية. تمام.
5: إلا أنه في مفارقة حادة أستاذ جميل، أنا أرى أنه ما من شيء يتذبذب بين أن يكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. ترقى وترقى وترقى حتى تقترب من صنعة الأنبياء، وتسقط وتسقط وتسقط حتى تغدو عملاً سخيفاً لا يثير أي اهتمام. متى ترقى؟
4: نعم.
5: ومتى تسقط؟ حينما تطبق ما تقول، وحينما تخلص فيما تقول، وحينما تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس، يمكن أن تكون عندئذ في دعوتك ترقى. أما حينما يتاجر الإنسان بالدعوة ويستخدم الدين كورقة رابحة بيده من أجل الدنيا، كقوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هنا المشكلة. يعني مرة في بلد إسلامي في إفريقيا، وضع صعب شرحه بالتفصيل، صدر قرار بإعدام عالم كبير. فجاءوا لهذا العالم بشيخ ليلقنه الشهادة.
4: نعم.
5: عالم كبير ترك تفسير كبير، فجاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة. فقال هذا العالم الجليل لهذا الشيخ، قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها.
4: سبحان الله.
5: فالفرق بين الدعوة التي على نهج الأنبياء وبين الدعوة الساقطة، بين أن تموت من أجلها وبين أن ترتزق بها، هذا هو الفرق. لذلك النقطة الدقيقة جدا أن الدعوة تتذبذب بين أن تكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة.
4: نعم.
5: إلا أنني أريد أن أضيف أن الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة الخالصة من خصائصها الاتباع. الاتباع، قل إنما أنا متبع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. من خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاتباع، ومن خصائص الدعوة إلى الذات الابتداع. ينبغي أن تبتدع حتى توهم الناس أنك جئت بجديد. والحقيقة لا جديد في الدين، الدين توقيفي، وإذا تجاوزنا فسمحنا لأنفسنا أن نسمي التجديد في الدين فلا يعني إلا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الدعوة إلى الله

0: وجحد مكانة الآخر وتسفيه الآخر. من خصائص الدعوة الخالصة إلى الله قبول النصيحة، ومن خصائص المنتفع بالدعوة ألا يقبلها. فصار في عنا دعوة خالصة متألقة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله أساسها المكاسب الدنيوية. فأستاذ جميل، يعني حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني ما في عمل أعظم من الدعوة. هذه خصوصية لهذا النبي الكريم، واصطنعتك لنفسي. يعني هو كلطيفة سأل واحد أحد الشيوخ كم الزكاة؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عجيب، كم دين فيه؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده.
1: سبحان الله،
0: هذا معنى واصطنعتك لنفسي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالدعوة إلى الذات هكذا، والدعوة إلى الله هكذا. فلذلك الدعوة إلى الذات لا تنجح، بينما الدعوة إلى الله الخالصة هي التي تستقطب. لذلك قالوا حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1، حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1. النقطة الدقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
0: وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعة صغيرة تسبب متاعب وخصومات وتنافس، وهذا حال بعض الجماعات الدينية المتنافسة التي تتراشق التهم. أما الانتماء الحقيقي انتماء إلى مجموع المؤمنين، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الإيمان أرقى أخوة. فقد ورد في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. يعني الذي أتمنى أن يكون واضحا، إن لم يكن انتماء الإنسان إلى مجموع المؤمنين فهناك مكاسب يحققها، فلذلك لا يريد أن يوزعها على الآخرين. أما حينما يكون العمل خالصا لوجه الله هذا طالب علم. يعني أنا أذكر كلمة قالها بعض الشيوخ عجبتني، قال له يا ابني ائت لي بإنسان من الملهى إلى المسجد، لا من مسجد إلى مسجد.
1: نعم.
0: يعني بطولتك أن تستطيع إقناع الطرف الآخر، أن تأخذ بيد الشاردين إلى الله عز وجل. والدعوة عمل عظيم، لأنه تدعو الناس إلى الله، تدعوهم إلى السعادة، تدعوهم إلى السكينة، إلى الاستقرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والآية التي بدأت بها هذا اللقاء الطيب قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومرة قابلت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وسألته سؤالا متعلقا بنصيحة يقدمها إلى الدعاة، فقال لي كلاما مختصرا جامعا مانعا، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. يعني الدعوة إلى الله الخالصة، والدعوة إلى الله الخالصة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرف الإخوة المؤمنون إلى دعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون.
1: للحديث بقية إن شاء الله فضيلة الدكتور، ولكن الوقت أدركنا. نشكر لكم أيها الإخوة حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما، سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل. انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا، وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة
فإن هذه النعم ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا، فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم، وهذه صفة العبد الكفور الجاحد. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الفضلاء الكرام، وهذه حلقة جديدة أبدأها مع سؤال يقول صاحبه: أعمل في مؤسسة تجارية تقول للزبون إذا تم تسديد ثمن البضاعة خلال شهر تأخذ حسم 3%، وإن تم الدفع خلال 3 أشهر فالحسم ينزل إلى 2%. يقول: هل هذه الطريقة جائزة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العقد في الحقيقة لا يجوز شرعا، والسبب جهالة الثمن، لأن من شروط صحة البيع معلومية الثمن وتحديده، فإذا كان الثمن مجهولا فسد العقد ويجب فسخه أو تعديل هذا البند. ثانيا، إذا كان الوعد بالحسم ملزما فيجب أن يكون معلوما من بداية العقد. النقطة الثالثة، يجب أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على تاريخ الدفع إذا كان الحسم معلوما وملزما، لا أن يجعل فيه وقتين أو أجلين وحسمين، لأنه عند ذلك يفسد العقد لجهالة الثمن. النقطة الرابعة أو الأخيرة، إذا تم الاتفاق على سعر السلعة في بداية العقد صح العقد، أما إذا جعل الثمن معلقا على الدفع بتاريخ معين يكون يعني بتاريخ معين يكون كذا وإلا يكون كذا، هذه جهالة تفضي إلى المنازعة، جهالة في الثمن أقصد، وهي مفسدة للعقد. فمدار صحة العقد هنا تحديد الثمن وتحديد وقت التسديد، والله تعالى أعلم. يقول: اشتريت سلعة من أحد التجار بأقل من سعر السوق، ثم فوجئت به يتصل بي يقول إنه أخطأ فالسعر أعلى من ذلك، ماذا أفعل؟ أقول: ليس من حق البائع أن يطالب المشتري بالفرق، لأن العقد تم على ثمن اتفقا عليه، وطالما أنه بالغ عاقل راشد فليس من حقه المطالبة بالزيادة إلا إذا رضي المشتري طبعا بفسخ العقد وتجديده بثمن جديد. والدليل على ما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة. يحض النبي صلى الله عليه وسلم هنا الزبون على أن يعود ببيعه وبعقده إذا كان البائع قد أخطأ، فإن فعل أقال الله عسرته يوم القيامة، لكن يحضه عليها من باب مكارم الأخلاق ليس من باب الإلزام، والله تعالى أعلم، لأن الصفقة الأولى أو العقد الأول كان كامل الشروط والأركان فيتحمل كل منهما مسؤولية عقده، لكن العودة لأن البائع أخطأ فيها أجر وفضل عظيم. في السؤال التالي يقول: أنا تاجر اتفقت مع زبون على سعر البضاعة، ثم قدمت له عرضا، هو إذا تجاوزت البضاعة كمية معينة أعطيته حسم 10% وإلا لا حسم له، وهو أحيانا يشتري مني بطريقة يستحق معها الحسم وأحيانا لا، يقول هل هذا حلال؟ أقول: إذا كان سعر السلعة متفقا عليه بين التاجر والتاجر، بين البائع والمشتري، واتفقا على أن الكمية إذا تجاوزت حدا معينا متفقا عليه محددا وواضحا فللمشتري عند ذلك حسم 10%، وإذا لم يتجاوز فلن يطالب، فلن يعني يستحق الحسم ولا يحق له أن يطالب بالحسم. أقول هذه يعني صيغة لا حرج فيها إن شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، والإسلام اشترط في العقود رضا الطرفين، كما في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فما دامت السلعة مباحة والتراضي قائم والربا منتفي في هذا العقد والجهالة غير موجودة، فالعقد صحيح إن شاء الله تعالى. في السؤال التالي: وكيل يريد أن يأخذ من موكله نسبة مئوية أجرة ما يفعل، يقول: هل هذا جائز؟ أقول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن يجب أن تكون الأجرة في عقد الإجارة معلومة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره، هذا كما عند البيهقي في السنن الكبرى. إذا لم تكن الأجرة معلومة فالعقد يكون فاسدا، طبعا يكون فاسدا يمكن تصحيحه، وإذا تم العمل وجب للأجير أجر المثل، وهكذا يصحح بأن يكون له أجر المثل. لكن يبقى الخلاف واردا، لأن أمثاله من الموظفين أو من الأجراء قد تختلف معاشاتهم ولو شيئا يسيرا، مما يوجب أو يستدعي الخلاف. والأفضل تحديد الأجرة قبل أن يبدأ بالعمل منعا لهذا الخلاف والنزاع والجهالة. ذهب الحنابلة إلى جواز الأجرة بنسبة مشاعة مما يعمل فيه الأجير عادة، مما يعمل فيه الأجير تشبيها بالمضاربة، ويكون هذا الأمر قد انتشر في المجتمع انتشارا كبيرا واسعا وتعرفه الناس ولم يفض إلى المنازعات، فلا حرج في الأخذ بقول السادة الحنابلة، وإن كان الأحوط الأخذ بقول الجمهور. والخلاصة: إما أن يكون للوكيل أجرة معلومة مسبقا تراضى عليها الطرفان، أو تكون نسبة مئوية من الربح إذا ارتضى كل منهما ذلك، ولا يجوز للوكيل أن يأخذ بحال شيئا من دون علم موكله، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: خصصت ما سيكون لي بعد موتي من التأمين لصالح ابنتي العاجزة دون سائر أخواتها، قالوا لي: هذا لا يجوز، فما رأيكم؟ أقول: عقود التأمين من العقود التي اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم قال بتحريمها كلها بجميع صورها، وبعضهم قال بجواز البعض دون الآخر، طبعا لوجود المقامرة فيها ولوجود الغرر. فعند من قال بحرمة عقود التأمين فإنه لا يستحق المؤمن أو ورثته إلا بمقدار ما اقتطع من مرتبه، ويكون هذا المال تركة يوزع بين الورثة بالقسمة الشرعية، والوصية منه لبعض الورثة لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة البالغون بعد وفاته دون القاصرين. أما عند من قال بجواز عقود التأمين فإن المال يكون بعد وفاته، بعد وفاة المؤمن، يكون للورثة جميعا، ولا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها جميع الورثة البالغين دون القاصرين. وعليه فإذا كان يريد أن يخصص هذه البنت أو يخص هذه البنت لوجود عاهة فيها، إذا أراد أن يخصها بشيء من ماله، فليكن هذا في حال الحياة لا بعد الممات، لأنه عند ذلك سيكون تصرف مالك بملكه، سيكون تصرف المالك المال بملكه، وهذا لا حرج فيه. أما بعد الوفاة فالمال يقسم وفق مقادير فرضها الشرع كما في أحكام المواريث، ويدخل المال في ملك الوارث رغما عنه، هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول: استذنت مبلغا من المال ورهنت في المقابل للأرض عنده ليضمن حقه، ثم طلبت أن أستأجر منه الأرض، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ أقول: الرهن جائز شرعا لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوضة. والرهن هو عقد توثيق للدين من أجل أن يضمن الدائن حقه، ولا يجوز للدائن أن ينتفع من العين المرهونة بدون أجر المثل، فإن انتفع من العين المرهونة بغير أجر أو بأجر رمزي دخله شيء من شبهة الربا. للقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، أما إذا انتفع من العين المرهونة بأجر المثل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، بشرط أن لا يكون العقدان في عقد واحد، فيجعل عقد الرهن لوحده من أجل توثيق حقه، وبعد ذلك يتفق مع الراهن على استئجار العين المرهونة بعقد جديد. فإذا أقرض الرجل إذن رجلا آخر قرضا حسنا ورهن الآخر الأرض عنده لضمان حقه، ثم جعل عقد إيجار على العين المرهونة بأجر المثل فلا حرج في ذلك. وتجر الملاحظة هنا أن الأجرة يجب أن تكون معلومة ومحددة لا نسبة، هذا الحكم عند جمهور الفقهاء حنفية ومالكية وشافعية. خالف الحنابلة وقالوا بجواز أن تكون الأجرة نسبة شائعة، وطبعا الخروج من الخلاف بين الفقهاء أولى. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
5: راية الحق
3: قد مضي،
4: وللمستقبل قد مضي.
2: خلي عدوك يولي،
3: معكم
4: فهاز.

0: صوت الحق،
1: صوت الحق، صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنان،
0: من لبنان.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا ضمن تغطية الميادين مفتوحة المتواصلة والمباشرة، وفيها بعد الرد الإيراني على العدوان الأمريكي على الأرك وما مثلته من اختبار عملي لمعادلات الردع التي أفرزتها المواجهة الكبرى، تشدد إيران على أهمية تعزيز قدراتها العسكرية بالاعتماد على خبرات وقدرات النخب المحلية كشرط أساسي للحفاظ على الردع الذي تشكل. وكان لافتا ما نشرته مجلة ميليتري واتش ماجازين عن جانب من كلفة مواجهة الضربات الإيرانية بعد حديثها عن استخدام الولايات المتحدة أكثر من 10% من مخزونها من صواريخ باتريوت لاعتراض الهجوم الإيراني الأخير على القواعد الأمريكية في الأردن. دوليا انتقلت تداعيات المواجهة إلى طاولة البحث في منظمة شانغهاي، حيث جددت دول المنظمة دعمها سيادة إيران ووحدة أراضيها ودعت إلى تسوية النزاع بالوسائل الدبلوماسية. إذن هذه العناوين نحيلها على النقاش في هذه التغطية، وقبل أن نبدأ بنقاشها نستعرض أبرز ما سجلناه، حيث أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله أن الاعتماد على القدرات المحلية ونخبة الشباب لتعزيز قدرات الدفاع في مجال الحرب الإلكترونية والسبرانية هو شرط أساسي لمواصلة الردع. وفي يوم الدفاع الجوي في إيران شدد عبد الله على أن توجيهات قائد الثورة والجمهورية الإسلامية للدفاع الجوي تشكل منارة واضحة لتطوير هذه القوة الاستراتيجية، مؤكدا وجوب التركيز على استراتيجيات الدفاع الهجومية وشبكات الدفاع المتكاملة والفعالة والديناميكية والاستباقية، وعلى ربط جميع طبقات الاستطلاع والرادار والصواريخ في شكل شبكة ذكية ومرنة لاعتراض وتحييد أي تهديد محتمل حتى في أكثر المواقع النائية. هذا وأكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الدفاع الجوي الإيراني قطع شوطا سريعا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن استمرار تطوير أنظمة الدفاع بالاعتماد على القدرات والخبرات المحلية. وشدد حاتمي على دور المتخصصين الإيرانيين في تعزيز قدرات الدفاع الجوي وتطوير منظوماته بما يدعم الجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية. هذا وكشفت مجلة ميليتري ووتش ماجازين أن الولايات المتحدة استخدمت للتو أكثر من 10% من صواريخ باتريوت الخاصة بها لإحباط ضربة إيرانية واحدة استهدفت قواعد أمريكية في الأردن ردا على قصف جزيرة لارك. وقالت المجلة أن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 80 صاروخ أرض جو من منظومة باتريوت كانت منصوبة في ألمانيا لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية. وتابع المجلة أنه تم إطلاق نحو 4 صواريخ باتريوت مقابل كل صاروخ إيراني، حيث تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 4 إلى 5 أضعاف تكلفة كل صاروخ باليستي إيراني استخدم في الهجوم، بما يعني فرض تكاليف باهظة على المدافعين. وختمت المجلة أنه خلافا للمزاعم الأمريكية بعدم وقوع أي أضرار في المنشآت من جراء الضربات الإيرانية، فقد أكدت صور أرضية وأخرى من الأقمار الاصطناعية ووقوع أضرار، ما زاد المخاوف بشأن محدودية فعالية صواريخ باتريوت. ينضم إلينا محلل ميدان شؤون السياسية والاستراتيجية زميل محمد فرج معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. محمد، ما نشرته مجلة ميليتري ووتش ماجازين حول الكلفة وما استخدم من صواريخ باتريوت بنحو 10% من مخزون الولايات المتحدة الأمريكية في رد الصواريخ أو محاولة اعتراض الصواريخ التي أطلقت ردا على العدوان على لارك، ما هي الخلاصة بالمعنى العسكري والاستراتيجي التي يمكن أن نخرج بها، لسيما بالنسبة لوضع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا ولسيما لجهة المخزونات الاعتراضية؟
1: تحية طيبة لك راميا للمشاهدين الكرام. نحن نقف إذن أمام دليل إضافي على تراجع الإمكانات والقدرات العسكرية الأمريكية وعلى انكشاف الحدود العليا لهذه الإمكانات. لأنه عندما نجري مقارنة في العقيدة العسكرية، في آلية التفكير العسكري على سبيل المثال، ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من امتلاك أمريكا من كل الميزانيات الضخمة وشركات السلاح، يمكن القول بأن هنالك اختلاف في منطق المعالجة المتعلق بالعقيدة العسكرية. أولا، الجمهورية الإسلامية في إيران كانت تعطي أولوية كبرى لكي يكون مجمل العملية الإنتاجية الصناعية فيما يتعلق بالقطاع العسكري أن تكون داخلية بالكامل. هذا أساس منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وجزء من أساسيات الأمن القومي الإيراني الذي لا يمكن التنازل عنه، وقد قدمت تضحيات كبرى في هذا السياق بالمناسبة. وجهدت إيران في اتجاه أن تتمكن من السيطرة على الفول برودكشن لايف سايكل للعملية العسكرية بشكل كامل. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، علقت ضمن المنطق الرأسمالي العولمي حتى في القطاع الحربي، وعلقت ضمن سبلاي تشين أو دائرة التوريد المتعلقة حتى فيما يتعلق بالإنتاج العسكري. كيف حدث ذلك؟ هي تحتاج مجموعة من الموارد والأدوات من الصين على سبيل المثال حتى في صناعة المسيرات، وهنا تكمن إشكالية بالنسبة لها. عنوان توطين الإنتاج هو عنوان كبير الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من أشباه الموصلات السيمي كوندكترز وصولا إلى القطاع العسكري ككل. توطين الإنتاج مطلب بات واضحا في فصول الوثائق الاستراتيجية، سواء استراتيجية الأمن القومي أو سواء وثيقة الدفاع الوطني. لذلك هذه إشكالية تسبب صراخ ونزاع وخلاف داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لربما هنا نذهب إلى ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر الآن تدفع ثمن تداعيات نقص الاستثمار في الجيش الذي استمر لسنوات طويلة. الآن بدنا نشاهد في الإعلام ما كانت تقوله الدراسات الأكاديمية المختلفة، وما كان البعض يعتبره تفاؤلا يعني بسبب كراهية الولايات المتحدة الأمريكية بسبب غطرستها وهيمنتها على العالم. الدراسات الأكاديمية في العالم كانت تقول بأن القاعدة الصناعية للإنتاج الحربي الأمريكي تراجعت وانخفضت على مستوى القوى العاملة من 3 مليون خلال الحرب الباردة إلى 1 مليون خلال هذه الفترة. مستوى إنتاج القذائف تقلص بما يقارب 5 مرات عن وقت خلال الحرب الباردة. لذلك نحن حقيقة أمام مشهد تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة استراتيجية على مستوى الإمكانات العسكرية كشفتها وسببتها إيران. يمكن القول أن عامل الانكشاف كان إيراني، وعامل التسبيب في هذه المواجهة التي لم يجرؤ عليها طرف آخر في العالم يمكن القول أنها وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه النقطة. جانب آخر في هذا السياق، المعادلة الكمية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما تهجس بمراكمة مؤشرات القوة الكمية. جاءت إيران وقالت الحلول الذكية هي التي تعمل وليست حلول مراكمة مؤشرات القوة الكمية. لذلك عندما نتحدث عن 10% من مخزون الباتريوت، هذا صحيح ضمن معادلة الحرب غير المتناظرة التي أسست لها إيران. بالمناسبة، ملاحظة أخيرة رامية، عندما نتحدث عن نسب نفاذ الصواريخ والقذائف، مراكز الدراسات الاستراتيجية مثل RUSI أو CSIS كانت تتحدث عن 50% باتريوت، 50% ثاد، 30% توماهوك. مؤخرا بدنا نرى مجموعة من التقارير من المواقع المختصة وأيضا من وسائل الإعلام تتحدث عن نسب أعلى، تتحدث عن نسبة 70% و80% من نفاذ المخزون الاستراتيجي. على سبيل المثال، باتريوت واحدة من التقارير التي نشرت مؤخرا بأن الرصيد كان ما يقارب 2300 والآن أصبح 700. إذن نتحدث عن نسبة أكثر بكثير من 70% من النفاذ. إشكالية التصنيع العسكري إشكالية حقيقية، ليست إشكالية واهمة، تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية. وإيران استطاعت أن تفرض واقع استراتيجي من خلال اعتمادها على مبادئ الحرب غير المتناظرة والحلول الذكية.
0: نعم، تبقى معنا زميلنا محمد فرج. خصوصا هذه الأرقام التي ذكرتها هي تخبر بالكثير، ونحاول من خلالها أن نفهم أين نحن وما الذي قد يحكم مسار المقبل. انضم إلينا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران السيد هادي محمد الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم معنا من جديد سيد هادي محمد. قد يلح السؤال في المقاربة والمقارنة في يوم الدفاع الجوي الإيراني وما استمعنا إليه من المسؤولين الإيرانيين الاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي وبالخبرات المحلية. ينقل تقرير ميليتري ووتش ماجازين عن أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت مخزون 10% من مخزونها من صواريخ باتريوت في محاولة اعتراض الصواريخ التي دكت القواعد الأمريكية في الأردن ردا على العدوان على لارك. ما هي الخلاصة التي نخرج بها بالمعنى العسكري والاستراتيجي بالنسبة لطهران في هذه المقاربة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك راميا ولمشاهدين الأعزاء. في الحقيقة هناك تقنيات خاصة في يعني إمكانية المناورة يعني في يعني هداية الذاتية عند الصاروخ يستطيع أن يناور يعني مقابل أي ذبذبات خاصة الذي ممكن يعني يصطدم بهذا الصواريخ. من الناحية الأخرى سرعة هذا الصواريخ يفوق سرعة الصواريخ المضادة، لا يستطيع أن يوصل بهذا الصواريخ، يعني يؤثر على حسابات التقنية عند المضادات الأرضية تجاه هذا الصواريخ. من ناحية يعني ثالثة هناك يعني برمجة بإمكانية يعني تغيير المسار بشكل دفعي حتى يعني يؤثر على محاسبات يعني رادارات الأرضية. الرادارات الأرضية يعني يحاسب حسب كل نقطة الذي ينصب هذا الرادارات يعطي إشارة لمنصة معينة حتى تطلق، وإذا ناورت هذا الصواريخ يؤثر على يعني هذا إشارات وضبضبات الإطلاق، وبهذا السبب يطلق عدد كبير من الصواريخ المضادة تجاه هذا. يعني هناك تصاوير مقابل صاروخ واحد هناك 6 صواريخ مضادة تطلق ولا يستطيع أن يصطدم ويقابل هذا الصواريخ الإيرانية.
0: ولكن هذا يعني كيف يمكن أن نسيله في تقييم الواقع الذي نحن فيه انطلاقا مما جرى يعني بين العدوان على لارك والرد الإيراني؟ كيف يمكن أن نخرج به كخلاصة حاكمة لهذا المسار أو محددة له من الزاوية الإيرانية بمعنى الخيارات العسكرية أو قواعد المرحلة الحالية؟
2: يعني هناك يعني اتجاه جديد في في في عقيدة العسكرية من قبل الجمهورية الإسلامية الذي أعلنت يعني بلسان سيد محسن رضاي وآخرين من مسؤولين العسكريين بأنه هناك تغيير ما طرأت على عقيدة العسكرية الجمهورية الإسلامية، يعني لإيجاد نوع ما من الردع يستطيع أن يرد على يعني عمل ما حتى بسيط برد

0: الدراسات بأن الردع العسكري الأردني شهد تراجعا كبيرا فيما بات دور الجيش هامشيا في المشهد العام بالتزامن مع مواجهة المملكة هجوما إيرانيا واسعا. وأشار المركز إلى أن عمان قدمت إجراءاتها العسكرية بوصفها دفاعية. وفق المركز تتجنب عمان شن ضربات انتقامية خشية التداعيات الداخلية والتصعيد الإيراني، معتبرا أن إسناد العمليات الهجومية إلى واشنطن قد يكون الخيار الأفضل للأردن. وخلص التقرير إلى أن عدم تحرك الملك عبد الله أدى إلى تآكل كبير في قدرة الأردن على الردع العسكري. نشر مركز كارينجي للسلام الدولي مقابلة مع الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشارلز فريمان، قال فيها إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على إيران أدت إلى كارثة استراتيجية غير مسبوقة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، داعيا الطرفين إلى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب وإعادة النظر جذريا في سياساتهما. كما أكد أن الحرب تركت إسرائيل عاجزة عمليا عن الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية، فيما جعلتها سيادتها في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان دولة منبوذة دوليا. وأشار فريمان خلال المقابلة إلى أن الحرب أضعفت القدرات العسكرية الأمريكية واستنزفت مخزونات الأسلحة الهجومية والدفاعية، ما سيؤثر على سياستها في أوكرانيا والمحيط الهادئ، ومؤكدا أن استعادة هذه القدرات ستحتاج إلى سنوات. وقال أيضا إن الحرب ألحقت ضررا كبيرا بسمعة الولايات المتحدة وثقة الحلفاء بها، مضيفا أن إيران باتت تمتلك فعليا سيطرة استراتيجية على مضيق هرمز، ورأى أن محاولات إخراج إيران من المضيق بالقصف فشلت لتلك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

0: حدثتكم في سنن الطوفان عن هذه القوانين، عن هذه السنن، حدثتكم عن هذه القواعد التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في التاريخ وتكررت.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: يا أبا غياث، إن الظلام الدامس في هذا الوادي يجعلنا نجهل أين نحن، وأخشى أن نضل طريقنا. أرى أن نستريح قليلا في مكاننا هذا حتى يذهب الليل ونتحرك مع خيوط الفجر.
1: معك حق يا أبا علقمة، ولكنني أخشى أن تهاجمنا الوحوش البرية الجائعة، فالذئاب والضباع والأفاعي تنتشر في هذا الوادي، ونحن لا نملك سلاحا ندافع به وندفع الأذى عنا وعن ناقتينا.
0: يا رجل توكل على الله ولا تخشى شيئا، وسأقوم بإشعال بعض الحطب الذي جمعناه في طريقنا، فالنار بإذن الله تمنع الوحوش من الاقتراب منا.
1: ونعم الرأي رأيك يا أبا علقمة.

الأمر، فلربما تكون إحدى القوافل يستريح رجالها في هذا المكان، وتكون الفرصة قد لاحت لي لأسلب ما أستطيع سلبه منها. هذا رزق بعثه الله لك يا أبا حنظل.

0: أيضا. هيا من؟ ما هذا؟
1: السيف على عنقك يا رجل، إذا نطقت بكلمة واحدة سأطيح برأسك، فالزم الصمت حتى لا يستيقظ صاحبك فأقتلكما معا. والآن سأربط يديك خلف ظهرك.

0: ما لك يا رجل؟ تأخذني هكذا؟ هل أصيب لسانك بالخرس فلا تتكلم أبدا؟ أبا غيث، الآن استطعت رؤيتك. أنت مكمم ومقيد اليدين والقدمين. ماذا حدث يا رجل؟ سأحل كمامتك وأفك قيودك في الحال، انتظر قليلا.
1: يا أبا علقمة، لقد هاجمنا قاطع طريق واستولى على أموالنا وبضاعتنا وناقتينا ولم يؤذنا.
0: يا ويلاه، لقد فقدنا كل ما نملك، فقدنا كل ما لدينا. ولكن كيف حدث هذا؟ ومن هذا اللص قاطع الطريق يا أبا غياث؟
1: العلم عند الله، لقد وضع سيفه على عنقي وهددني بالقتل إن نطقت بكلمة واحدة أو أتيت بأي حركة.
0: يا سبحان الله، لقد كنا نخشى الوحوش البرية فسلمنا منها، ولم نسلم من الوحوش البشرية الآدمية. يا لها من ليلة سوداء علينا.
1: الحمد لله، الحمد لله يا أبا علقمة أن اللص لم يقتلنا ولم يأخذ ناقتينا، وإلا ضعنا في هذا الوادي.

الآن إلى البلدة القريبة من هنا لأصلها عند الفجر وأبيع ما سرقته الليلة وما سرقته ليلة أمس من الرجل الذي قتلته عندما قاومني الليلة الماضية.

0: لقد وصلت مع آذان الفجر، سأعقل فرسي وأستريح بجانب جدار المسجد حتى تنتهي الصلاة ويخرج المصلون وأعرض عليهم ما سأبيعه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
0: تبا لك يا أبا حنظل، سرقت وقتلت وزنيت، أنى يغفر لي؟ أيغفر الله لي بعد كل هذا الفساد وهذه الذنوب؟
1: يا إخوة الإسلام، بعد أن أدينا صلاة الفجر بحمد الله سبحانه وتعالى، فدرسنا لهذا اليوم موضوعه قتل النفس وقطع الطريق، وهما من الكبائر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
0: ثكلتك أمك يا أبا حنظل، وكيف كنت غافلا عن هذا؟
1: وقال تعالى: في من يقطع الطريق ويفسد في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. فإن مجرد إخافة قاطع الطريق لأهل السبيل يكون قد ارتكب كبيرة، فكيف إذا أخذ أموالهم وإذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما غلبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذه في المحرمات؟
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، سأدخل المسجد وأتحدث إلى هذا الشيخ، عسى الله أن يهديني على يديه.
1: كان بحمد الله وفضله. هذا درسنا لهذا اليوم. أعانني الله وإياكم من كل شر، وأثابني وإياكم كل خير. اللهم آمين، اللهم آمين.
0: يا سيدي الشيخ، إنني غريب عن هنا، وسمعت حديثك الطيب وأنا بجوار المسجد، وكل ما ذكرته في الدرس من الكبائر والمحرمات قد ارتكبته بحق العباد وبحق نفسي، وكثر الذنوب ويئست من المغفرة، فهل يغفر لي؟
1: استغفر ربك يا أخي.
0: استغفر الله العظيم.
1: واقلع عن معصيتك، واندم على ما فاتك، واعزم على ألا تعود. لكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فأحسن الظن بربك الذي خلقك، ولا تيأس من رحمته، فهو سبحانه وتعالى القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. فلو كانت خطاياك بما يقارب مثل الأرض لغفرها الله لك، إلا أن تشرك به شيئا.

0: اقرأ. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء السائلين هب لنا منك يقين يا فرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفائي.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حدثتكم في سنن الطوفان عن هذه القوانين، عن هذه السنن، حدثتكم عن هذه القواعد التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في التاريخ وتكررت كثيرا، وحدثتكم في عدة حلقات أيضا عن الصبر وأهمية هذا الصبر وجزاء هذا الصبر العظيم. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان فيه منكوبين أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء، ونذكر أنفسنا ونذكرهم بالصبر، الصبر الجميل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لكن عندي هنا نصائح تتعلق بهذا الصبر. الصبر هو ليس وعظ، اصبر هي نعم فيه وعظ، لكن هناك شيء أكبر من الوعظ. هناك أمور من يعملها ستكون قدرة على الصبر مضاعفة. هذه الأمور نسميها ما يعين على الصبر. ما هي الأمور التي تعين الناس على الصبر؟ دعوني أحدثكم في هذه الحلقة عن هذه القواعد القرآنية التي تعين على هذا الأمر الرئيسي الذي بدونه لا يتحقق نصر، الصبر وما يعين على الصبر.
2: والفرض في الأحوال في القدس أمضي، للمهد غيث أعيد رمضان،
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة
1: الله. الصبر إذن ليس وعظ نعظه للناس، الصبر له أدواته، الصبر له وسائل، هناك أمور تعين على الصبر. دعوني في هذه الحلقة رسالة لإخواني وأخواتي الصابرين في كل مكان وبالذات في غزة وفلسطين، أوجه لهم رسالة من القرآن الكريم، ما هي الأمور التي ستعينهم على هذا الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر. فإذا أول أمر يعين على الصبر هو التقوى، التقوى، تقوى الله عز وجل، معرفة أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويرانا، وأن اليقين بأن الأجر عظيم لمن صبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن إذا صبرتم أنتم الذين سترثوا الأرض، أنتم الذين ستنتصروا في الدنيا قبل الآخرة، لكن الطريق شاق والطريق مؤلم وهو كله أشواك، لكن نتيجته النجاح في الدنيا والمعالي في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى مما يعين على الصبر كذلك الاستعانة بالله دوما. الإنسان ما يتوكل على نفسه، أنا صابر أنا ثابت أنا، لا، وإنما أنا صابر بعون الله، أنا ثابت بإذن الله، بتوفيق الله، بتوجيه الله، بإعانة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فيعطينا الرسالة أن إذا صبرت أنا سأكون معكم، فاستعينوا بالله عز وجل. ولذلك كان من كلام الصالحين تجاه من آذاهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن الاستعانة بالله، التوكل على الله، عدم الاعتماد على النفس، توجيه كل طاقتنا، أننا كبشر لا نملك شيئا والملك كله لله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين على الصبر الاقتداء بالعظماء، أن هذا هو منهج العظماء. يحدثنا القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن هذا هو طريق العظماء، طريق الأنبياء عليهم السلام. فأنتم عندما تسيروا في هذا الطريق أنتم لستم وحدكم، أنتم تكملوا هذه المسيرة العظيمة من الأنبياء عليهم السلام. وكذلك نجد هذا التوجيه للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حتى نقتدي به، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الأعظم: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن يصبر فهو يسير على منهج محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومما يعين على الصبر الدعاء المستمر بأن يفرغ الله علينا الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا. أنتم تخيلين كلمة أفرغ يعني ماذا؟ يعني مثل ما واحد ماخذ إناء ماء ويصب صب، هذا الإفراغ. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه أنه يصب علينا هذا الصبر، لأن أحيانا الصبر صعب، صعب جدا، فيحتاج هذا الثبات من عند الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالدعاء المستمر لله عز وجل. وأخيرا لا تستعجلوا. شوفوا اللي يصبر ويقول متى نصر الله، طولنا، هذا ما هو صابر. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم الأنبياء الخمسة الكبار، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ممنوع الاستعجال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. فإذا هذه معاني ستعين على الصبر. وأختمها بمعنى رئيسي: قد لا ينجح الإنسان في الدنيا. أهل الأخدود الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى قتلوا وحرقوا، هل انتصروا في الدنيا؟ ما انتصروا في الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة البروج يحدثنا أن هم الذين انتصروا فعلا، وأعداءهم هم الذين انهزموا. لأن احنا معاييرنا ليست معايير الدنيا، لأن الدنيا هي ليست النهاية، وإنما يوم القيامة ستأتي العاقبة للمتقين. اصبروا ولكم كل هذه الجزاءات، واستعينوا بكل هذه الأدوات. ووعدنا عند الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فنستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. وفي وافى ربيع ما زلنا نكمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا في دروس سابقة عن مأكله ومشربه وفراشه صلى الله عليه وسلم. وأما نكاحه صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدنيا أمورا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه ويحسن التعامل معهم ويعطيهم حقوقهن من الإتيان. وهذا النموذج الحقيقي لهذا الحلال الذي يجب أن يشيع في الناس. إن أكبر مصائب الأمم اليوم هي في اللوثة الجنسية التي تعاني منها كثير من البيوت. فعندما تضيق أمامنا دائرة الحلال، تتسع أمامنا دائرة الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، إنما هو يتعامل بفطرة الآدمي، فهو بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد منا أن نتحبب إلى أهلنا، وأن نمارس حياتنا بالحلال، وأن نأتي أهلنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وليس في ذلك ما يعيب النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يخجل أو يحاول أن يستحي من ذكر هذه المسائل، وهي مبسوطة في كتب الفقه، وقد أفرد لها الإمام البخاري كتابا سماه كتاب النكاح. وقد تعلمنا في ذلك في كتب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شيء، بل كانت أكثر الأحاديث التي تروي عن العلاقة بين الرجل وزوجته هي أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تحدثنا عن هذه العلاقة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار يحتويه الحياء وفي إطار مهذب. فكانت تقول رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فيفضي لي وأفضي له. وكانت تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع أهله، وكان أول ما يدخل يسلم ثم يقبل صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي أصحابه ويقول: لا يقعن أحدكم على زوجه كما تقع البهيمة، ليكن بينهما القبلة والكلام. يتحبب الرجل إلى زوجته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن تعامل الزوجة معاملة فيها احتقار أو أذى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضربن أحدكم زوجه كما يضرب البعير، فلعله أن يأتيها من آخر الليل. لا يتناسق ولا يتناسب هذه المعاملة الخشنة مع إتيان المرأة في آخر الليل، بل ينبغي أن يعامل بالرفق وبالكلمة الطيبة وبالحسنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الناس بأربع: بالسماحة والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل وهن 11. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، رواه البخاري. وعن طاووس ومجاهد أعطي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا في الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم من قوته أنه كان يجامع صلى الله عليه وسلم على الجوع، وكانت العرب تمدح الرجل الذي يأتي أهله على الجوع وتعتبر أن ذلك قوة فيه. وروى ابن سعيد عن مجاهد قال: قوة 40 رجلا كل رجل من أهل الجنة. الله أكبر. وعند أحمد وغيره من حديث زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة. وعن صفوان بن سليم مرفوعا: أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في الجماع وأعطي الكثير منه، أبيح له عدد من الحرائر ما لم يبح لغيره. قال ابن عباس: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، يشير إليه صلى الله عليه وسلم. هذه سيرته في نكاحه صلى الله عليه وسلم. وأما نومه عليه الصلاة والسلام فكان ينام أول الليل ويستيقظ في أول الصف الثاني، فيقوم فيستاك، أي يستخدم السواك، ويتوضأ، ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن ذاكرا لله تعالى حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البطن من الطعام والشراب. وكان عليه الصلاة والسلام ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنطع الجلد. وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه، والمسح فراش خشن صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أخذ مضجعه وضع كفه تحت خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي رواية: يوم تجمع عبادك. يضع كفه تحت خده الأيمن ويقول هذا الدعاء: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقال أبو قتادة: كان عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وقالت عائشة، وهذا الذي يهمنا في هذه المسألة أن نتفهم هذا الأدب في كيفية حصول نومه صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وقال أنس رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه الترمذي. وقد كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه موصول بالله، قلبه ذاكرة لله، قلبه منشغلة بمولاه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا من حديث عائشة قال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت له: أتنام قبل أن توتر؟ فكان يقول لها: تنام عيناي ولا ينام قلبي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث استعرضنا في حلقات سابقة شيئا من أكله وشرابه صلى الله عليه وسلم، وفراشه، وسيرته في النكاح، ونومه صلى الله عليه وسلم وأذكاره، إلى أن نتقدم إن شاء الله في درس قادم لنتكلم في بقية معجزاته وآثاره وشمائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى دائما أمامنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. جيد أن نتعرف على طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه ومنامه وحسن ملاطفته لأهله، وإذا فعلنا ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبنا شيئا من سنته الطاهرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا يا كريم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وابعثنا على شريعته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده اليمنى المبارك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. إلهي وسيدي ومولاي، نسألك ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفع البلاء عن أمة محمد. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، والأمر من قبل ومن بعد إليك. نسألك اللهم أن تتحنن علينا يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن التعذيب الذي كان يتعرض إليه المسلمين في مكة، وقلنا إنهم كيف كانوا يعذبوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية قريش راحت لأبو طالب وكلمته بالذوق وقالت له يعني شوف كيف بيسفه آراءنا ويعيب ديننا، فردهم ردا جميلا. لما شافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو، راحوا الآن بطريقة أقوى وأقسى، فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلا فينا، وإنا قد استنهاك من ابن أخيك، قلنا لك خلي ابن أخيك ابعد عننا، فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله. الآن ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، أرسل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. صار يبكي فولى. لما راح نادى أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، قريش ما حتاخذ أبدا مني شيء. رجعت قريش مرة تانية، شافت إنه الأمر ما انتهى والرسول صلى الله عليه وسلم ماضي في عمله، وعرفت إنه أبو طالب أبى إنه يخذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكيد حيفارقهم ويعاديهم. راحوا له الآن طريقة ثانية، قالوا طريقة البدل، جابوا له واحد من أولادهم اسمه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، قالوا له يا أبا طالب هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، هذا أحسن واحد وأجمل واحد عندنا، خذوا فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، ودين ابن أخوك اللي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامك ونقتله، نعطيك واحد بواحد بدل ببدل. قال لهم أبو طالب والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. قال له المطعم ابن عدي، قال له والله يا أبا طالب قومك خلاص أعطوك وحاولوا قدر الإمكان إنهم يخلصوك من اللي شي تكره، وإنت من تراضي تقبل منهم شيء. فقال لهم والله ما أنصفتموني ولكنكم أجمعتم إنكم تخذلوني والظاهر القوم علي، سووا اللي تبغوه ما أنا أستمع لكم شيء. قريش لقت إنها فشلت في المفاوضات وما وفقت في إقناع أبو طالب إنه يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكف عن الدعوة. الآن قررت تختار سبيل حاولت تتجنبه من أول عشان كانت خايفة إيش التبعات اللي حتصير. قررت إنها تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن إيذاءهم حيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كانت تبغى تسوي كده، كانت تحترم الرسول وتتعاظمه من يوم ما ظهرت الدعوة، لكن الآن الغطرسة عند قريش زادت فبدأت تمد يد الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت سخرية، استهزاء، تشويه، تلبيس، تشويش، كلها الآن باعتداء. مين المقدمة؟ أول واحد فيهم أبو لهب. هذا أبو لهب كان أحد رؤوس بني هاشم وما كان يخاف اللي خافوا الآخرين، لأنه هو يعتبر عم الرسول، فلو سوى فيه شيء ما حيسووا له أي حاجة بنو هاشم.
فاكرين قلنا في الحلقة اللي قبلها لما رموا سلى الجزور؟ طيب فبدأوا الآن يأذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يسوي؟ إيش الأشياء اللي عملها أبو لهب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فاكرين لما قلنا قال تبا لك، هذا أبو لهب كان أولاده عتبة وعتيبة كانوا متزوجين بنات الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. أول شيء سواه يعني شوف سبحان العظيم لما إنسان يؤذى في بناته أمر أولاده إنهم يطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم طلقوهم الاثنين. ليه؟ حتى يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله الابن الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب قال إيه وراح لقريش وراح للمشركين وقال لهم محمد صار أبتر. أبتر يعني ما عنده أولاد، وزي ما قلنا كان لما يمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق وكان يضرب بالحجر، تخيلوا عمه يضرب بالحجر حتى يدمي عقباه اللي هو الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجة أبو لهب أم جميل هذه أروى بنت حرب بنت أمية أخت أبو سفيان زي زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل الشوك وتحطه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه لي في الليل، وكانت امرأة صليطة لسانها ما يسكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده وصفها القرآن بحمالة الحطب. أقول لكم شيء جميل، قصة جميلة، لما سمعت اللي نزل فيها وفي زوجها من القرآن طيب اللي هو وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جيدها يعني عنقها حبل من نار. النساء عادة تلبس في عنقها القلادات، هذه حتاخذ من نار. إيش سوت؟ راحت للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الكعبة عند الكعبة مع أبو بكر الصديق، وفي يدها جابت حجارة فيها مجموعة في يدها، فلما وقفت عليهم دحين أبا أقول لكم شيء وشوف الشيء الغريب اللي صار. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالسين الاثنين جنب بعض، وجاءت أم جميل بيدها الحجارة فوقفت ما هي شايفة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ما هي شايفة واقفة قدام أبو بكر، فصارت تقول له بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال لها أبو بكر لا ورب هذه البنية اللي هي الكعبة. طيب فقالت له فين صاحبك هذا أفينه؟ قال لها قالت ترى أنا شاعرة، وحتى قالت شعر. إيش الشعر؟ قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فبدأت تزب، قالت له شوف لو شفته أنا حرميه بهذه الحجارة، وراحت. لما انصرفت أبو بكر انتفت للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أما رأتك؟ يعني أنت جنبي قاعد. قال له ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني، ما شافته سبحان الله.

دا يتكلم عليكم ودا يتكلم عليكم ودا يأشر عليكم، كيف إحساسكم؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عشان تعب يوصل لنا هذا الدين وإحنا المفروض كيف نزيد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان لما يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به. من ضمن الأشياء اللي قالها أبو لهب إنه قرر في يوم من الأيام إنه لما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد حيجي ويطأ على عنقه. غدا سنعرف ماذا حدث لأبو لهب عندما قرر أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية لأصحاب الذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء. هدية النهاردة لحظات عمل بسيط بيغفر للإنسان ذنوبه حتى لو كان ما يقدرش يعدها من كتر هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من أشهر الأحاديث، قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. عارف معنى الكلام؟ عارف يعني إيه زبد البحر؟ العرب زمان يا جماعة البحر بالنسبة لهم كان مخلوق كبير، وإحنا كمان أنت بتبص للبحر ما تجيبش آخر. وبيعلو مياه البحر فوقها كده بيبقى فيه رغاوي، الرغاوي دي قد مية البحر، وإنت لو بصيت للبحر هتلاقي نفسك عينيك ما تجيبش آخر البحر ده. ولما النبي يقارن ذنوب إنسان بالبحر، ده معناه أن الإنسان لو بص على ذنوبه عينيه ما تجيبش آخر الذنوب. نظرات كتيرة حرام، ألفاظ كتيرة حرام، خطوات كتيرة لأماكن حرام، صلوات اتنست، وأيام الإنسان عاش فيها غافل عن رب العالمين، ورب العالمين بيغرقه بالنعم والعطايا والهدايا. كل ده هيروح وهيغفر وهيعفو عنه رب العالمين في 4-5 دقائق بتقول فيهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومع مغفرة الذنوب الإنسان بتكشف عنه هموم كتيرة، لأن ربنا في القرآن بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جزء كبير من الضنك اللي الإنسان عايش فيه في الدنيا بسبب ذنوب هو بيعملها. فلازم يبقى عارف كويس إن الأحزان اللي الإنسان بيعيش نفسه فيها تحتاج توبة لرب العالمين ورجوع لربنا في ثواني بسبحان الله وبحمده 100 مرة. ولكن الجوارح اللي عصت أيام كتيرة واستمتعت أيام كتيرة، ليه ربنا بيغفر لنا بالذكر ده بالذات؟ أقولك ليه؟ لأن ربنا عايزك تكرر المعنى ده سبحان الله وبحمده. وكلما تكرر المعنى ده على اللسان والقلب، كلما استقرت علاقة الإنسان بربنا، والإنسان اتعلق جدا وحب ربنا. سبحان الله يعني يا ربي أنت تنزهت عن أن تفعل الخطأ، تنزهت يعني أنت أرفع وأرقى يا رب العالمين وأكمل من أن يصدر منك فعل خطأ. ده معنى سبحان الله، أن تنزه رب العالمين عن الخطأ أو التقصير أو التأخير أو عدم الحكمة، أنت كامل يا رب. وبحمده يعني الحمد لله على كل أفعالك. عايزك تتأمل معايا كده، كل يوم بتقول يا رب انت ما بتغلطش، الحمد لله على كل حاجة بتعملها. يا رب انت ما بتتأخرش عني في أي حاجة، الحمد لله على اللي بتقدمه أو على الحاجة اللي أنا افتكرتها اتأخرت، لا هي متأخرتش. يا رب انت سبحانك وتعالى ما فيش حاجة بتتعمل من غير حكمة، أنا راضي بيك يا رب وبأفعالك. تخيل كل يوم انت بتقول الكلام ده كل يوم 100 مرة حتى تستقر هذه المعاني، أنا راضي عنك وعن أفعالك يا من لا تخطئ يا رب العالمين. ساعتها الإنسان سيشعر بالسكينة في السراء والضراء، هيشعر بالحب سواء ربنا استجاب دعوته أو شوية الدعوة دي كان الإنسان فاكر إن فيها خير وكان فيها شر فربنا اداله حاجة تانية بدلها. لكن الإنسان زي الطفل عايز الحلوى وممكن الحلوى تكون مضرة على صحته، ساعتها تستقر بكلمة سبحان الله وبحمده، قولها 100 مرة تغفر خطاياك وتستقر في علاقتك وتتعلق برب العالمين. وكل ده هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا الدكتور مصطفى حسن. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هدى هدى فاضي بعد شوي؟
1: بس أخلص أساعد خالته بشغل المطبخ، بفضلك بعدين يوم اللول.
0: في كم مسألة بالمساق بدي منك تساعديني فيهم، والله إنهم صعبين كتير.
1: لتكون نظريت في تغارس والعامل المشترك، ولا ليكون كرايمر.
0: وانتي شو عرفك؟
1: قلبي دليلي، أغلب البنات سألوني عنها.
0: مين قدك؟ انتي أولى على الدفعة وامتياز كمان يا عم.
1: ربنا ما يضيع تعب حد، ويلا انتي مش ضايلك كتير وتصير امتياز. شد حيلك وأنا هيني هان عشان أساعدك.
0: طيب أنا رح أعمل شاي وبنعنع كمان عشان نركز.
1: ورح أعلمك كمان كيف تعمل الحلويات.
0: جد؟ ورح أصير شاطرة كمان في المطبخ مثلك؟
1: لا، وأشطر مني كمان.
0: أكيد طبعا، ما تعليم الشيف هدى.

0: يرضى عليك يا أبو فارس، اليوم ضروري تجيب لي معك رطلين كوسة وكيلو ورق عنب.
1: حاضر، بس ليش كل هدول؟ مش شايفة إنه كتير؟
0: يا أبو فارس، أختي أم عمر اليوم جاية تزورنا ومن مسافة بعيدة، وانت عارف الظروف اللي مرت فيها.
1: حاضر يا أم فارس، إن شاء الله إن شاء الله كل شي بيصير زي ما بدك.
0: وما تنسى باقي الخضار.
1: حاضر يا أم فارس، على راسي. أم فارس.
0: أيوة أبو فارس.
1: بعينك الله، اسألي هدى، يمكن لازمها إشي من السوق أو بدها غرض حاجة، اسألي لي إياها.
0: مش بتقول؟ إيش يعني بده يلزمها؟ ما هي ماكلة شاربة عايشة حياتها بالطول وبالعرض معنا، أكم طبخة بدنا نطبخ يعني؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي أنت بدك تخسر إشي لما تسأليها؟ والله ما فيها إشي، اسألي هالبنت.
0: فلتك من هالكلام. أهم إشي يا أبو فارس تنساش تجيب الليمون والبقدونس، وأهم إشي اللحمة تكون مفرومة منيح.
1: حاضر يا أبو فارس، بصل وليمون ولحمة مفرومة وتكون كويس مفرومة، غيره؟
0: والبصل، البصل صحيح.
1: حاضر، والبصل.
0: وتنساش هيك تستصلح بالفاكهة.
1: حاضر يا أبو فارس، وبدي استصلح في الفاكهة. أبو فارس.
0: أيوة يا أبو فارس.
1: بدكيش فراولة كمان؟
0: والله إني كويسة بالسوق، هات معك وكتر، خليني أعمل مربى فراولة.
1: اوف مالك يا ام فارس، انت كنك مش بعقلك؟ اللي طلبتيه هذا كله مين بده يعمله؟ مين بده يقوم بالشغل هذا كله؟
0: مالك مستقل فينا، انا وهدى ولا طبعا.
1: راكنه يعني. حاضر حاضر، يا بركه الدار ونورتها.
0: روح روح تسهل، روح.

0: كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا ماما؟
1: أنا كويسة الحمد لله. أنت اللي كيفك؟ طمنيني عنك.
2: طمنيني عليك يا أختي، إن شاء الله أحسن.
0: كويسة الحمد لله.
2: وكيف صفية الصغيرة؟
0: بتقول مشتاقة لخاله.
2: نوليني إياه، نوليني إياه، ما شاء الله يا أختي عليها. يا ناس كل سنة كل سنة ناس.
0: بدخل، بدك تضلك واقف على الباب.
2: معلش أجيت أوصل أمي، قلت أنزل وأسلم عليك. مستعجل يا أختي، ديري بالك على حالك.
1: الله معك يا محمد، وتنساش يا ماما تيجي تاخدني كمان ساعة.
2: حاضر يا أمي، ولا يهمني.
0: تفضلي يا ماما، تفضلي.

0: يا آلاء يا آلاء.
1: أيوة يا ماما. أيوة مالك بتنادي؟
0: روحي نادي على ست الحسن والدلال، اتشرفنا بالمطبخ.
1: أوه. علينا محاضرة أنا وهي، وبدنا نطلع سوا، والمطبخ رتبناه، والبيت زبطناه. إيش ضايل؟ إيش ضايل بس؟
0: والله بدكم تطلعوا أنتوا التنتين؟ ومين بده يساعدني بشغل المطبخ المتلتل؟
1: يا ماما يا ماما طولي بالك على هدى، والله بعرف انك بتلمحي عليها وبتلحني لك من الصبح. امبارح اجت امها عليها وما خليتيها تقعد معاها فوق بشقتها، ايش كمان بدك منها؟
0: لان شقتها رح يسكن فيها الباشا احمد بس يرجع لي بالسلامة من السفر.
1: كمان رح تاخدي شقتها؟
0: ليش لا، تقعد عندي هان، هاي بيتنا واسع والله مكتر الوسع.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا ماما هذه شقة فارس. فارس
0: اسمعي، الشقة لأحمد صارت، أنا قررت وخلص الكلام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا ماما، الساعة 10 هالقيت وتأخرنا كتير على محاضرتنا، عنا محاضرة ساعة واحدة بس، حنغيب أنا وهدى نروح نحضرها ونجيكي طيارة. لا تعبي حالك بشغل البيت، بس نيجي بنشتغله كله عنك.
0: طيب نفسي تتعدلي بالأكل زي ما أنت معدلة بالحكي اللي على الفاضي.
1: بس أتزوج بوعدك أتعدل، ولا يهمك يا ست الكل، كل يوم رح أجي أتغدى عندك.
0: كملت والله كملت. شوفي هدى كيف شاطرة وبتطبخ وبتسمع الكلمة، قد ما عصب عليها عمرها شكت أو سمعت من حدا إنها برمت أو شكت لأهلها. آخ منك يا ألاء.
1: يا هادي يا رب يا هادي، الله يا شيخ يوفق لنصفق.

0: ألو السلام عليكم. يا هدى طمنيني يا ماما، كيف الامتحان؟
1: امتحان سهل الحمد لله، مع اني كنت خايفة منه بس الحمد لله طلع سهل.
0: ربنا يوفقك ويعلي مراتبك كمان وكمان. اسمعي، اليوم طبخت مفتول وحسبت حسابك يا ماما، بعدته مع محمد اخوك شوي وبصلك ويمكن وصلك.

0: ايديك يا غالية.
1: يلا سلام يا ماما.
2: خذي يا هدى، خذي هذا من أخوك محمد.
1: هذا يا خالته مفتول من ماما، عملته حاسبة حسابنا فيه.
2: شلي شلي من قدامي. إيش هذا؟ إف مش طايقة ريحته. قومي قومي شلي شلي.
3: إيش هالريحة الحلوة، والله باين عليه زاكي. استني استني يا هدى، بدي أجي معك على المطبخ، خليني أدوق منه معلقة. والله إنه كتير جاي عبالي وخاصة بهيك أجواء.
2: اسمعي هدى، تخليش أهلك تاني مرة يبعتولنا أكل هان على البيت. عنا أكل كتير والحمد لله.

0: حاسس ان هدى مش مبسوطه، مش مرتاحه.
1: ايه وانت شو عارفك يا ابو حسيس؟
0: اخت هدى انا بحس فيها وبعرفها لما تكون متضايقه او فرحانه او زعلانه. انا لازم اجيبها تانيها.
1: والله احنا مصدقنا ترجع على بيتها. هل انت بدك تعملي فيها ابو الاحاسيس وترجع لي اياها تاني؟ اي والله البيت يا محمد يدوب مكفينا.
0: ايش يعني وداد؟ ذاكره وانا خاطبك كنت اقول لك انت الوحيده في حياتي. ليش؟ لان انسان مفلس معيش ولا النكلة. وقلت لك يا وداد وضعي واحد اثنين ثلاثه، وقلت لي انت بالحرف الواحد امك وابوك في عينيا التنتين، صح ولا لا يا وداد؟
1: صح يا محمد، انا قلت لك امك وابوك بعينيا، بس هادي اختك، واختك ارمله الها حق عند اهل زوجها والها بيتها والها راتبها، انا شو دخلني اتحملها؟
0: وداد انا باجي مطحون طحن من الشغل، ملعون سلسفيل سلسفيلي. ايش في دق دق دق؟ قومي اعملي لي قهوه مره. الله يمرر عيشتك.

0: وبعدين يا ابو محمد هدى خدامة طول الوقت بتخدم فيهم ومتحملة وطول الوقت بتنظف من شو؟ من ورا سلفها.
1: يعني ايش نعمل المشاكل النسوين؟ حكيت لها ترجع تسكن عنا ما بدهاش.
0: والله حيرني امرها كتير، وجهها اصفر مثل الليمونة وضعفانة كتير، يا دوب تلاحق شغل حماتها.
1: عارفة يا محمد، لو اضمن من كل اللي بيجوها بتقدمولها واحد فيهم مناسب لازوجها.
0: شو؟ وفكرك هدى بتوافق؟ ما بتوافق وما تخلينا نفتح السيرة من أساسها قدامها.
1: البنت لسه صغيرة يا محمد، مش أرحملها من العذاب هذا؟
0: أنا عارفة ربنا يقدم اللي فيه الخير.

0: صفية تعبانة وكتير يا عم، مش عارفة إيش أعمل لها.
1: إيش؟ طيب جهزوها جهزوها جهزوها، خلينا ناخذها على المستشفى. الله يستر يا رب.
0: البنت جاهزة، هتصل على أخويا محمد يجي بالسيارة.
1: يلا يلا يلا بسرعة.
0: أنا رايحة ألبس العباية مسافة ما هو يجي.
2: ألو. وعليكم السلام يا هدى، خير؟
0: خير خير، بس صفية تعبانة وكتير، تعال عشان توصلنا على المستشفى يا محمد.
2: ماشي ماشي ولا يهمك، مسافة الطريق.
3: ما أنا قلت البنت بردانة عشان هيك سخنت.
4: بلشت مفارس. يا ماما اهدي يا ماما، الأطفال طبيعي بهذا الوقت بيمرضوا كتير، مالك شتا الدنيا؟
3: لا يا حبيبتي، بس هدول بنات هالأيام هي إمها فاضية طول نهارها ويطالعة عالمة الزرة.
4: طيب يا ماما اهدي هالقيت، خليهم يوصلوا المشفى ونشوف شو بده يصير، وخلي هاليوم يمضى على خير.
3: والله وكبرتي يا ألاء وصرتي بالجامعة، والجامعة علمتك كيف تجاوبي أمك.
4: حقك عراسي من فوق يا ست الكل، خلص سامحيني.
3: آخ منها هدى ومن عمايلها، من الأول مش مأمنالها، عملت التوكيل عند أهلها.
4: يا ماما والله الكلام ما هو وقته، خلينا نشوف صفية شو بده يصير فيها في الأول، بعدين التوكيل بابا اللي عمله، والله حرام تظلميها.
3: وليش الست هاني بتخلي أخوها اللي يقبض راتب الشهيد؟ بدك مني أأمن عليها على بنتنا؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نعود إلى القراءة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث في تراجم أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصحبة يا أخوان أحيانا تكون صحبة مادية، يعني أنت تجالس الإنسان، أنت تآكل هذا الإنسان، أنت تمازح هذا الإنسان، وأحيانا تكون صحبة فكرية عقلية، تقرأ عنه، تترجم له، تدرس سيرته، تراجع أعماله. هذه صحبة فكرية. مفيد جدا أن تكونوا دائما تجتهدوا أن تصحبوا الكبار حتى يأخذوكم إلى حيثهم، سواء في صحبتكم المادية أو في صحبتكم الفكرية. غير مفيد، مؤذي أن تقرأ في تراجم الناس الدون، في تراجم الناس الهمل. غير مفيد أن تتابع أخبار الناس الذين لا قيمة لهم في هذه الحياة، لأنه يخشى من كثرة الصحبة أن يعلق قلبك بواحد فتذهب حيث هو، وإنما صاحب الكبار، صاحب الأولياء، صاحب الفقهاء، صاحب العلماء، صاحب العباقرة، فيأخذونك إلى حيثهم. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة والذي يترجم لأولياء الأمة، والهدف أن تصير أنت وليا من الأولياء. ولازم يا أخوان، لازم قبل ما تموت لازم تصير ولي، وإلا ليش؟ يعني كيف صار الشيخ محي الدين الشيخ محي الدين؟ يعني هو ولد من بطن أمه هيك، هو عمل فصار. كيف الشيخ صار الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يعني لإمتى نضلنا نقول إنه هو الولي وهو الولي؟ طيب إمتى أنت بدك تصير الولي والناس يتحدثون بك؟ بعيدا عن تحدث الناس، بس أنت بين يدي الله تعالى تكون من أوليائه. والحقيقة يا شباب يا رجال، إذا واحدنا مات ولم يبلغ درجة الولاية، يعني يا حصرتي على هالعيشة اللي عاشها. ليش عاش؟ علما أن الولاية ميسورة، مع صعوبتها بس هي ميسورة ممكنة. والولي ليس إنسانا قابعا في محراب مسجد، ولا واقفا على منبر مسجد، ولا معتزلا الخلق. الولي كما تسمعون نحن نقرأ في تراجمهم، الولي أحيانا يكون تاجرا، وأحيانا يكون صانعا، وأحيانا يكون خابزا، وأحيانا يكون شابا، وأحيانا يكون رجلا، وأحيانا يكون متزوجا، وأحيانا يكون أعزبا، وأحيانا يكون امرأة. ما كن حيث ما كنت، بس اضبط أمورا ثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدها أنت من الأولياء. بس هدول الثلاثة ركزهم. قلت لكم مرارا، إذا بدك تسجل ابنك أخوك مدرسة الابتدائي صف أول، بدك خمس وراء، خمسة أشياء تجيبها يا رجل. مشان تصير ولي بدك ثلاث شغلات بس. الأمر ليس مستحيلا، هو بين يديك، بس عليك أن تبذل له شيئا. هذه الثلاثة إذا أتقنتها أنت دخلت في مدارج الأولياء. ثم هم الأولياء رتب كمان، كلما اجتهدت أكثر كلما علت رتبتك. بس لابد لابد، والدليل أن هذه الثلاثة تعطيك مرتبة الولاية، قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هذون أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن بفضل الله، بفضل الله يا أخوان جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك تضبط وكانوا يتقون، تضبط يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرائض يا سنن، والمنهيات محرمات. ترك الحرام، ركز الفرائض، أدي السنن، أنت صرت من الأولياء. فنحن نقرأ في سير الأولياء لنمشي مشيهم ونحذو حذوهم. عبد الله ابن عون يكنى أبا عون، قال بكار: كان ابن عون، كان عبد الله ابن عون مشغولا بنفسه،
وكان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى، يعني الضحى، ثم أقبل على أصحابه، وما رأيته شاتما أحدا قط، ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هل هذه من صفات الأولياء؟ مشغولا بنفسه. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود يقول: كتبت 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت لكم في كتابي سنن أبي داود 4,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا كاتب 500,000 ووضعت في كتابي 4,000، وترى يكفي المسلم منها 4. واحد منها 4 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مشغولا بنفسه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أن تبقي وقتك مهدورا، هذا كبير، هذا صغير، هذا طلع، هذا انخفض، هذا منع، هذا أعطى، مضيعة للوقت. اجعل شغلك أن تصحح معاملاتك مع ربك، أن تصحح التزامك بمنهج ربك، أن تصحح ممشاك في هذه الحياة. خلي شغلك الشاغل نفسك التي بين جنبيك تشتغل بها بأن تقبل على الله عز وجل. فالأولياء هذا شأنهم، لا يتحدثون عن الناس، لا يعيبون على الناس أفعالهم، لا يبقون يشتمون الوقت ويشتمون الزمان، وإنما يشتغلون بتنمية أنفسهم ليزدادوا قربا إلى الله عز وجل. كان مشغولا بنفسه. وكان إذا صلى الغداة الصبح مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابه. أنتم تعلمون هذا هو ورد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الفجر بقي مستقبل القبلة. شو عم يعمل مستقبل القبلة؟ هيك إلى أن تطلع الشمس، يعني في ساعة زمان. شو يفعل؟ يذكر الله تعالى. لذلك يا أخوان أكثروا من ذكر الله تعالى. هذا الطريق لابد فيه من أن يمتلئ القلب بنور الله تعالى، وهذا القلب لا يمتلئ بالنور إلا إذا أكثرت من ذكر رب العالمين. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. كان بعض الصالحين له مثل هذه الجلسة، في كل يوم يصلي الفجر ثم يذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، ثم يصلي الضحى، ثم يلتفت إلى أصحابه يقول لهم: هذه غدوتي، هذا الفطور تبعي، إذا لم أتغدى خارت قواي، إذا ما بأخذ هالوجبة الصباحية تذهب قواي. 100 فائدة لذكر الله تعالى يا شباب. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا: ما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله. أكثر من 81 مرة أو 81 مرة في القرآن الكريم رب العالمين يأمرنا بذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك، واذكر ربك، اذكروا الله ذكرا كثيرا. لذلك يا شباب اجعلوا الذكر صديقكم، اجعلوا الذكر رفيقكم، اجعلوا الذكر خليلكم. أقل أخ فينا، أقل أخت منا 100 ألف كل يوم، أقل شيء 100 استغفار، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1,000 مرة الله الله الله الله. تخيل حالك أنك أنت تقرأ باب الملك كل يوم 1,000 مرة الله الله الله، يعني يا الله الله الله الله. معقول ما يرد عليك؟ معقول ما يفتح لك؟ معقول ما يجيبك؟ معقول ما يلبيك؟ بس أنت ابقى لازما بابه. شوف جلسة الذكر كيف تسكب في روحك يعني الطهارة، وتسكب في قلبك النور، وتسكب في داخلك النقاء. واللي ما في ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها. اللي الواحد ما عنده صلاة، ما عنده ذكر في الصلاة، الحريقة الساعة شغالة، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتطفئها. يعني ما بيصلي، ما عنده ذكر، الحريقة شغالة. ليش الناس أعصابها عم تتلف؟
ليش السكتات الدماغية تكثر؟ ليش الجلطات القلبية تزيد؟ ليش الأطباء النفسية صاروا بحاجة إلى من يراجعهم أكثر؟ لأن هذه الأعصاب عم تتلف، هذا يكذب وهذا يغدر وهذا يغش وهذا يتأخر وهذا يبكر وهذه تسيء وهذه تحسن، الأعصاب عم تتعب. طيب كيف تفرغ هذه الأحمال؟ ليس لك إلا ذكر الله تعالى. لذلك أولياء الله تعالى كلهم لهم أوراد من الذكر، أجمع العلماء على ضرورة ذكر الله تعالى. بدك تشتغل في الدعوة إلى الله بدك ذكر، لأنه الذكر هو بيحرك لك المحرك تبعك، القلب تبعك. متى ما اشتغل قلبك بحب الله ما عاد تقدر تسكت أصلا عن التبليغ عن أمر الله تعالى، ما بتقدر ما بتقدر. هلا يا أخوان، المرأة التي فقدت ابنها ما بتقدر، وين ما جلست بدها تحكي عن ابنها، حتى شو ما حكيتوا هي عقلها مع ابنها وقلبها مع ابنها هذا الفقيد. من دون أن تتكلم هذه المرأة التي فقدت ابنها، من دون أن تتكلم، إذا بتطلع فيها أنت تتأثر، مع أنه ما حكيت معك شيء، لأن قلبها مشغول بابنها. لما قلبك بصير مشغول بربك بتصير أنت وين ما قعدت ما بتقدر، بدك تحكي عن ربك. إذا ما بتحكي عن الله اللي بيطلع عليك بيتذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس يشوفوك فورا يتذكرون الله. وهذا الحمد لله يا أخوان، عدد من الإخوة منكم صار هكذا حاله، بل يأتي يسأل أنه حتى بين أصحابه أول ما بيشوفوه فورا بيتغير الحديث، يعني بيكون الحديث مضيع للوقت بيصير حديث أنه أخي شو معنات هالآية، شو معنات هذا الحديث، ليش؟ مع أنه ما قال لهم شيء، مجرد ما جلس معهم. الحمد لله أنك أنت تصير رؤياك تذكر الناس بالله تعالى. بس بدك بقى هذا القلب يشتغل بالذكر، بدك ورد من كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تذكر الله. واحد من الصالحين قيل له: كيف نلت هذا الحال؟ قال: بجلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة. أنا صلي 20 سنة كل يوم كل يوم كل يوم عندي ورد من الذكر. يبدو عنده يعني مثل هيك خلعة في طرف بيته، في عنده درج، قال أنا بقعد من الزاوية أذكر الله كل يوم كل يوم، عندي نص ساعة عندي ساعة. جربوا يا أخوان، أو مو جربوا، الحمد لله أنتم تفعلون، بس يعني خلينا نحافظ على وردنا من ذكر الله تعالى. شوف الأنس الذي يحل بك، شوف الراحة والطمأنينة التي تنزل بك حتى تنزل ببيتك. إذا بيتك فيه ذكر، إن البيت الذي يذكر فيه الله يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. كل ما كثر الذكر بيصير نور النجم أكبر. مثل الذي يذكر ربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا أخواني، يعني ما عم يذكر ميت ميت ميت، صح عم يأكل، صح عم يشرب، صح عم يحكي، صح عم يمشي، بس يا حصرتي قلبه ميت، إيمانه ميت. الذي يذكر ربه حي. في رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت. بيت الميت القبر، البيت اللي ما فيه ذكر مثل الإبر، بيقول لك يا أخي عم بفوت على هالبيت عم يقمط قلبي، عم بفوت على هالبيت عم بضيق صدري. ومرات أنت بتفوت على بيت يمكن مؤلف غرفة واحدة ومنتفعاتها، ومو أخذ ولا جهة يعني مشرقة فيها الشمس، تقول يا أخي سبحان الله ارتحت بهالبيت، حسيت أنس هيك، شرحة كثير كبيرة بالبيت، مع أنه البيت كلها غرفة واحدة. شو اللي بيصير؟ فيه ذكر، هذا البيت فيه ذكر. لذلك أكثروا من ذكر الله تعالى. الأولياء ديدنهم ذكر الله تعالى. عبد الله بن عون قال: كان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابي. اجعل وردك في الصباح، ما ساويت الصبح ساوي الظهر، ما ساويت الظهر ساوي قبل ما تنام، بس ما تترك حالك من دون وظيفة من الذكر في كل يوم. لا سمح الله لا سمح الله شي يوم راحت عليك وظيفتك بكرة بقضية. قال: وما رأيته شاتما أحدا، ما بيحكي بالنقص على أحد، لا في غيبة ولا في سخرية ولا في نميمة. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة على ضبط لسانه. لأن إحنا يا أخوان أحيانا ننفعل، يعني طبيعة الحياة
بيجي هذا بيزعجك موقف معين بيوترك. طيب هلأ شو الفرق بين الشاب الملتزم والشاب غير الملتزم، بين الإنسان الملتزم والإنسان غير الملتزم؟ نحن عند السرور وعند الراحة وبالجامع كلاتنا ملاح. يعني هلأ بالجامع شو بده يساوي الواحد؟ بده يقرأ قرآن، يسمع درس، يحضر خطبة، يخطب خطبة، يصلي، هذا بالجامع. بس نشوفك نحن وطالعين وشي واحد مثلا دفشك شي دفشة ماكني مثلا. مرة أنا خطر لبالي والله هيك، ابعت لي شي كم واحد على الباب انتو طالعين يتفشلوا كم واحد، شو بده يصير هناك؟ نحن بدنا ياك انك تكون انت ضابط للسانك، وهو هذا اثر الصلاة واثر الذكر واثر مجلس العلم انه ينعكس. مرات بقلب المحل، بقلب الجامعة، بالسرفيس، عالدور، هناك انت بتنفعل. نحن كلنا نغضب ما في مشكلة، بس انت اذا غضبت حافظ على لسانك ان لا ينطق الا بكلمة مناسبة، إذا غضبت حافظ على يدك ألا تتحرك إلا حركة مناسبة. أما واحد طلع خلقه عنده بلور راح خبط هيك كسر البلور شق إيده 16 قطبة، في والله في مرة شخص هيك خلاص حفظت عليه، حفظت عليه إنه أخي هذا الزلمة كثير منيح وأكابري ومحترم وجنتلمان وكذا، بس مشكلته وديروا بالكم، بس يغضب تفلت الزنبركات ما بعرف شو بيطلع معه. هذا بيخوف، يخوف. يعني هلا انا اذا قيل لي يا اخي نزوجه بقول والله بخاف، خاف كلنا نغضب. بركي شي مره طلع خلقه شو بيعمل؟ يحمل لوح البلور يضرب فيه المرأة بيخوف هذا. لذلك يا شباب نحن كلياتنا بنغضب، بس مطلوب منك ان تدرب نفسك على انك اذا غضبت الا تتكلم الا بما يليق. علما الذين يريدون اسقاط الرجال يسقطونهم في مكان، إما أن يغضبونهم، إما أن يغضبوهم غضبا شديدا بيخلوه يحكي بقى شو ما بده، ولما بيحكي بيسجلوا له الكلام بيقولوا شوف هاد بس يطلع، هذا اللي أنت شايفه ملاح شو اسمع اسمع شو بيقول بس يطلع خلوه. وإما عندما يفرحون فرحا شديدا، في ناس بس تفرح كثير ما عاد كمان ما عاد يعني يغلب هواه عقله، لأنه الغضب والفرح عاطفتان جياشتان. الإسلام بده منك أنك أنت تفرح وتغضب بس تبقي عقلك مسيطرا على هذه العاطفة. فأنا بدي أتدرب أنني إذا غضبت أن أسكت، إذا غضبت أن لا أتكلم كلام غير مناسب. كيف؟ شو تساوي يعني أنتو؟ هلأ كل واحد بيناتكم مرات والدته تطلب منه شغلة بينهز بدنه منه خير الله. مثلا هو واعد رفيقه الساعة 3 بده يجي لعنده رفيقه، أم أمه 3 إلا 5 قالت له الله يرضى عليك روح جيب لنا كيلو لبن، ما بعرف كيلين لبن، جيب لي هالغرض ورجع. هلأ هو صلوا ساعة قاعد، حتى قال لهم قبل ساعة بدكم شيء؟ أنا بعد ساعة مشغول، بدكم شيء؟ قالوا لا لا استريح. أم 3 إلا 5 قالت له روح جيب لنا الغرض. هلأ هو عبقت معه والداية هيك، ويعني استشاط غيظه. درب حالك سكوت إلا على عيني. هلا وانت فاير هيك من جوا وعم تغلي، بس هذا تدريب يا شباب، لأنه هو الغضب تدريب والتؤدى والحلم تدريب. فدرب حالك. مرات أخوك الصغير تجي انت على هالبيت ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر، ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر تبع الجامعة تبعك وقاعد عم يرسم عليه هيك متلي لك يا شخويط وأشكال وألوان، وأنت فعلا طالع خلقك وتستطيع أن تبطش به ومعك حق يعني، بس درب حالك أنه ما تحكي شيء وأنت متضايق مزعوج خير الله في داخلك، ويعني تشعر أنه في نار في داخلك، سكوت ما تحكي شيء. هذا تدريب. هلأ بكرة بتصير إذا رحت إلى موقف عام أمام الناس أحد استثارك هيك إثارة ليغضبك ما تلاقي حالك غير هدئت، لأنك أنت مدرب أن تكظم غيظك. ما رأيته شاتما أحدا ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة يسيطر على لسانه، وهذه قوة كتير كبيرة. الإنسان يستطيع أن يضبط لسانه، وكم من مرة سقط إنسان من جراء لسانه. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا مين؟ صيام مين هذا؟ ذكروا سيدنا داود،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هلأ هذه يا أخوان موهبة، أنا سأتوقف عند هون. الله عز وجل موزع المواهب على العباد. هلأ نحن اللي قاعدين كل واحد بيناتنا موهوب بشيء، من جملة المواهب الله بيفتح لك أبواب للتقرب إليه. هلأ بعضنا محبب إليه الصيام، بحب الصيام. لا إحنا كلنا منصوم الحمد لله نافلة، بس في واحد بيصوم يعني هيك على ثقل إنه هو عم بيصوم، بس والله يا أخي لا أجلنا الصيام. في واحد بيصوم وهو يحب أن يصوم، وبالعكس يعني لما بيفطر بيتضايق، هو بيحب الصيام. هلا إذا واحد بيناتكم وجد ملقى في قلبه حب الصيام، فليعلم أن واحدا من أبواب التي تقربه إلى الله الصيام. لذلك خليك صائم توكل على الله، هذا فتح أن يصوم يوما ويفطر يوما طيلة عمره إلى أن مات. هلا في أخ بيناتنا محبب إليه الصلاة، بحب الصلاة. هلا إحنا كنا بفضل الله منصلي، بس في واحد يعني بيشعر فعلا في ثقل إنه يلا صار ما صار يا أخي بدي صلي وأخلص من القصة، بس في واحد لا يعني هيك يستمتع بالصلاة، جعلت قرة عينه في الصلاة. إذا واحد بيناتكم يا شباب وجد في نفسه فعلا هيك تشوف وتطلع وأنس كبير في الصلاة، قد ما بتقدر تكثر من الصلاة افعل. هلأ في واحد بيناتنا يفتح عليه بالقرآن، تلاقي هيك إذا مسك القرآن يعني القرآن حبيبه ورفيقه، نحن كلنا نقرأ القرآن وكلنا نحب القرآن، بس هو فعلا يعني بيشعر بينه وبين القرآن يعني في صداقة عجيبة، لا يرتاح إلا بالقرآن. هلأ إذا واحدكم وجد في نفسه هذا الشيء، إن استطعت ألا تدع القرآن لا في يقظة ولا في منام افعل، هذا فتح الله بيفتح، هذا رزق الله بعت لك يعني. واحد بيناتنا الله يفتح عليه ببر الوالدين، احنا كلنا من بر آبائنا وأمهاتنا، بس في واحد بيحب يعني هيك لحظة السعادة تبعه لما أمه بتطلب منه شغلة، لحظة السعادة تبعه لما هو هيك بيجيب شي شغلة بيفرح أمه فيها وبتدعي له، هيك بيشعر كأنك عطيته الدنيا. يعني صدق إذا بتقول له حصلت على دكتوراه، لما تقول له أنه أمك دعت لك، لا أمه دعت لك. هلأ إذا وجدت في نفسك هيك قد ما بتقدر تدخل من هذا الباب باب بر الوالدين افعل. نحن يا أخوان كل واحد منا موهوب، في واحد مفتوح عليه بالذكر. هلأ إحنا كلنا بنذكر الله، بس في واحد تلاقي بيذكر الله 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، عنده هالأوراد 100 100 100 ألف بيقول لك بدي خلصهم لأنه لازم وظيفة ساوية، بس في واحد مو هيك. في واحد تلاقي بيقعد هيك يذكر الله بيقعد له 4 ساعات، أربع يلا خلاص بقى قوم بدنا ناكل بدنا نروح بدنا، عم يدق تليفون ماله هون. في ناس مفتوح عليه بالذكر. نحن كلنا موهوبون، الله موزع المواهب بالعباد، بس انت بقال شوف وين انت مفتوح عليك، المكان المفتوح عليك اكثر منه، لعل الله عز وجل ان يجعله بابك للقرب اليه. ابن عون عبد الله كان فيما يظهر مفتوحا عليه بالصوم، يصوم يوما ويفطر يوما إلى أن مات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته أنه ترك أمورا يحبها رحمة بالناس. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة القيام في هذا الشهر ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي تليها صلى بالناس العشاء ثم قام فدخل بيته، فبقي الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون، ثم صار بعضهم يحصب باب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من حصى المسجد ظنا منه أنه قد نام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر. قال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ترك صلاة القيام خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعونها أو يجدون مشقة بالغة في فعلها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك الذي هو مطهرة للفم، مرضاة للرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، لكنه ما أمر الناس بالسواك أمرا جازما خشية المشقة عليهم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بهم أنه شرب من زمزم وهو قائم، لأنه لو جلس فإن الناس سيجلسون وسيحصل شيء من الزحام والتدافع، فشرب من زمزم وهو قائم تخفيفا على الناس. من رحمته أنه ترك دخول الكعبة وهو يحب ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دخلها فإن الناس سيقتدون به ويتأسون بفعله، ويكون في ذلك مشقة، لأن الذين شهدوا معه تلك الحجة بلغوا 120,000. أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته نهيه عن الوصال، نهاهم عن الوصال، مع أنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يصوم ليومين والثلاثة، وربما واصل أسبوعا كاملا يصوم لا طعام ولا شراب ولا بالليل. فلما أراد الصحابة محاكاته نهاهم عن ذلك، فقالوا: إنك تواصل. قال لهم: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه يجد من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب. وكذلك من رحمته وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته أنه سن لهم في السفر أن يجمعوا بين الظهرين وبين العشاءين تقديما أو تأخيرا. يصلي المسافر الظهر مع العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أيهما أيسر؟ والمغرب مع العشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، أي ذلك كان أيسر؟ وهذا كله من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق ربنا إذ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن التعذيب الذي كان يتعرض إليه المسلمين في مكة، وقلنا إنهم كيف كانوا يعذبوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية قريش راحت لأبو طالب وكلمته بالذوق وقالت له يعني شوف كيف بيسفه آراءنا ويعيب ديننا، فردهم ردا جميلا. لما شافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو، راحوا الآن بطريقة أقوى وأقسى، فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلا فينا، وإنا قد استنهاك من ابن أخيك، قلنا لك خلي ابن أخيك ابعد عننا، فلم تنهيه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله، الآن ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، أرسل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. صار يبكي فولى، لما راح نادى أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، قريش ما حتاخذ أبدا مني شيء. رجعت قريش مرة تانية شافت إنه الأمر ما انتهى والرسول صلى الله عليه وسلم ماضي في عمله، وعرفت إنه أبو طالب أبى إنه يخذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكيد حيفارقهم ويعاديهم. راحوا له الآن طريقة ثانية، قالوا طريقة البدل، جابوا له واحد من أولادهم اسمه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، قالوا له يا أبا طالب هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، هذا أحسن واحد وأجمل واحد عندنا، خذوا فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، ودينا ابن أخوك اللي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامك ونقتله، نعطيك واحد بواحد بدل ببدل. قال لهم أبو طالب والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. قال له المطعم ابن عدي، قال له والله يا أبا طالب قومك خلاص أعطوك وحاولوا قدر الإمكان إنهم يخلصوك من اللي شي تكرهه، وإنت ما انت راضي تقبل منهم شيء. فقال لهم والله ما أنصفتموني ولكنكم أجمعتم إنكم تخذلوني والظاهر القوم علي، سووا اللي تبغوه ما أنا أستمع لكم شيء. قريش لقت إنها فشلت في المفاوضات وما وفقت في إقناع أبو طالب إنه يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكف عن الدعوة. الآن قررت تختار سبيل حاولت تتجنبه من أول عشان كانت خايفة إيش التبعات اللي حتصير، قررت إنها تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن إيذاءهم حيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كانت تبغى تسوي كده، كانت تحترم الرسول وتتعاظمه من يوم ما ظهرت الدعوة، لكن الآن الغطرسة عند قريش زادت فبدأت تمد يد الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت سخرية، استهزاء، تشويه، تلبيس، تشويش، كلها الآن باعتداء. مين المقدمة؟ أول واحد فيهم أبو لهب. هذا أبو لهب كان أحد رؤوس بني هاشم وما كان يخاف اللي خافوا الآخرين، لأنه هو يعتبر عم الرسول، فلو سوى فيه شيء ما حيسووا له أي حاجة بنو هاشم.
فاكرين قلنا في الحلقة اللي قبلها لما رموا سل الجزور؟ طيب فبدأوا الآن يأذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يسوي؟ إيش الأشياء اللي عملها أبو لهب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فاكرين لما قلنا قال تبا لك، هذا أبو لهب كان أولاده عتبة وعتيبة كانوا متزوجين بنات الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. أول شيء سواه يعني شوف سبحان العظيم لما إنسان يؤذى في بناته، أمر أولاده إنهم يطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم طلقوهم الاثنين. ليه؟ حتى يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله الابن الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب قال إيه وراح لقريش وراح للمشركين وقال لهم محمد صار أبتر. أبتر يعني ما عنده أولاد، وزي ما قلنا كان لما يمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق وكان يضرب بالحجر، تخيلوا عمه يضرب بالحجر حتى يدمع عقباه اللي هو كعب الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجة أبو لهب أم جميل، هذه أروى بنت حرب بنت أمية أخت أبو سفيان، زي زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل الشوك وتحطه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه لي في الليل، وكانت امرأة صليطة لسانها ما يسكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده وصفها القرآن بحمالة الحطب. أقول لكم شيء جميل، قصة جميلة، لما سمعت اللي نزل فيها وفي زوجها من القرآن، طيب اللي هو وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جيدها يعني عنقها حبل من نار. النساء عادة تلبس في عنقها القلادات، هذه حتاخذ من نار. إيش سوت؟ راحت للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الكعبة عند الكعبة مع أبو بكر الصديق، وفي يدها جابت حجارة في مجموعة في يدها، فلما وقفت عليهم دحين أبا أقول لكم شيء وشوف الشيء الغريب اللي صار. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالسين الاثنين جنب بعض، وجاءت أم جميل بيدها الحجارة فوقفت، ما هي شايفة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ما هي شايفة واقفة قدام أبو بكر، فصارت تقول له بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال لها أبو بكر لا ورب هذه البنية اللي هي الكعبة. طيب فقالت له فين صاحبك هذا أفينه؟ قال لها قالت ترى أنا شاعرة، وحتى قالت شعر. إيش الشعر؟ قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فبدأت تسب، قالت له شوف لو شفته أنا حرمي بهذه الحجارة، وراحت. لما انصرفت أبو بكر انتفت لرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أما رأتك؟ يعني أنت جنبي قاعد. قال له ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. ما شافته سبحان الله العظيم. هذه قصة جميلة جدا أنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه. أيضا من القصص التي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يؤذوا، طيب أنه كانوا يمروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يطوف فكانوا يؤذوه ويستهزئوا به ويعني سبحان الله عظيم ويتضاحكوا عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم يضحكوا عليه. فكان يعني أبغاكم تتخيلوا يا جماعة لما أنتوا تكونوا ماشيين وتحسوا دا يتكلم عليكم ودا يتكلم عليكم ودا يأشر عليكم، كيف إحساسكم؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عشان تعب يوصل لنا هذا الدين وإحنا المفروض كيف نزيد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان لما يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به. من ضمن الأشياء اللي قالها أبو لهب إنه قرر في يوم من الأيام إنه لما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد حيجي ويطأ على عنقه. غدا سنعرف ماذا حدث لأبو لهب عندما قرر أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما، سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل. انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا، وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا، ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة،
فإن هذه النعم ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا، فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم، وهذه صفة العبد الكفور الجاحد. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: سبق الحديث عن الجهاد ومكانته والنصر وأسبابه وبشرى إحقاق الحق وإبطال الباطل، ماذا عن جهاد الدعوة خصوصا، ومن هو المسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله أعلى مقام يناله إنسان، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلا أن الدعوة إلى الله يتوهمها الناس فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، وهذا الكلام بعضه صحيح لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم. والمن للتبعيض. طبعا الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق وإلى قدرة فائقة على رد كل الشبهات حول الدين. هو اختصاص، والاختصاص فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن الذي قد لا يصدقه معظم الناس أن الدعوة إلى الله فرض عين. كيف فرض عين؟ لماذا الإنسان يصلي المسلم؟ لأن الصلاة فرض. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض، فلا بد من أن يكون كل مسلم داعية إلى الله بطريقة أو بأخرى. فالدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني إنسان حضر خطبة جمعة تأثر بها تأثرا بالغا، ينبغي أن يجعلها محور حديثه في هذا الأسبوع لأقربائه، لجيرانه، لشركائه في المحل، لأصدقائه، لزملائه. فإذا جعل من هذه الخطبة أداة دعوية طوال الأسبوع. والشيء الدقيق جدا أن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم. ومع من تعرف. في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. أنا حينما أؤكد بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض عين، قد يقول أحدهم: أين الدليل؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. فالإنسان بنص هذه الآية خاسر لا محالة، إلا أن الله استثنى من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين. بل إن التواصي بالحق أحد أركان النجاة، أحد أركان النجاة. بل إن المؤمن لا يمكن أن يستقر في قلبه الإيمان إلا وأن يعبر عن ذاته بحركة دعوية نحو الآخرين. هي حقيقة. أما الدليل الثاني أوضح، قال تعالى: قل هذه سبيلي. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، ومعنى بصيرة بالدليل المؤصل والتعليل. إذن الذي لا يدعو إلى الله لا يتبع رسول الله، والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله. والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صار معنا دليلان قويان على أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف.
1: إذن الدعوة قسمين.
2: نعم.
1: القسم الأول فرض عين.
2: نعم.
1: ضمن حدود الإمكان.
2: نعم.
1: والقسم الثاني هو قسم خاص،
2: فرض كفاية.
1: نعم، فرض كفاية. تمام.
2: إلا أنه في مفارقة حادة أستاذ جميل، أنا أرى أنه ما من شيء يتذبذب بين أن يكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. ترقى وترقى وترقى حتى تقترب من صنعة الأنبياء، وتسقط وتسقط وتسقط حتى تغدو عملا سخيفا لا يثير أي اهتمام. متى ترقى؟
1: نعم.
2: ومتى تسقط؟ حينما تطبق ما تقول، وحينما تخلص فيما تقول، وحينما تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس، يمكن أن تكون عندئذ في دعوتك ترقى. أما حينما يتاجر الإنسان بالدعوة ويستخدم الدين كورقة رابحة بيده من أجل الدنيا، كقوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هنا المشكلة. يعني مرة في بلد إسلامي في إفريقيا، وضع صعب شرحه بالتفصيل، صدر قرار بإعدام عالم كبير. فجاءوا لهذا العالم بشيخ ليلقنه الشهادة.
1: نعم.
2: عالم كبير ترك تفسير كبير، فجاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة. فقال هذا العالم الجليل لهذا الشيخ، قال له أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها.
1: سبحان الله.
2: فالفرق بين الدعوة التي على نهج الأنبياء وبين الدعوة الساقطة، بين أن تموت من أجلها وبين أن ترتزق بها، هذا هو الفرق. لذلك النقطة الدقيقة جدا أن الدعوة تتذبذب بين أن تكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة. إلا أنني أريد أن أضيف أن الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة الخالصة من خصائصها الاتباع. الاتباع، قل إنما أنا متبع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. من خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاتباع، ومن خصائص الدعوة إلى الذات الابتداع. ينبغي أن تبتدع حتى توهم الناس أنك جئت بجديد. والحقيقة لا جديد في الدين، الدين توقيفي. وإذا تجاوزنا فسمحنا لأنفسنا أن نسمي التجديد في الدين، فلا يعني إلا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من خصائصها التنافس. علامة إخلاصك أن تتعاون، وعلامة انتفاعك بالدعوة أن تتنافس. الآخرة توحدنا والدنيا تفرقنا. من خصائص الدعوة إلى الله الاعتراف بالآخر وتقدير الآخر، ومن خصائص الدعوة إلى الذات إلغاء الآخر وجحد مكانة الآخر وتسفيه الآخر. من خصائص الدعوة الخالصة إلى الله قبول النصيحة، ومن خصائص المنتفع بالدعوة ألا يقبلها. فصار في عنا دعوة خالصة متألقة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله أساسها المكاسب الدنيوية. فأستاذ جميل، يعني حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني ما في عمل أعظم من الدعوة. هذه خصوصية لهذا النبي الكريم، واصطنعتك لنفسي، يعني هو كلطيفة سأل واحد أحد الشيوخ كم الزكاة؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عجيب، كم دين فيه؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده.
1: سبحان الله،
2: هذا معنى واصطنعتك لنفسي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالدعوة إلى الذات هكذا، والدعوة إلى الله هكذا. فلذلك الدعوة إلى الذات لا تنجح، بينما الدعوة إلى الله الخالصة هي التي تستقطب. لذلك قالوا حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في واحد. حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في واحد. النقطة الدقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الانتماء إلى فقاعة صغيرة تسبب متاعب وخصومات وتنافس، وهذا حال بعض الجماعات الدينية المتنافسة التي تتراشق التهم. أما الانتماء الحقيقي انتماء إلى مجموع المؤمنين، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الإيمان أرقى أخوة، فقد ورد في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. يعني الذي أتمنى أن يكون واضحا، إن لم يكن انتماء الإنسان إلى مجموع المؤمنين فهناك مكاسب يحققها، فلذلك لا يريد أن يوزعها على الآخرين. أما حينما يكون العمل خالصا لوجه الله هذا طالب علم. يعني أنا أذكر كلمة قالها بعض الشيوخ عجبتني، قال له يا ابني ائت لي بإنسان من الملهى إلى المسجد، لا من مسجد إلى مسجد. يعني بطولتك أن تستطيع إقناع الطرف الآخر، أن تأخذ بيد الشاردين إلى الله عز وجل. والدعوة عمل عظيم، لأنه تدعو الناس إلى الله، تدعوهم إلى السعادة، تدعوهم إلى السكينة، إلى الاستقرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والآية التي بدأت بها هذا اللقاء الطيب، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومرة قابلت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وسألته سؤالا متعلقا بنصيحة يقدمها إلى الدعاة، فقال لي كلاما مختصرا جامعا مانعا، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. يعني الدعوة إلى الله الخالصة، والدعوة إلى الله الخالصة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرف الإخوة المؤمنون إلى دعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون.
1: للحديث بقية إن شاء الله فضيلة الدكتور، ولكن الوقت أدركنا. نشكر لكم أيها الإخوة حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جميل الخلال والصفات الحسنة التي تستحسنها كل النفوس، مؤمنها وكافرها، كبيرها وصغيرها، صفة تميز الشخص على غيره وتجعل الناس تشير إليه بالبنان بالمحبة والإكرام والتقدير، الصدق. الصدق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز من قائل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا ثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم، ثناء ومديح

0: تمديح للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء من الرب على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وكثيرا ما يحدث الصحابي حديثا قال أخبرني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه ولم يحفظ عنه كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذه الحلقة في هذا البرنامج المبارك سأتكلم فقط عن شهادات الأعداء، شهادات الخصوم، شهادات ألد الخصوم، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شهادات من لم يؤمن به ولم يؤمن برسالته، شهاداتهم على صدقه صلى الله عليه وسلم. هرقل لما سأل أبو سفيان، سأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيء مما صنعه صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل، يسأل يقول لأبو سفيان هل شهدتم عليه كذبا؟ قال أبو سفيان لا، لا، كلمة حق. أبو سفيان يشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل أن يؤمن به. قال هرقل قد سألتك هل شهدتم عليه كذبا فقلت لا، فعرفت أن من لم يكذب على الناس لن يكذب على الله. شوف هرقل عاقل، قال علمت أن الرجل الذي ما يكذب على الناس ما أثر عنه كذبة لن يكذب على رب الناس. لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى في بطون قريش، يا بني فهر يا بني عدي اجتمعوا لي، كل بطون قريش. قال لهم صلى الله عليه وسلم مقدمة جميلة، قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ اجتمعت كلمة البطون وإجابتهم على كلمة واحدة، كل البطون، كل بطون قريش قالوا والله ما عهدنا عليك إلا صدقا، ما علم، لا يؤثر عنك إنك كذبت كذبة لا بشبابك ولا بهالعمر، والله ما علمنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كل مشركين قريش يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، لأن أعظم صفة لابد تتوفر في المربي، في الداعية، في الموجه، في القيادي، في المسؤول، الصدق. إذا كنت تريد تكون مربي ناجح وموجه مبدع لابد تكون صادق، لأن إذا شهد الناس عليك لو مرة واحدة كذبا، لو مرة في موقف واحد تعمدت الكذب اهتزت الصورة واهتز ميزانك واهتزت ثقة الناس فيك، فحاش الأنبياء أن يكذبون، وعلى رأس هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد البشرية والعالم أجمعين. في قصة جميلة لسعد بن معاذ صحابي الجليل من الأنصار، كان صديقا لأمية بن خلف قبل إسلام سعد بن معاذ، أمية بن خلف صنديد من صناديد الكفر والشرك، جاء سعد بن معاذ يعتمر في مكة وهو يطوف رآه أبو جهل، رآه سعد بن معاذ الرجل غريب، قال من هذا؟ قال سعد بن معاذ، وهو يعرف اسم سعد بن معاذ، فقال تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا؟ مهاين على أبو جهل إن هؤلاء آووا النبي صلى الله عليه وسلم والآن جاي يطوفون بالكعبة، كأن الكعبة يملكها أبو جهل. فقال سعد نعم، فتلاحى الرجلان، أبو جهل على صوته على سعد، سعد رد عليه بما يستحقه. هنا أمية بن خلف مع أنه صاحب سعد ويعرفه قبل إسلامه أخذته الحمية والفزعة لأبي جهل، فتدخل أمية بن خلف مع أبي جهل فقال له سعد دع عنك، فإني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. سعد يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنك مقتول. فقال أمية إياي؟ يعني أنا الخبر عني أنا عن أمية؟ قال إياي؟
1: قال نعم.
0: ماذا قال أمية وهو رأس الكفر؟ قال والله ما يكذب محمدا إذا حدث، والله ما يكذب محمدا إذا حدث. رجع أمية بن خلف إلى زوجتي فأخبرها الخبر، قال أما علمت ما قال لي أخي اليثربي من يثرب من المدينة؟ قالت ما قال؟ قال زعم أن محمدا قاتلي. ماذا قالت زوجة أمية بن خلف؟ كلاهما على الشرك، كلاهما على الكفر، كلاهما لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسالته، لكن نطق بكلمة الحق. أمية أقسم بالله أن محمدا صلى الله عليه وسلم يصدق إذا حدث. فماذا قالت زوجة أمية؟ قالت والله ما يكذب محمدا إذا حدث. سبحان الله، اتفقت كلمة زوجة أمية بن خلف مع كلام أمية بن خلف، كلاهما أقسم بالله العظيم وشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعوة ناجحة لابد من الصدق، أي دخول في الكذب لأي دعوة مآلها إلى الفشل. إن أردت أن تكون محبوبا مؤثرا لابد تكون صادق، عليك بالصدق.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هدى هدى فاضي بعد شوي؟
1: بس أخلص أساعد خالته بشغل المطبخ. بفضلك بعدين يا ملول.
0: في كم مسألة بالمساق بدي منك تساعديني فيهم، والله إنهم صعبين كتير.
1: لتكون نظريت في تغارس العامل المشترك ولا ليكون كرايمر.
0: وانتي شو عرفك؟
1: قلبي دليلي، أغلب البنات سألوني عنها.
0: مين قدك؟ انتي الأولى على الدفعة وامتياز كمان يا عم.
1: ربنا ما يضيع تعب حد. ويلا انتي مش ضايلك كتير وتصير امتياز. شد حيلك وأنا هيني هان عشان أساعدك.
0: طيب أنا رح أعمل شاي وبنعنع كمان عشان نركز.
1: ورح أعلمك كمان كيف تعمل الحلويات.
0: جد؟ ورح أصير شاطرة كمان في المطبخ مثلك؟
1: لا، وأشطر مني كمان.
0: أكيد طبعا، ما أنا تعليم الشيف هدى.

0: يرضى عليك يا أبو فارس، اليوم ضروري تجيب لي معاك رطلين كوسة وكيلو ورق عنب.
1: حاضر، بس ليش كل هدول؟ مش شايفة إنه كتير؟
0: يا أبو فارس، أختي أم عمر اليوم جاية تزورنا ومن مسافة بعيدة، وانت عارف الظروف اللي مرت فيها.
1: حاضر يا أم فارس، إن شاء الله إن شاء الله كل شي بيصير زي ما بدك،
0: وما تنسى باقي الخضار.
1: حاضر يا أم فارس، على راسي. أم فارس.
0: أيوة أبو فارس.
1: بعينك الله، اسألي هدى، يمكن لازمها إشي من السوق أو بدها غرض حاجة، اسألي لي إياها.
0: مش بتقول؟ إيش يعني بده يلزمها؟ ما هي ماكلة شاربة عايشة حياتها بالطول وبالعرض معنا، أكم طبخة بدنا نطبخ يعني؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي أنت بدك تخسر إشي لما تسأليها؟ والله ما فيها إشي، اسألي هالبنت.
0: فلتك من هالكلام. أهم إشي يا أبو فارس تنساش تجيب الليمون والبقدونس، وأهم إشي اللحمة تكون مفرومة منيح.
1: حاضر يا أبو فارس، بصل وليمون ولحمة مفرومة وتكون كويس مفرومة، غيره
0: والبصل صحيح.
1: حاضر، والبصل.
0: وتنساش هيك تستصلح بالفاكهة.
1: حاضر يا أبو فارس، وبدي استصلح في الفاكهة. أم فارس.
0: أيوة يا أبو فارس.
1: بدكش فراولة كمان؟
0: والله أنا كويسة بالسوق، هات معك وكتر، خليني أعمل مربى فراولة.
1: أوف، مالك يا أم فارس، أنت كنك مش بعقلك؟ اللي طلبتيه هذا كله مين بده يعمله؟ مين بده يقوم بالشغل هذا كله؟
0: مالك مستقل فينا؟ أنا وهودة وألاء طبعا.
1: راكنا يعني. حاضر حاضر، يا بركة الدار ونورتها.
0: روح روح تسهر، روح.

0: كيف حالك يا محمد؟ كيف حالك يا ماما؟
1: أنا كويسة الحمد لله. أنت اللي كيفك؟ طمنيني عنك.
2: طمنين عليك يا أختي، إن شاء الله أحسن.
0: كويسة الحمد لله.
2: وكيف صفية الصغيرة؟
0: بتقول مشتاقة لخاله.
2: نوليني إياه، نوليني إياه، ما شاء الله يا أختي، عليها يا ناس، كن مسكينة، كن مسكينة.
0: ادخل، بدك تضلك واقف على الباب.
2: معلش أجيت أوصل أمي، قلت أنزل وأسلم عليك، مستعجل يا أختي، ديري بالك على حالك.
1: الله معك يا محمد، وتنساش يا ماما تيجي تاخدني كمان ساعة.
2: حاضر يا أم، ولا يهمك.
0: تفضلي يا ماما، تفضلي.

0: يا آلاء يا آلاء.
1: أيوة يا ماما. أيوة مالك بتنادي؟
0: روحي نادي على ست الحسن والدلال تشرفنا بالمطبخ.
1: أوه. علينا محاضرة أنا وهي، وبدنا نطلع سوا، والمطبخ رتبناه والبيت زبطناه. إيش ضايل؟ إيش ضايل بس؟
0: والله بدكم تطلعوا أنتوا التنتين؟ ومين بده يساعدني بشغل المطبخ المتلتل؟
1: يا ماما يا ماما طولي بالك على هدى، والله بعرف انك بتلمحي عليها وبتلحني لك من الصبح. امبارح اجت امها عليها وما خلتيها تقعد معاها فوق بشقتها، ايش كمان بدك منها؟
0: لان شقتها رح يسكن فيها الباشا احمد بس يرجع لي بالسلامة من السفر.
1: كمان رح تاخدي شقتها؟
0: ليش لا، تقعد عندي هان، هاي بيتنا واسع والله مكتر الوسع.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا ماما هذه شقة فارس. فارس
0: اسمعي، الشقة لأحمد صارت، أنا قررت وخلص الكلام.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب يا ماما، الساعة 10 هالقيت وتأخرنا كتير على محاضرتنا، عنا محاضرة ساعة واحدة بس، حنغيب أنا وهدى نروح نحضرها ونجيكي طيارة. لا تعبي حالك بشغل البيت، بس نيجي نشتغله كله عنك.
0: طيب نفسي تتعدلي بالأكل زي ما أنت معدلة بالحكي اللي على الفاضي.
1: بس أتزوج بوعدك أتعدل، ولا يهمك يا ست الكل، كل يوم رح أجي أتغدى عندك.
0: كملت والله كملت. شوفي هدى كيف شاطرة وبتطبخ وبتسمع الكلمة، قد ما عصب عليها عمرها شكت أو سمعت من حدا إنها برمت أو شكت لأهلها. آخ منك يا ألا.
1: يا هادي يا رب يا هادي، الله يا شيخي يوفق لنصفق.

0: ألو السلام عليكم. يا هدى طمنيني يا ماما، كيف الامتحان؟
1: امتحان سهل الحمد لله، مع اني كنت خايفة منه بس الحمد لله طلع سهل.
0: ربنا يوفقك ويعلي مرادبك كمان وكمان. اسمعي، اليوم طبخت مفتول وحسبت حسابك يا ماما، بعدته مع محمد اخوك شوي وبصلك ويمكن وصلك.

0: ايديك يا غالية.
1: يلا سلام يا ماما.
2: خذي يا هدى، خذي هذا من أخوك محمد.
1: هذا يا خالته مفتول من ماما، عملته وحاسبة حسابنا فيه.
3: شلي شلي من قدامي. إيش هذا؟ إف مش طايقة ريحته. قومه قومي شلي شلي.
4: إيش هالريحة الحلوة، والله باين عليه زاكي. استني استني يا هدى، بدي أجي معك على المطبخ، خليني أدوق منه معلقة. والله إنه كتير جاي عبالي وخاصة بهيك أجواء.
2: اسمعي هدى، تخليش أهلك تاني مرة يبعتولنا أكل هان على البيت. عنا أكل كتير والحمد لله.

0: حاسس ان هدى مش مبسوطة مش مرتاحة.
1: ايه وانت شو عرفك يا ابو حسيس؟
0: اخت هدى انا بحس فيها وبعرفها لما تكون متضايقة او فرحانة او زعلانة. انا لازم اجيبها تاني يعني.
1: والله احنا مصدقنا ترجع على بيتها. هل انت بدك تعملي فيها ابو الاحاسيس وترجع لي اياها تاني؟ اي والله البيت يا محمد يدوب مكفينا.
0: ايش يعني وداد؟ ذاكرة وانا خاطبك كنت اقول لك انت الوحيدة في حياتي. ليش؟ لان انسان مفلس معيش ولا النكلة. وقلت لك يا وداد وضعي واحد اثنين ثلاثة، وقلتي لي انت بالحرف الواحد امك وابوك في عيني التنتين، صح ولا لا يا وداد؟
1: صح يا محمد، أنا قلت لك إمك وأبوك بعينيا، بس هذه أختك وأختك أرملة، إلها حق عند أهل زوجها وإلها بيتها وإلها راتبها، أنا شو دخلني أتحملها؟
0: وداد أنا باجي مطحون طحن من الشغل ملعون سلسفيل سلسفيلي، إيش فيه؟ دق دق دق، قومي اعملي لي قهوة مرة، الله يمرر عيشتك.

0: وبعدين يا ابو محمد هدى خدامة طول الوقت بتخدم فيهم ومتحملة وطول الوقت بتنظف من شو؟ من ورا سلفها.
1: يعني ايش نعمل مشاكل النسوين؟ حكيت لها ترجع تسكن عنا ما بدهاش.
0: والله حيرني امرها كتير، وجهها اصفر مثل الليمونة وضعفانة كتير، يا دوب تلاحق شغل حماتها.
1: عارفة يا محمد، لو اضمن من كل اللي بيجوها بتقدمولها واحد فيهم مناسب لازوجها.
0: شو؟ وفكرك هدى بتوافق؟ ما بتوافق وما تخلينا نفتح السيرة من أساسها قدامها.
1: البنت لسه صغيرة يا محمد، مش أرحملها من العذاب هذا؟
0: أنا عارفة ربنا يقدم اللي فيه الخير.

0: صفية تعبانة وكتير يا عم، مش عارفة إيش أعمل لها.
1: إيش؟ طيب جهزوها جهزوها جهزوها، خلينا ناخذها على المستشفى. الله يستر يا رب.
0: البنت جاهزة، هتصل على أخويا محمد يجي بالسيارة.
1: يلا يلا يلا بسرعة.
0: أنا رايحة ألبس العباية مسافة ما هو يجي.
2: ألو. وعليكم السلام يا هدى، خير؟
0: خير خير، بس صفية تعبانة وكتير، تعال عشان توصلنا على المستشفى يا محمد.
2: ماشي ماشي ولا يهمك، مسافة الطريق.
3: ما أنا قلت البنت بردانة عشان هيك سخنت.
0: بلشت مفارس.
3: يا ماما اهدي يا ماما، الأطفال طبيعي بهذا الوقت بيمرضوا كتير، مالك شتا الدنيا.
0: لا يا حبيبتي، بس هدول بنات هالأيام هي إمها فاضية طول نهارها ويطالعة عالمة الذرة.
3: طيب يا ماما اهدي هالقيت، خليهم يوصلوا المشفى ونشوف شو بده يصير، وخلي هاليوم يمضي على خير.
0: والله وكبرتي يا ألاء وصرتي بالجامعة، والجامعة علمتك كيف تجاوبي أمك.
3: حقك عراسي من فوق يا ست الكل، خلص سامحيني.
0: آخ منها هدى ومن عمايلها، من الأول مش مأمنالها، عملت التوكيل عند أهلها.
3: يا ماما والله هالكلام ما هو وقته، خلينا نشوف صفية شو بده يصير فيها في الأول، بعدين التوكيل بابا اللي عمله. والله حرام تظلميها.
0: وليش الست هاني بتخلي أخوها اللي يقبض راتب الشهيد؟ بدك مني أأمن عليها على بنتنا؟

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: حدثتكم في سنن الطوفان عن هذه القوانين، عن هذه السنن، حدثتكم عن هذه القواعد التي جاءت في القرآن الكريم وجاءت في التاريخ وتكررت كثيرا، وحدثتكم في عدة حلقات أيضا عن الصبر وأهمية هذا الصبر وجزاء هذا الصبر العظيم. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان فيه منكوبين أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء، ونذكر أنفسنا ونذكرهم بالصبر، الصبر الجميل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لكن عندي هنا نصائح تتعلق بهذا الصبر. الصبر هو ليس وعظ، اصبر هي نعم فيه وعظ، لكن هناك شيء أكبر من الوعظ. هناك أمور من يعملها ستكون قدرة على الصبر مضاعفة. هذه الأمور نسميها ما يعين على الصبر. ما هي الأمور التي تعين الناس على الصبر؟ دعوني أحدثكم في هذه الحلقة عن هذه القواعد القرآنية التي تعين على هذا الأمر الرئيسي الذي بدونه لا يتحقق نصر. الصبر وما يعين على الصبر.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الصبر إذن ليس وعظ نعظه للناس، الصبر له أدواته، الصبر له وسائل، هناك أمور تعين على الصبر. دعوني في هذه الحلقة رسالة لإخواني وأخواتي الصابرين في كل مكان وبالذات في غزة وفلسطين، أوجه لهم رسالة من القرآن الكريم، ما هي الأمور التي ستعينهم على هذا الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر. فإذا أول أمر يعين على الصبر هو التقوى. التقوى، تقوى الله عز وجل، معرفة أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويرانا، وأن اليقين بأن الأجر عظيم لمن صبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا صبرتم أنتم الذين سترثوا الأرض، أنتم الذين ستنتصروا في الدنيا قبل الآخرة، لكن الطريق شاق والطريق مؤلم وهو كله أشواك، لكن نتيجته النجاح في الدنيا والمعالي في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى مما يعين على الصبر كذلك الاستعانة بالله دوما. الإنسان ما يتوكل على نفسه، أنا صابر أنا ثابت أنا، لا، وإنما أنا صابر بعون الله، أنا ثابت بإذن الله، بتوفيق الله، بتوجيه الله، بإعانة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فيعطينا الرسالة أن إذا صبرت أنا سأكون معكم، فاستعينوا بالله عز وجل. ولذلك كان من كلام الصالحين تجاه من آذاهم: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن الاستعانة بالله، توكل على الله، عدم الاعتماد على النفس، توجيه كل طاقتنا، أننا كبشر لا نملك شيئا والملك كله لله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين على الصبر الاقتداء بالعظماء، أن هذا هو منهج العظماء. يحدثنا القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن هذا هو طريق العظماء، طريق الأنبياء عليهم السلام. فأنتم عندما تسيروا في هذا الطريق أنتم لستم وحدكم، أنتم تكملوا هذه المسيرة العظيمة من الأنبياء عليهم السلام. وكذلك نجد هذا التوجيه للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حتى نقتدي به، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الأعظم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن يصبر فهو يسير على منهج محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومما يعين على الصبر الدعاء المستمر بأن يفرغ الله علينا الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا. أنتم تخيلين كلمة أفرغ يعني ماذا؟ يعني مثل ما واحد ماخذ إناء ماء ويصب صب، هذا الإفراغ. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه أنه يصب علينا هذا الصبر، لأن أحيانا الصبر صعب، صعب جدا، فيحتاج هذا الثبات من عند الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالدعاء المستمر لله عز وجل. وأخيرا لا تستعجلوا. شوفوا اللي يصبر ويقول متى نصر الله، طولنا، هذا ما هو صابر. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم الأنبياء الخمسة الكبار، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ممنوع الاستعجال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. فإذا هذه معاني ستعين على الصبر. وأختمها بمعنى رئيسي، قد لا ينجح الإنسان في الدنيا. أهل الأخدود الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى قتلوا وحرقوا، هل انتصروا في الدنيا؟ ما انتصروا في الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة البروج يحدثنا أن هم الذين انتصروا فعلا، وأعداؤهم هم الذين انهزموا. لأن احنا معاييرنا ليست معايير الدنيا، لأن الدنيا هي ليست النهاية، وإنما يوم القيامة ستأتي العاقبة للمتقين. اصبروا ولكم كل هذه الجزاءات، واستعينوا بكل هذه الأدوات. ووعدنا عند الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فنستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين. وفي وافى ربيع ما زلنا نكمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا في دروس سابقة عن مأكله ومشربه وفراشه صلى الله عليه وسلم. وأما نكاحه صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدنيا أمورا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه ويحسن التعامل معهم ويعطيهم حقوقهن من الإتيان. وهذا النموذج الحقيقي لهذا الحلال الذي يجب أن يشيع في الناس. إن أكبر مصائب الأمم اليوم هي في اللوثة الجنسية التي تعاني منها كثير من البيوت. فعندما تضيق أمامنا دائرة الحلال، تتسع أمامنا دائرة الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، إنما هو يتعامل بفطرة الآدمي، فهو بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد منا أن نتحبب إلى أهلنا، وأن نمارس حياتنا بالحلال، وأن نأتي أهلنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وليس في ذلك ما يعيب النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يخجل أو يحاول أن يستحي من ذكر هذه المسائل، وهي مبسوطة في كتب الفقه، وقد أفرد لها الإمام البخاري كتابا سماه كتاب النكاح. وقد تعلمنا في ذلك في كتب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شيء، بل كانت أكثر الأحاديث التي تروي عن العلاقة بين الرجل وزوجته هي أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت تحدثنا عن هذه العلاقة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار يحتويه الحياء وفي إطار مهذب. فكانت تقول رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فيفضي لي وأفضي له. وكانت تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع أهله، وكان أول ما يدخل يسلم ثم يقبل صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي أصحابه ويقول: لا يقعن أحدكم على زوجه كما تقع البهيمة، ليكن بينهما القبلة والكلام. يتحبب الرجل إلى زوجته. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن تعامل الزوجة معاملة فيها احتقار أو أذى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضربن أحدكم زوجه كما يضرب البعير، فلعله أن يأتيها من آخر الليل. لا يتناسق ولا يتناسب هذه المعاملة الخشنة مع إتيان المرأة في آخر الليل، بل ينبغي أن يعامل بالرفق وبالكلمة الطيبة وبالحسنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الناس بأربع: بالسماحة والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش، صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل، وهن 11. قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، رواه البخاري. وعن طاووس ومجاهد: أعطي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا في الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم من قوته أنه كان يجامع صلى الله عليه وسلم على الجوع، وكانت العرب تمدح الرجل الذي يأتي أهله على الجوع وتعتبر أن ذلك قوة فيه. وروى ابن سعيد عن مجاهد قال: قوة 40 رجلا كل رجل من أهل الجنة. الله أكبر. وعند أحمد وغيره من حديث زيد بن أرقم: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 في الأكل والشرب والجماع والشهوة. وعن صفوان بن سليم مرفوعا: أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في الجماعة وأعطي الكثير منه، أبيح له عدد من الحرائر ما لم يبح لغيره. قال ابن عباس: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، يشير إليه صلى الله عليه وسلم. هذه سيرته في نكاحه صلى الله عليه وسلم. وأما نومه عليه الصلاة والسلام فكان ينام أول الليل ويستيقظ في أول الصف الثاني، فيقوم فيستاك أي يستخدم السواك ويتوضأ، ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن ذاكرا لله تعالى حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البطن من الطعام والشراب. وكان عليه الصلاة والسلام ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنطع الجلد. وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه، والمسح فراش خشن صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أخذ مضجعه وضع كفه تحت خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي رواية: يوم تجمع عبادك. يضع كفه تحت خده الأيمن ويقول هذا الدعاء: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقال أبو قتادة: كان عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وقالت عائشة، وهذا الذي يهمنا في هذه المسألة أن نتفهم هذا الأدب في كيفية حصول نومه صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه فينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وقال أنس رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه الترمذي. وقد كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، قلبه موصول بالله، قلبه ذاكرة لله، قلبه منشغلة بمولاه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا من حديث عائشة قال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت له: أتنام قبل أن توتر؟ فكان يقول لها: تنام عيناي ولا ينام قلبي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث استعرضنا في حلقات سابقة شيئا من أكله وشرابه صلى الله عليه وسلم، وفراشه، وسيرته في النكاح، ونومه صلى الله عليه وسلم وأذكاره، إلى أن نتقدم إن شاء الله في درس قادم لنتكلم في بقية معجزاته وآثاره وشمائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى دائما أمامنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. جيد أن نتعرف على طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه ومنامه وحسن ملاطفته لأهله، وإذا فعلنا ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبنا شيئا من سنته الطاهرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا يا كريم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وابعثنا على شريعته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده اليمنى المبارك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. إلهي وسيدي ومولاي، نسألك ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفع البلاء عن أمة محمد. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، والأمر من قبل ومن بعد إليك. نسألك اللهم أن تتحنن علينا يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة من الرحمن هدية لأصحاب الذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء.

0: بقيت النهاردة لحظات، عمل بسيط بيغفر للإنسان ذنوبه حتى لو كان ما يقدرش يعدها من كتر هذه الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من أشهر الأحاديث، قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. عارف معنى الكلام؟ عارف يعني إيه زبد البحر؟ العرب زمان يا جماعة البحر بالنسبة لهم كان مخلوق كبير، وإحنا كمان أنت بتبص للبحر ما تجيبش آخر، وبيعلو مياه البحر فوقها كده بيبقى فيه رغاوي، الرغاوي دي قد مية البحر، وإنت لو بصيت للبحر هتلاقي نفسك عينيك ما تجيبش آخر البحر ده. ولما النبي يقارن ذنوب إنسان بالبحر، ده معناه أن الإنسان لو بص على ذنوبه عينيه ما تجيبش آخر الذنوب. نظرات كتيرة حرام، ألفاظ كتيرة حرام، خطوات كتيرة لأماكن حرام، صلوات اتنست، وأيام الإنسان عاش فيها غافل عن رب العالمين، ورب العالمين بيغرقه بالنعم والعطايا والهدايا. كل ده هيروح وهيغفر وهيعفو عنه رب العالمين في 4-5 دقائق بتقول فيهم سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومع مغفرة الذنوب الإنسان بتكشف عنه هموم كتيرة، لأن ربنا في القرآن بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جزء كبير من الضنك اللي الإنسان عايش فيه في الدنيا بسبب ذنوب هو بيعملها، فلازم يبقى عارف كويس إن الأحزان اللي الإنسان بيعيش نفسه فيها تحتاج توبة لرب العالمين ورجوع لربنا في ثواني بسبحان الله وبحمده 100 مرة. ولكن الجوارح اللي عصت أيام كتيرة واستمتعت أيام كتيرة، ليه ربنا بيغفر لنا بالذكر ده بالذات؟ أقولك ليه؟ لأن ربنا عايزك تكرر المعنى ده سبحان الله وبحمده، وكلما تكرر المعنى ده على اللسان والقلب كلما استقرت علاقة الإنسان بربنا، والإنسان اتعلق جدا وحب ربنا. سبحان الله يعني يا ربي أنت تنزهت عن أن تفعل الخطأ، تنزهت يعني أنت أرفع وأرقى يا رب العالمين وأكمل من أن يصدر منك فعل خطأ. ده معنى سبحان الله، أن تنزه رب العالمين عن الخطأ أو التقصير أو التأخير أو عدم الحكمة، أنت كامل يا رب. وبحمده يعني الحمد لله على كل أفعالك. عايزك تتأمل معايا كده، كل يوم بتقول يا رب أنت ما بتغلطش، الحمد لله على كل حاجة بتعملها. يا رب أنت ما بتتأخرش عني في أي حاجة، الحمد لله على اللي بتقدمه أو على الحاجة اللي أنا افتكرتها اتأخرت، لا هي متأخرتش. يا رب أنت سبحانك وتعالى مفيش حاجة بتتعمل من غير حكمة، أنا راضي بيك يا رب وبأفعالك. تخيل كل يوم أنت بتقول الكلام ده كل يوم 100 مرة حتى تستقر هذه المعاني، أنا راضي عنك وعن أفعالك يا من لا تخطئ يا رب العالمين. ساعتها الإنسان سيشعر بالسكينة في السراء والضراء، هيشعر بالحب سواء ربنا استجاب دعوته أو شوية الدعوة دي كان الإنسان فاكر إن فيها خير وكان فيها شر فربنا اداله حاجة تانية بدلها. لكن الإنسان زي الطفل عايز الحلوة وممكن الحلوة تكون مضرة على صحته، ساعتها تستقر بكلمة سبحان الله وبحمده، قولها 100 مرة تغفر خطاياك وتستقر في علاقتك وتتعلق برب العالمين، وكل ده هدية من الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بالمعاني وأشواق طوى أنسي. فإذا النجوى تعالت كالشذا تملأ حسي، وأصاخ الليل في محراب وأشواق طوى أنسي وتهاوت.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يكون صبر الأنبياء، وهكذا يجب أن يكون صبر أتباعهم، أن يدعوا إلى الله تعالى وأن يصبروا على أذى قومهم، لأنه بدون صبر لا تنتصر الحقيقة ولا ينتصر الإسلام. فكل الأنبياء تعرضوا للأذى، ومنهم من قتل، فقد قتل بنو إسرائيل نبي الله يحيى وزكريا، كما قتل كثير من الظالمين الدعاة إلى سبيل الله في العصور الحديثة وفي العصور الخوالي. فقد تعرض أتباع الرسل لما تعرض له رسل الله تعالى، وكلنا يعرف أسماء الكثيرين الذين قتلهم المجرمون والطغاة لأنهم قالوا ربنا الله. فعلينا أن نصر على طريق الحق ولو قتلنا، لأن الله تعالى يمدح المؤمنين بالشجاعة والثبات، فيقول سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن نحن ندعو لقومنا الذين يتعرضون بالأذى إلينا، ندعو لهم بالمغفرة والهداية، لأننا بغير هذا الصبر الجميل وبغير هذه القلوب الرحيمة لا نستطيع مواصلة الدعوة إلى سبيل الله. وإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إن إذا نزل بك ضر أو مرض أو خوف أو بلاء ما، فلا تتمنى الموت. فإن كان لابد وأنت تتمنى، فليقل المتمني: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هكذا يقول المسلم، يترك العلم عند الله ليختار الله تعالى له. فربما كان في الحياة مع الشدة أجر وانتصار، لأن الموت قد يقطع الإنسان عن كثير من الأعمال الصالحة. فلذلك إن طالت حياة الصالحين يزدادون قربا من الله. لذلك فلنتمنى طول الحياة إن كانت الحياة تزيدنا في الأجر والثواب والعمل الصالح. ونحن نكل العلم إلى الله، فنسأله أن يتوفانا إن كان الموت خيرا لنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، إن أعطى ناسا وحرم آخرين، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، والأقرع بن حابس كان رجلا فظا غليظ القلب، أعطاه 100 من الجمال، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وكان قد أسلم يومها، كان إسلامه حديثا، وفي القوم الأنصار والمهاجرون، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، أعطى أشراف العرب من أجل أن يؤلف قلوبهم لأنهم دخلوا في الإسلام من جديد. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. أرأيت إلى هذا الإنسان الذي يشكك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدل قسمته، كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بحكمة أمره الله تعالى بها. وكثير من الناس يشككون في كل عمل، فيجب أن نصبر. اسمعوا: والله فقلت، يقول ابن مسعود، فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع القائل، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، يصفر وجهه كالنحاس عليه الصلاة والسلام، تأثر جدا وانزعج من هذا القائل أن يتهمه بقلة العدل في القسمة. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ من الذي، ما هو العدل؟ العدل ليس أن تعطي واحدا مثل الآخر، العدل أن تضع الشيء في موضعه. فإن كان هؤلاء بعيدين ونتألف قلوبهم بالعطاء فهذا عدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، وفي بعض الأحيان لا يكون إعطاء الجميع بالتساوي والعدل، قد يكون ظلما، لأن فلانا ليس محتاجا، وفلانا نعتمد على إيمانه ويقينه، وفلان يعطي ولا يأخذ، هو يعطي ولو كان فقيرا، ولكن فلانا لا بد وأن نؤلف قلبه. إذن ليس التوزيع بالسوية هو العدل، إنما العدل أن يوضع الشيء في مكانه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. موسى نبي الله آذاه بنو إسرائيل أكثر من هذا فصبر، فهو يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه. فقلت، يقول ابن مسعود، فقلت في نفسي: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا، لقد أزعجته بهذا الخبر، ولا أرفع له بعد اليوم حديثا. يقول ابن مسعود: يعني لو رأيت الناس يؤذونه لا أرفع له الخبر حتى لا يتأذى صلى الله عليه وسلم. والصرف يقول صبغ أحمر، ومنه الصفر، والصفر هو النحاس، مش أشكال علي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي يحاسبه على سيئاته في الدنيا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه سريعا هاهنا. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد به شرا حمله سيئاته إلى يوم القيامة ليعذبه بذنوبه. لذلك إن نزل بنا عقاب فعلينا أن نصبر ونحمد الله الذي عجل العقوبة
5: حتى يكفر بتلك العقوبة ذنوبنا، وحتى يعلمنا أن نرجع عن الخطأ ولا نصيب ولا نصيبنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة، لعلهم يرجعون، حتى نرجع إلى سبيل الحق، حتى نرجع إلى الله تعالى. ربما كان عقابنا الذي عجله الله من أجل أن نعود، فهل نعود؟ نرجو الله تعالى أن نحفظ هذه العقوبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، مريض ابن أبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، خرج من البيت فمات الصبي في غياب أبيه. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يقول لزوجته، يسأل زوجته: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي زوجته، وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، إن ساكن، ما قالت شفاه الله ولا قالت مات، قالت هو أسكن ما يكون. ومتى يكون الإنسان ساكنا؟ عندما يموت. لكن لم تكذب، ولكن هي كنت بطريقة ووارت بالحديث حتى لا تزعج زوجها. نعم، قالت هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها ما يصيب الزوج من زوجته. فلما فرغت قالت واروا الصبي، واروه يعني دفنوه، أخبرته أنهم دفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة أحمله حتى فقال لي أبو طلحة أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، أي علكة، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، يعني في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. الحديث المقصود منه أن زوجته لم تزعجه، والزوجة الصالحة لا تزعج زوجها حتى في أشد الحالات وعند نزول المصائب. لم تخبره بوفاة الصبي حتى تعشى وأصاب منها، ثم أخبرته بعد ذلك أنه قد دفن. فأخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا لهما بأن ينجبا ولدا صالحا، فكان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن أنس. هذا هو صبر النساء أيضا، والمرأة لا بد أن تكون صابرة عند المصيبة، لأن المسلمة لا ينخلع قلبها عند نزول المصاب ولو كان موت الولد. وعن سليمان بن سرج رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان، أحدهما يسب الآخر والثاني يسبه، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الغضب نفحة من نفحات الشيطان، لا يمكن إطفاؤها في شدتها، إلا أن نتعوذ بالله، أي نستعين بالله تعالى من مس الشيطان الذي يصيب الغضبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة الصبر وأن يجازينا أجر الصابرين، وهو القائل سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، هنا وجبت بمعنى سقطت، سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر، نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صلي صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس، وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، وذكرت في نهاية الحلقة الماضية إلزام من سبقه عليه وآله الصلاة والسلام من الأنبياء بالإيمان به واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بعده من أمته فهم من باب أولى بالطاعة والامتثال. أقول لقد جعل الله تعالى إبراهيم عليه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لهذه الأمة، فقال جل شانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأيهما أولى وأقرب بالنسبة لهذه الأمة؟ إن بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألوف السنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب إلينا بلا شك. فبالنسبة للصحابة فمن بعد أيام معدودة، وكلما ابتعدنا من حيث الزمن طال الزمن، ولكن تبقى المسافة بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام أقرب من المسافة بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مما يدل على أنه عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى أن يطاع وأن يتبع ممن كان قبله. وقال جل شانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة أو بعد المهاجرين والأنصار أو بعد أوائل الصحابة الكرام ممن جاء بعدهم من الصحابة الآخرين، يعني المتأخرين من الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ممن سبقهم بالإيمان من أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان المتأخرون من الصحابة يدعون لمن سبقهم، ما الذي حملهم على هذا الدعاء؟ ثم يضاف إلى ذلك هذا القيد المشترك بين الاثنين، وهو وجود الإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما أضافوهم إليهم ولإخواننا كان الإيمان مشتركا بين الاثنين. فإذا كان الإيمان مشتركا بينهم بين المتأخرين والمتقدمين، إذن شملت الأوامر المتأخرين كما شملت المتقدمين. وهكذا يقال بالنسبة لمن جاء بعدهم ولو حتى قيام الساعة. فإذا لم تجب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته لزم بعث نبي، بعث رسول بعده عليه وآله الصلاة والسلام، وهذا أمر مستحيل شرعا بعد قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد ختم الله تعالى بنبيه المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فإذا لم تجب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، إذن انقرض وانتهى أمر الإيمان، لأنه لا بد لمن جاء بعده عليه الصلاة والسلام أن يتعبد الله تعالى بشرع، وإذا انتهى شرعه ولم تجب طاعته فماذا يقال؟ لقد أمرنا الله تعالى باتباع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد

الشاقة في سبيل المحافظة على السنة النبوية الكريمة وعلى نشرها وتعليمها، لذا من خالفهم كان ينتظره الوعيد الذي جاء في آخر الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من أولى بالأخذ بسنته وطاعته ومنهجه؟ الصحابة الكرام الذين ما نالوا فضل الصحبة إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي سعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصحبته واختارهم الله تعالى واصطفاهم من جميع الخلق ليكونوا صحابة وأنصارا وأصحارا وأرحاما له صلى الله عليه وسلم؟ لا شك إن العاقل يقول إن الأساس هو النبي عليه وآله الصلاة والسلام، والصحابة ما نالوا هذه المرتبة وما نالوا هذه المزية إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع، وهو أولى بالاقتفاء، وهو أولى بالانتهاج على نهجه عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا كان الذي لا يتبع الصحابة الكرام يأتيه هذا الوعيد في خاتم الآية الكريمة، فالذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يطيعه فهو من باب أولى أن يقع تحت هذا التهديد الشديد. إن هذه الأمة، الأمة المحمدية، ما نالت الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما اتصفوا بالأمة الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما وصفوا بهذا الوصف: المسلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما نالوا هذه الأمة، ما نالت هذه الأوصاف الموجودة في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات إلا لكونها مطيعة متبعة له صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تنال هذه الأوصاف إذا لم تكن مطيعة، إذا لم تكن ملتزمة، إذا لم تكن متقيدة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام؟ وكل ذلك يقتضي من هذه الأمة حتى تبقى خير الأمم، وحتى تكون الأمة الوسط، وحتى يشملها تسمية إبراهيم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمسلمين، وحتى تكون شاهدة على الناس جميعا. ما لن تنال هذا إلا بكونها أمة لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولما أضيفت له يقتضي ذلك أن تكون مطيعة متبعة ملتزمة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام، وإلا فإن هذه الأوصاف لا تقع على المخالفين المعاندين. أيها الإخوة، قلت في حلقة سابقة إن الإسلام هو الدين العالمي الوحيد، ورسالة الإسلام هي العالمية الوحيدة، وإن جميع الديانات السابقة هي ديانات قومية محصورة بالأمم. ففي حديث جابر رضي الله تعالى المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ومن هنا لو نظرنا في الآيات القرآنية نجد المولى

0: عز وجل يذكر كل نبي لقومه فقط، إلا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإنه سبحانه وتعالى يجعل دعوته شاملة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم إن هذا الدين ورسالة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كانت ناسخة لجميع الديانات، وكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام خاتما لجميع الأنبياء، فمن لم يطع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام معنى ذلك أن جميع الديانات باطلة، لأنه ببعثتها عليه الصلاة والسلام نسخت. فإذا كانت هي منسوخة وهو لم يطع، إذن لم يبق دين، وهذا أمر منطقي، هذا أمر منطقي، ولذلك لا بد من اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الناسخ. فإذا لم يعمل بالناسخ إذن بطل الجميع. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جميل الخلال والصفات الحسنة التي تستحسنها كل النفوس، مؤمنها وكافرها، كبيرها وصغيرها، صفة تميز الشخص على غيره وتجعل الناس تشير إليه بالبنان، بالمحبة والإكرام والتقدير، الصدق. الصدق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز من قائل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا ثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم، ثناء ومديح، مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، وثناء من الرب على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وكثيرا ما يحدث الصحابي حديثا قال: أخبرني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه ولم يحفظ عنه كذبة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. هذه الحلقة في هذا البرنامج المبارك سأتكلم فقط عن شهادات الأعداء، شهادات الخصوم، شهادات ألد الخصوم، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شهادات من لم يؤمن به ولم يؤمن برسالته، شهاداتهم على صدقه صلى الله عليه وسلم. هرقل لما سأل أبو سفيان، سأله عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيء مما صنعه صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل، يسأل، يقول أبو سفيان: هل شهدتم عليه كذبا؟ قال أبو سفيان: لا. لا، كلمة حق. أبو سفيان يشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل أن يؤمن به. قال هرقل: قد سألتك هل شهدتم عليه كذبا؟ فقلت: لا. فعرفت أن من لم يكذب على الناس لن يكذب على الله. شوف هرقل عاقل، قال: علمت أن الرجل الذي ما يكذب على الناس، ما أثر عنه كذبة، لن يكذب على رب الناس. لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى في بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، اجتمعوا لي. كل بطون قريش قال لهم صلى الله عليه وسلم مقدمة جميلة، قال: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ اجتمعت كلمة البطون وإجابتهم على كلمة واحدة، كل البطون، كل بطون قريش قالوا: والله ما عهدنا عليك إلا صدقا، ما علم، لا يؤثر عنك إنك كذبت كذبة، لا بشبابك ولا بهالعمر، والله ما علمنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كل مشركين قريش يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، لأن أعظم صفة لابد تتوفر في المربي، في الداعية، في الموجه، في القيادي، في المسؤول، الصدق. إذا كنت تريد تكون مربي ناجح وموجه مبدع لابد تكون صادق، لأن إذا شهد الناس عليك لو مرة واحدة كذبا، لو مرة في موقف واحد تعمدت الكذب، اهتزت الصورة واهتز ميزانك واهتزت ثقة الناس فيك، فحاش الأنبياء أن يكذبون، وعلى رأس هؤلاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية والعالم أجمعين. في قصة جميلة لسعد بن معاذ، صحابي الجليل من الأنصار، كان صديقا لأمية بن خلف قبل إسلام سعد بن معاذ. أمية بن خلف صنديد من صناديد الكفر والشرك. جاء سعد بن معاذ يعتمر في مكة، وهو يطوف رآه أبو جهل، رأى سعد بن معاذ، الرجل غريب، قال: من هذا؟ قال: سعد بن معاذ. وهو يعرف اسم سعد بن معاذ،
فقال تطوف بالبيت آمنا وقد آويت محمدا. مهاين على أبو جهل إن هؤلاء آووا النبي صلى الله عليه وسلم والآن جاي يطوفون الكعبة، كأن الكعبة يملكها أبو جهل. فقال سعد نعم. فتلاحى الرجلان، أبو جهل على صوته على سعد، سعد رد عليه بما يستحقه. هنا أمية بن خلف مع أنه صاحب سعد ويعرفه قبل إسلامه، أخذته الحمية والفزعة لأبي جهل. فتدخل أمية بن خلف مع أبي جهل فقال له سعد دع عنك، فإني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. سعد يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنك مقتول. فقال أمية إياي؟ يعني أنا الخبر عني أنا عن أمية؟ قال إياي؟ قال نعم. ماذا قال أمية وهو رأس الكفر؟ قال والله ما يكذب محمدا إذا حدث، والله ما يكذب محمدا إذا حدث. رجع أمية بن خلف إلى زوجتي فأخبرها الخبر. قال أما علمت ما قال لي أخي اليثربي من يثرب من المدينة؟ قالت ما قال؟ قال زعم أن محمدا قاتلي. ماذا قالت زوجة أمية بن خلف؟ كلاهما على الشرك، كلاهما على الكفر، كلاهما لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسالته، لكن نطق بكلمة الحق. أمية أقسم بالله أن محمد صلى الله عليه وسلم يصدق إذا حدث. فماذا قالت زوجة أمية؟ قالت والله ما يكذب محمدا إذا حدث. سبحان الله، اتفقت كلمة زوجة أمية بن خلف مع كلام أمية بن خلف، كلاهما أقسم بالله العظيم وشهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعوة ناجحة لابد من الصدق، أي دخول في الكذب لأي دعوة ما آلها إلى الفشل. إن أردت أن تكون محبوبا مؤثرا لابد تكون صادق، عليك بالصدق.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. أما بعد، فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته أنه ترك أمورا يحبها رحمة بالناس. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة القيام في هذا الشهر ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي تليها صلى بالناس العشاء ثم قام فدخل بيته، فبقي الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون، ثم صار بعضهم يحصب باب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من حصى المسجد ظنا منه أنه قد نام، فما خرج عليهم إلا بعدما طلع الفجر. قال لهم: ما خفي علي صنيعكم البارحة، والله ما بت غافلا، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ترك صلاة القيام خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعونها أو يجدون مشقة بالغة في فعلها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك الذي هو مطهرة للفم مرضاة للرب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، لكنه ما أمر الناس بالسواك أمرا جازما خشية المشقة عليهم. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بهم أنه شرب من زمزم وهو قائم، لأنه لو جلس فإن الناس سيجلسون وسيحصل شيء من الزحام والتدافع، فشرب من زمزم وهو قائم تخفيفا على الناس. من رحمته أنه ترك دخول الكعبة وهو يحب ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، لأنه لو دخلها فإن الناس سيقتدون به ويتأسون بفعله، ويكون في ذلك مشقة، لأن الذين شهدوا معه تلك الحجة بلغوا 120,000. أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته نهيه عن الوصال، نهاهم عن الوصال، مع أنه كان يواصل عليه الصلاة والسلام، يصوم ليومين والثلاثة، وربما واصل أسبوعا كاملا يصوم لا طعام ولا شراب ولا بالليل. فلما أراد الصحابة محاكاته نهاهم عن ذلك، فقالوا: إنك تواصل. قال لهم: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه يجد من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب. وكذلك من رحمته وشفقته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته أنه سن لهم في السفر أن يجمعوا بين الظهرين وبين العشاءين تقديما أو تأخيرا. يصلي المسافر الظهر مع العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أيهما أيسر؟ والمغرب مع العشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، أي ذلك كان أيسر؟ وهذا كله من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق ربنا إذ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل برنامجنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس تحدثنا عن التعذيب الذي كان يتعرض إليه المسلمين في مكة، وقلنا إنهم كيف كانوا يعذبوا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية قريش راحت لأبو طالب وكلمته بالذوق وقالت له يعني شوف كيف بيسفه آراءنا ويعيب ديننا، فردهم ردا جميلا. لما شافوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يدعو، راحوا الآن بطريقة أقوى وأقسى، فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلا فينا، وإنا قد استنهاك من ابن أخيك، قلنا لك خلي ابن أخيك ابعد عننا فلم تنهيه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله، الآن ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، أرسل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. صار يبكي فولى، لما راح نادى أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، قريش ما حتاخذ أبدا مني شيء. رجعت قريش مرة تانية، شافت إنه الأمر ما انتهى والرسول صلى الله عليه وسلم ماضي في عمله، وعرفت إنه أبو طالب أبى إنه يخذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكيد حيفارقهم ويعاديهم. راحوا له الآن طريقة ثانية، قالوا طريقة البدل، جابوا له واحد من أولادهم اسمه عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، قالوا له يا أبا طالب هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، هذا أحسن واحد وأجمل واحد عندنا، خذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، ودين ابن أخوك اللي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامك ونقتله، نعطيك واحد بواحد بدل ببدل. قال لهم أبو طالب والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. قال له المطعم ابن عدي، قال له والله يا أبا طالب قومك خلاص أعطوك وحاولوا قدر الإمكان إنهم يخلصوك من اللي شي تكرهه وإنت ما انت راضي تقبل منهم شيء، فقال لهم والله ما أنصفتموني ولكنكم أجمعتم إنكم تخذلوني والظاهر القوم علي، سووا اللي تبغوه ما أنا أستمع لكم شيء. قريش لقت إنها فشلت في المفاوضات وما وفقت في إقناع أبو طالب إنه يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكف عن الدعوة. الآن قررت تختار سبيل حاولت تتجنبه من أول عشان كانت خايفة إيش التبعات اللي حتصير، قررت إنها تعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن إيذاءهم حيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كانت تبغى تسوي كده، كانت تحترم الرسول وتتعاظمه من يوم ما ظهرت الدعوة، لكن الآن الغطرسة عند قريش زادت فبدأت تمد يد الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا كانت سخرية استهزاء تشويه تلبيس تشويش كلها الآن باعتداء. مين المقدمة أول واحد فيهم؟ أبو لهب. هذا أبو لهب كان أحد رؤوس بني هاشم وما كان يخاف اللي خافوا الآخرين لأنه هو يعتبر عم الرسول، فلو سوى فيه شيء ما حيسووا له أي حاجة بنو هاشم.
فاكرين قلنا في الحلقة اللي قبلها لما رموا سلى الجزور؟ طيب فبدأوا الآن يأذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يسوي؟ إيش الأشياء اللي عملها أبو لهب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فاكرين لما قلنا قال تبا لك، هذا أبو لهب كان أولاده عتبة وعتيبة كانوا متزوجين بنات الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. أول شيء سواه، يعني شوف سبحان العظيم لما إنسان يؤذى في بناته، أمر أولاده إنهم يطلقوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم طلقوهم الاثنين. ليه؟ حتى يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله الابن الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب قال إيه وراح لقريش وراح للمشركين وقال لهم محمد صار أبتر. أبتر يعني ما عنده أولاد، وزي ما قلنا كان لما يمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق وكان يضرب بالحجر، تخيلوا عمه يضرب بالحجر حتى يدمع عقباه اللي هو الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجة أبو لهب أم جميل، هذه أروى بنت حرب ابن بنت أمية أخت أبو سفيان، زوج زي زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل الشوك وتحطه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه لي في الليل، وكانت امرأة صليطة لسانها ما يسكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده وصفها القرآن بحمالة الحطب. أقول لكم شيء جميل، قصة جميلة، لما سمعت اللي نزل فيها وفي زوجها من القرآن، طيب اللي هو وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جيدها يعني عنقها حبل من نار. النساء عادة تلبس في عنقها القلادات، هذه حتاخذ من نار. إيش سوت؟ راحت للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الكعبة، عند الكعبة مع أبو بكر الصديق، وفي يدها جابت حجارة، فيها مجموعة في يدها، فلما وقفت عليهم دحين أبا أقول لكم شيء، وشوف الشيء الغريب اللي صار. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالسين الاثنين جنب بعض، وجاءت أم جميل بيدها الحجارة فوقفت، ما هي شايفة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ما هي شايفة، واقفة قدام أبو بكر، فصارت تقول له بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال لها أبو بكر لا ورب هذه البنية اللي هي الكعبة. طيب فقالت له فين صاحبك هذا؟ أفينه؟ قال لها قالت ترى أنا شاعرة، وحتى قالت شعر. إيش الشعر؟ قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فبدأت تسب، قالت له شوف لو شفته أنا حرميه بهذه الحجارة، وراحت. لما انصرفت أبو بكر انتفت لرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أما رأتك؟ يعني أنت جنبي قاعد. قال له ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. ما شافته، سبحان الله العظيم. هذه قصة جميلة جدا، أنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه. أيضا من القصص التي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يؤذوا، طيب أنه كانوا يمروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يطوف، فكانوا يؤذوه ويستهزئوا به ويعني سبحان الله العظيم ويتضاحكوا عليه، على الرسول صلى الله عليه وسلم يضحكوا عليه. فكان يعني أبغاكم تتخيلوا يا جماعة لما أنتوا تكونوا ماشيين وتحسوا دا يتكلم عليكم ودا يتكلم عليكم ودا يأشر عليكم، كيف إحساسكم؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عشان تعب يوصل لنا هذا الدين، وإحنا المفروض كيف نزيد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان لما يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم يستهزئ به. من ضمن الأشياء اللي قالها أبو لهب إنه قرر في يوم من الأيام إنه لما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد حيجي ويطأ على عنقه. غدا سنعرف ماذا حدث لأبو لهب عندما قرر أن يطأ على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوكم.

عرفتك قبل يعرفني الغرام، أنا الصب المعنى المستهام، وطيفك حاضر أبدا بذهني، وفي جنبي طاب له المقام، وحبك في حنايا القلب باق مدى الأزمان يرضعه الوئام. لئن جاد الوفاء وعشت فيه على مر السنين فذا الغرام، إذا ذكر الغرام ذكرت فيه، فجسمي هده ويحي السقام. وأذكر أنني قد عشت دهرا بقلبك حين حاربك المنام، وفي عينيك نمت قرير عين عزيزا طول عمرك لا أضام، فكنت إليك أقرب من قريب، ولا بالود يعدلني الأنام. ولا أدري حبيبي إن سلوتم أم الذكرى يغذيها الضرام، أم الأطياف أزعجها صراع، وطيفي في حناياك يسام. ففي قلبي وفي عيني وروحي منازلكم بأعلاها تقام، وحبي طهره باق لنبقى كبثنة أو جميل لا نلام. فهل بقي الوداد وأنت مثلي؟ أنا الصب المعنى المستهام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام.

الغنم والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل، انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة، فإن هذه النعمة ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا. فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم. وهذه صفة العبد الكفور الجاحد. والحمد لله رب

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نعود إلى القراءة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث في تراجم أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصحبة يا أخوان أحيانا تكون صحبة مادية، يعني أنت تجالس الإنسان، أنت تآكل هذا الإنسان، أنت تمازح هذا الإنسان، وأحيانا تكون صحبة فكرية عقلية، تقرأ عنه، تترجم له، تدرس سيرته، تراجع أعماله. هذه صحبة فكرية. مفيد جدا أن تكونوا دائما تجتهدوا أن تصحبوا الكبار حتى يأخذوكم إلى حيثهم، سواء في صحبتكم المادية أو في صحبتكم الفكرية. غير مفيد، مؤذي أن تقرأ في تراجم الناس الدون، في تراجم الناس الهمل. غير مفيد أن تتابع أخبار الناس الذين لا قيمة لهم في هذه الحياة، لأنه يخشى من كثرة الصحبة أن يعلق قلبك بواحد فتذهب حيث هو، وإنما صاحب الكبار، صاحب الأولياء، صاحب الفقهاء، صاحب العلماء، صاحب العباقرة، فيأخذونك إلى حيثهم. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والذي يترجم لأولياء الأمة، والهدف أن تصير أنت وليا من الأولياء. ولازم يا أخوان، لازم قبل ما تموت لازم تصير ولي، وإلا ليش؟ يعني كيف صار الشيخ محي الدين الشيخ محي الدين؟ يعني هو ولد من بطن أمه هيك، هو عمل فصار. كيف الشيخ صار الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ يعني لإمتى نضلنا نقول إنه هو الولي وهو الولي؟ طيب إمتى أنت بدك تصير الولي والناس يتحدثون بك؟ بعيدا عن تحدث الناس، بس أنت بين يدي الله تعالى تكون من أوليائي. والحقيقة يا شباب يا رجال، إذا واحدنا مات ولم يبلغ درجة الولاية، يعني يا حصرتي على هالعيشة اللي عاشها. ليش عاش؟ علما أن الولاية ميسورة، مع صعوبتها بس هي ميسورة ممكنة. والولي ليس إنسانا قابعا في محراب مسجد، ولا واقفا على منبر مسجد، ولا معتزلا الخلق. الولي كما تسمعون نحن نقرأ في تراجمهم، الولي أحيانا يكون تاجرا، وأحيانا يكون صانعا، وأحيانا يكون خابزا، وأحيانا يكون شابا، وأحيانا يكون رجلا، وأحيانا يكون متزوجا، وأحيانا يكون أعزبا، وأحيانا يكون امرأة. ما كن حيث ما كنت، بس اضبط أمورا ثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعدها أنت من الأولياء. بس هدول الثلاثة ركزهم. قلت لكم مرارا، إذا بدك تسجل ابنك أخوك مدرسة الابتدائي صف أول، بدك خمس وراء، خمسة أشياء تجيبها يا رجل. مشان تصير ولي بدك ثلاث شغلات بس. الأمر ليس مستحيلا، هو بين يديك، بس عليك أن تبذل له شيئا. هذه الثلاثة إذا أتقنتها أنت دخلت في مدارج الأولياء. ثم هم الأولياء رتب كمان، كلما اجتهدت أكثر كلما علت رتبتك. بس لابد لابد، والدليل أن هذه الثلاثة تعطيك مرتبة الولاية، قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هذون أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن بفضل الله، بفضل الله يا أخوان من جماعة الذين آمنوا، بيبقى عليك تضبط وكانوا يتقون، تضبط يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرائض يا سنن، والمنهيات محرمات. ترك الحرام، ركز الفرائض، أدي السنن، أنت صرت من الأولياء. فنحن نقرأ في سير الأولياء لنمشي مشيهم ونحذو حذوهم. عبد الله ابن عون يكنى أبا عون، قال بكار: كان ابن عون، كان عبد الله ابن عون مشغولا بنفسه، وكان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة
في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى، يعني الضحى، ثم أقبل على أصحابه، وما رأيته شاتما أحدا قط، ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هل هذه من صفات الأولياء؟ مشغولا بنفسه. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود يقول: كتبت 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت لكم في كتابي سنن أبي داود 4,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا كاتب 500,000 ووضعت في كتابي 4,000، وترى يكفي المسلم منها 4. واحد منها 4 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مشغولا بنفسه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أما أن تبقي وقتك مهدورا، هذا كبر، هذا صغير، هذا طلع، هذا انخفض، هذا منع، هذا أعطى، مضيعة للوقت. اجعل شغلك أن تصحح معاملاتك مع ربك، أن تصحح التزامك بمنهج ربك، أن تصحح ممشاك في هذه الحياة. خلي شغلك الشاغل نفسك التي بين جنبيك، تشتغل بها بأن تقبل على الله عز وجل. فالأولياء هذا شأنهم، لا يتحدثون عن الناس، لا يعيبون على الناس أفعالهم، لا يبقون يشتمون الوقت ويشتمون الزمان، وإنما يشتغلون بتنمية أنفسهم ليزدادوا قربا إلى الله عز وجل. كان مشغولا بنفسه، وكان إذا صلى الغداة الصبح مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابه. أنتم تعلمون هذا هو ورد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الفجر بقي مستقبل القبلة. شو عم يعمل مستقبل القبلة؟ هيك إلى أن تطلع الشمس، يعني في ساعة زمان. شو يفعل؟ يذكر الله تعالى. لذلك يا أخوان، أكثر من ذكر الله تعالى. هذا الطريق لا بد فيه من أن يمتلئ القلب بنور الله تعالى، وهذا القلب لا يمتلئ بالنور إلا إذا أكثرت من ذكر رب العالمين. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. كان بعض الصالحين له مثل هذه الجلسة، في كل يوم يصلي الفجر ثم يذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس، ثم يصلي الضحى، ثم يلتفت إلى أصحابه يقول لهم: هذه غدوتي، هذا الفطور تبعي، إذا لم أتغدى خارت قواي، إذا ما بأخذ هالوجبة الصباحية تذهب قواي. 100 فائدة لذكر الله تعالى يا شباب. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا: ما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله. أكثر من 81 مرة أو 81 مرة في القرآن الكريم رب العالمين يأمرنا بذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك، واذكر ربك، اذكر الله ذكرا كثيرا. لذلك يا شباب، اجعلوا الذكر صديقكم، اجعلوا الذكر رفيقكم، اجعلوا الذكر خليلكم. أقل أخ فينا، أقل أخت منا، 100 ألف كل يوم، أقل شيء 100 استغفار، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1,000 مرة الله الله الله الله. تخيل حالك أنك أنت تقرأ باب الملك كل يوم 1,000 مرة: الله الله الله، يعني يا الله، الله الله الله. معقول ما يرد عليك؟ معقول ما يفتح لك؟ معقول ما يجيبك؟ معقول ما يلبيك؟ بس أنت ابقى لازما بابه، وشوف جلسة الذكر كيف تسكب في روحك يعني الطهارة، وتسكب في قلبك النور، وتسكب في داخلك النقاء. واللي ما في ذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها. اللي الواحد ما عنده صلاة، ما عنده ذكر في الصلاة، الحريقة الساعة شغالة، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة العصر فتطفئها. يعني ما بيصلي، ما عنده ذكر، الحريقة شغالة. ليش الناس أعصابها عم تتلف؟ ليش السكتات الدماغية تكثر؟ ليش الجلطات القلبية تزيد؟
ليش الأطباء النفسية صاروا بحاجة إلى من يراجعهم أكثر؟ لأن هذه الأعصاب عم تتلف، هذا يكذب وهذا يغدر وهذا يغش وهذا يتأخر وهذا يبكر وهذه تسيء وهذه تحسن، الأعصاب عم تتعب. طيب كيف تفرغ هذه الأحمال؟ ليس لك إلا ذكر الله تعالى. لذلك أولياء الله تعالى كلهم لهم أوراد من الذكر، أجمع العلماء على ضرورة ذكر الله تعالى. بدك تشتغل في الدعوة إلى الله بدك ذكر، لأنه الذكر هو بيحرك لك المحرك تبعك، القلب تبعك. متى ما اشتغل قلبك بحب الله ما عاد تقدر تسكت أصلا عن التبليغ عن أمر الله تعالى، ما بتقدر ما بتقدر. هلا يا أخوان، المرأة التي فقدت ابنها ما بتقدر، وين ما جلست بدها تحكي عن ابنها، حتى شو ما حكيتوها هي عقلها مع ابنها وقلبها مع ابنها هذا الفقيد. من دون أن تتكلم هذه المرأة التي فقدت ابنها، من دون أن تتكلم، إذا بتطلع فيها أنت تتأثر، مع أنه ما حكيت معك شيء، لأن قلبها مشغول بابنها. لما قلبك بصير مشغول بربك بتصير أنت وين ما قعدت ما بتقدر، بدك تحكي عن ربك. إذا ما بتحكي عن الله اللي بيطلع عليك بيتذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس يشوفوك هيك فورا يتذكرون الله. وهذا الحمد لله يا أخوان، عدد من الإخوة منكم صار هكذا حاله، بل يأتي يسأل أنه حتى بين أصحابه أول ما بيشوفوه فورا بيتغير الحديث، يعني بيكون الحديث مضيع للوقت بيصير حديث أنه أخي شو معنات هالآية، شو معنات هذا الحديث، ليش؟ مع أنه ما قال لهم شيء، مجرد ما جلس معهم. الحمد لله أنك أنت تصير رؤياك تذكر الناس بالله تعالى. بس بدك بقى هذا القلب يشتغل بالذكر، بدك ورد من كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تذكر الله. واحد من الصالحين قيل له: كيف نلت هذا الحال؟ قال: بجلوسي تحت هذا الدرج أذكر الله 20 سنة. أنا صلي 20 سنة كل يوم كل يوم كل يوم عندي ورد من الذكر. يبدو عنده يعني مثل هيك خلعة في طرف بيته، في عنده درج، قال أنا بقعد من الزاوية أذكر الله كل يوم كل يوم، عندي نص ساعة عندي ساعة. جربوا يا أخوان، أو مو جربوا، الحمد لله أنتم تفعلون، بس يعني خلينا نحافظ على وردنا من ذكر الله تعالى. شوف الأنس الذي يحل بك، شوف الراحة والطمأنينة التي تنزل بك، حتى تنزل ببيتك. إذا بيتك فيه ذكر، إن البيت الذي يذكر فيه الله يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. كل ما كثر الذكر بيصير نور النجم أكبر. مثل الذي يذكر ربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا أخواني، يعني ما عم يذكر ميت ميت ميت، صح عم يأكل، صح عم يشرب، صح عم يحكي، صح عم يمشي، بس يا حصرتي قلبه ميت، إيمانه ميت. الذي يذكر ربه حي. في رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيت الحي والميت. بيت الميت القبر، البيت اللي ما فيه ذكر مثل الإبر، بيقول لك يا أخي عم بفوت على هالبيت عم يقمط قلبي، عم بفوت على هالبيت عم بضيق صدري. ومرات أنت بتفوت على بيت يمكن مؤلف غرفة واحدة ومنتفعاتها، ومو أخذ ولا جهة يعني مشرقة فيها الشمس، تقول يا أخي سبحان الله ارتحت بالبيت، حسيت أنس هيك، شرحة كثير كبيرة بالبيت، مع أنه البيت كلها غرفة واحدة. شو اللي بيصير؟ فيه ذكر، هذا البيت فيه ذكر. لذلك أكثر من ذكر الله تعالى. الأولياء ديدنهم ذكر الله تعالى. عبد الله بن عون قال: كان إذا صلى الغداة مكث مستقبل القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل، فإذا طلعت الشمس صلى ثم أقبل على أصحابي. اجعل وردك في الصباح، ما ساويت الصبح ساوي الظهر، ما ساويت الظهر ساوي قبل ما تنام، بس ما تترك حالك من دون وظيفة من الذكر في كل يوم. لا سمح الله لا سمح الله شي يوم راحت عليك وظيفتك بكرة بقضية. قال: وما رأيته شاتما أحدا، ما بيحكي بالنقص على أحد، لا في غيبة ولا في سخرية ولا في نميمة. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، عنده قدرة على ضبط لسان. لأن إحنا يا أخوان أحيانا ننفعل، يعني طبيعة الحياة بيجي هذا بيزعجك، موقف معين بيوترك.
طيب هلأ شو الفرق بين الشاب الملتزم والشاب غير الملتزم؟ بين الإنسان الملتزم والإنسان غير الملتزم. نحن عند السرور وعند الراحة وبالجامع كلاتنا ملاح. يعني هلأ بالجامع شو بده يساوي الواحد؟ بده يقرأ قرآن، يسمع درس، يحضر خطبة، يخطب خطبة، يصلي، هذا بالجامع. بس نشوفك نحن وطالعين وشي واحد مثلا دفشك شي دفشة ماكني مثلا. مرة أنا خطر لبالي والله هيك، ابعت لي شي كم واحد على الباب انتوا طالعين يتفشلوا كم واحد، شو بده يصير هناك؟ نحن بدنا ياك انك تكون انت ضابط للسانك، وهو هذا اثر الصلاه واثر الذكر واثر مجلس العلم انه ينعكس. مرات بقلب المحل، بقلب الجامعه، بالسرفيس، على الدور، هناك انت بتنفعل. نحن كلنا نغضب ما في مشكله، بس انت اذا غضبت حافظ على لسانك ان لا ينطق الا بكلمه مناسبه. إذا غضبت حافظ على يدك ألا تتحرك إلا حركة مناسبة. أما واحد طلع خلقه عنده بلور راح خبط هيك كسر البلور شق إيده 16 قطبة، في والله في مرة شخص هيك خلاص حفظت عليه إنه أخي هذا الزلمة كثير منيح وأكابري ومحترم وجنتلمان وكذا، بس مشكلته وديروا بالكم، بس يغضب تفلت الزنبركات ما بعرف شو بيطلع معه. هذا بيخوف يخوف. يعني هلا انا اذا قيل لي يا اخي نزوجه بقول والله بخاف. كلنا نغضب، بركي شي مره طلع خلقه شو بيعمل؟ يحمل لوح البلور يضرب فيه المره بيخوف هذا. لذلك يا شباب نحن كلياتنا بنغضب، بس مطلوب منك ان تدرب نفسك على انك اذا غضبت الا تتكلم الا بما يليق. علما الذين يريدون اسقاط الرجال يسقطونهم في مكان، إما أن يغضبوهم غضبا شديدا بخلوه يحكي بقى شو ما بده، ولما بيحكي بيسجلوا له الكلام يقولوا شوف هاد، بس يطلع هذا اللي أنت شايفه ملاح، شو اسمع شو بيقول، بس يطلع خلوه. وإما عندما يفرحون فرحا شديدا، في ناس بس تفرح كثير ما عاد كمان ما عاد يعني يغلب هواه عقله، لأنه الغضب والفرح عاطفتان جياشتان. الإسلام بده منك أنك أنت تفرح وتغضب بس تبقي عقلك مسيطرا على هذه العاطفة. فأنا بدي أتدرب أنني إذا غضبت أن أسكت، إذا غضبت أن لا أتكلم كلام غير مناسب. كيف؟ شو تساوي يعني أنتو؟ هلأ كل واحد بيناتكم مرات والدته تطلب منه شغلة بينهز بدنه منه خير الله. مثلا هو واعد رفيقه الساعة 3 بده يجي لعند رفيقه، قام أمه 3 إلا 5 قالت له الله يرضى عليك روح جيب لنا كيلو لبن، ما بعرف كيلين لبن، جيب لي هالغرض ورجع. هلأ هو صلوا ساعة قاعد، حتى قال لهم قبل ساعة بدكم شيء؟ أنا بعد ساعة مشغول، بدكم شيء؟ قالوا لا استريح. قام 3 إلا 5 قالت له روح جيب لنا الغرض. هلأ هو عبقت معه والداية هيك، ويعني استشاط غيظه. درب حالك سكوت إلا على عيني. هلا وانت فاير هيك من جوا وعم تغلي، بس هذا تدريب يا شباب، لأنه هو الغضب تدريب والتؤدى والحلم تدريب. فدرب حالك. مرات أخوك الصغير تجي انت على هالبيت ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر، ما بتلاقي غير ماسك لك الدفتر تبع الجامعة تبعك وقاعد عم يرسم عليه هيك متلي لك يا شخويط وأشكال وألوان، وأنت فعلا طالع خلقك وتستطيع أن تبطش به ومعك حق يعني، بس درب حالك أنه ما تحكي شيء وأنت متضايق مزعوج خير الله في داخلك، ويعني تشعر أنه في نار في داخلك، سكوت ما تحكي شيء. هذا تدريب. هلأ بكرة بتصير إذا رحت إلى موقف عام أمام الناس أحد استثارك هيك إثارة ليغضبك، ما بلاقي حالك غير هدئت، لأنك أنت مدرب أن تكظم غيظك. ما رأيته شاتما أحدا ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه. عنده قدرة يسيطر على لسانه، وهذه قوة كتير كبيرة. الإنسان يستطيع أن يضبط لسانه، وكم من مرة سقط إنسان من جراء لسانه. ولا رأيت أحدا أملك للسانه منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا مين؟ صيام مين هذا؟ ذكروا سيدنا داود.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى مات. هلأ هذه يا أخوان موهبة، أنا سأتوقف عند هون. الله عز وجل موزع المواهب على العباد. هلأ نحن اللي قاعدين كل واحد بيناتنا موهوب بشيء. من جملة المواهب الله بيفتح لك أبواب للتقرب إليه.